0: في تونس.
1: Somebody I could love for them.

0: ويكاند صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة صباح الخير ويكاند
1: يصبح الخير يصبح النور وسلموا على كل مستمعينا ونقول لكم مرحبا بكم تسمعوا في الأولى موزايكا فام وتسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكند اليوم 20 سبتمبر اليوم لحد 20 سبتمبر 2026 وتوا 6 تاع الصباح وبرنامجنا اليوم يقعد حتى 10 تاع الصباح أربع صباح نعديهم مع بعضنا يلا نبدوه بالموزيكا إن شاء الله الموزيكا اللي تعجبكم تنال رضاكم يدير يغنينا أفا فاينوفا نهاركم طيب نهاركم أسعد ليه

0: رجعنا لكم 6:28 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. يا سيدي، بالنسبة للتوقعات الجوية متاع اليوم لحد 20 سبتمبر 2026، الوضع الجوي بش يكون ملائم لنزول الأمطار بأغلب المناطق، وتكون مؤقتا رعدية، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، الحرارة في تراجع طفيف، وشي هذي قاعدين نحسوا فيه. تزيد إن شاء الله أكدونا شوي آخر ساعة أخرى المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. نسلموا على كل مستمعينا اللي فاقوا لي ما فاقوش قولوا لهم قايموهم. احنا بدينا صباح الخير فيكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فم. أي سيدي ساعتنا الثانية ايش عنا فيها؟ عنا فيها أحوال الطقس. نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوهم ونقولهم اليوم كيف باش يكون طقسنا. زاد ناخذوا فكرة على بداية الأسبوع كيف باش تكون. يا ربي إن شاء الله بالخير وبالنعمة على بلادنا. وعنا زاد دقيقة حظ نسمعوها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيو للموسيقى الفنان الكبير الراحل الهادي القلالي غنينا يا دار الحبيب. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
2: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
7: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير. وزارة الداخلية تدعو في بلاغ على صفحتها الرسمية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، إضافة إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات ونقاط التي تشهد تراكما للمياه أو الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. ووزارة الداخلية تشدد في بلاغ لها أصدرته أمس على ضرورة الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة بفسح المجال للمترجلين، إضافة إلى عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والأسعاف وعدم إعاقة حركتها. رئيس الإدارة بإقليم الحرس الوطني بالقصرين والمتحدث الرسمي باسمه العقيد أحمد الكداش يؤكد تدخل قوات الحرس الوطني بالجهة بالاشتراك مع مختلف السلطات أمس لتأمين وإيواء ثلاث عائلات بالمدرسة الابتدائية بالعذيرة في مرحلة أولى، ثم في المعهد الثانوي ببدرياس من معتمدية فوسانة بعد تسرب المياه إلى منازلهم. وأشار إلى أن كميات كبيرة من الأمطار تهاطلت في مختلف معتمديات القصرين مساء أمس ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وتسرب الماء إلى عدد من المنازل بمعتمديات مختلفة. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند ويعود بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء أمس قبل الموعد المقرر لعودته اليوم الأحد من دون أن تقدم إدارته أي تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ في الجدول. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن الحوثيين في اليمن أطلقوا أمس صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض عاقب اندلاع حريق قرب مطارها الدولية. وعلى أثر هذه التطورات، وزارة الخارجية الأمريكية ترفع عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. ختاما، الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار للدعم للحرب في أوكرانيا تدخل يومها الثالث والنهائي اليوم أحد. ومن المتوقع أن يحتفظ حزب روسيا الموحدة الحاكم بهيمنته في نظام سياسي يقول منتقدوه أنه لا يتساهل مع المعارضة. ومن المرجح أن يصور الكرملين تصويت الاختيار الأعضاء مجلس الدوما، وهو الأول منذ أن شنت روسيا حربا شاملة على أوكرانيا في فيفري 2022، على أنه دليل على الدعم الشعبي لسياسة بوتين وللحرب التي دخلت عامها الخامس دون مؤشرات في الأفق على نهايتها قريبا. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكان. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. صباح الخير ويكان. صباح الخير ويكان. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 7:25 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور. يلا ناخذ فكرة على حوال طقسنا.
1: عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة.تي ان.

0: معنا ياسين بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
1: صباح الخير ميرا وصباح الخير كافة مستمعين ذات موزايك.
0: مرحبا بيك. نحب ناخذ فكرة على طقسنا كيف باش يكون اليوم وزادة في بداية الأسبوع. خلينا نبداو متهيئين.
1: صحيح هو بداية من البارح. البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها البارح ظهرت سحب رعدية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة شملت تقريبا أغلب المناطق وين سجلنا أعلى الكميات في قائمة أولية 62 ملم في قرقنة ولاية صفاقس 45 ملم في السند ولاية قفصة 45 ملم زاد في القصرين 35 ملم في سيدي برويس ولاية سليانة 20 ملم في قصور السيف ولاية مهدية 16 ملم في المكناسي ولاية سيدي بوزيد. بقية الولايات ما تجاوزتش 10 ملم. هذوما على الكميات سجلناهم. بالطبيعة نحن كما عودناكم تنظروا القائمة تفصيلية في الصفحة الرسمية المعهد. بالنسبة اليوم الأمطار مازالت متواصلة بأغلب المناطق أما تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الشرقية وتونس كبرى معنية بهذه الأمطار تكون محليا غزيرة مع تساقط محلي البرد. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار. هذه بشائر تاع موسم فلاحي طيب. إن شاء الله يكون أمطار الخير على بلادنا
0: إن شاء الله. نشكرك برشا سيسلين بالميلاد على كل المعلومات. يلا توا 7:26 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند.
2: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة. اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. ان شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل. امشي
3: لعزيزة. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 7:43 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطة فطومة نسموها في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، تحية لكل الأبراج الفلكية أو الأخبار. نبش تكون للحمل شخص قريب منك ينجم يعاونك في فرصة مالية. الثور فما الحب الحمد لله، خلينا نقولوا إلي الحب مستقر والفلوس تبدأ تتحسن معك. الجوزة شريك وإلى شخص قريب منك يقترح عليك فكرة فيها مربوح. والسرطان ما تخلطش بين العاطفة والفلوس وخلي كل حاجة في بلاصتها. الأسد فما شخص معجب بيك ينجم يكون السبب في خبر يفرحك. والعذراء ما بعضنا خلينا نقول إن شاء الله يا ربي العذراء كل عام هو حيب ألف خير. وضعية مالية تتحسن بفضل قرار عائلي وإلا شراكة مالية. الميزان فما اتفاق مع شخص قريب ينجم يجيب منفع للزوز. وانت عقرب شخص يحب يعاونك أما استنى وشوف نيته قبل القرار. القوس علاقة جديدة تنجم تحلك ببين ما كنتش تفكر فيها، راهي الفترة هذه خلينا نقول فترة عاطفية بامتياز. والجدي الحمد لله كل شيء في استقرار والعاطفة زيدة داخلة في مرحلة أهدى. الدلو خلينا نقول فما شخص من الماضي نجم يرجع معاه فرصة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، خبر مالي يجيبك يجي ويفرحك من شخص عزيز على قلبك. رأوا الفترة هذه كلها لقاءات إيجابية.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك FM.

It's how wonderful life is.

0: 7:57 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. الوقت يجري وخلطنا توا 7:57 دقيقة. يحب يقول 8 متاع الصباح، يحب يقول خلطنا لساعتنا الثالثة. نبدأها مع زميلنا فهمي البرهومي، نسمعوه في سبور إكسبريس يعطينا كل أخبار الرياضة. عنا بعد فقرتنا أجندا نعطيكم أهم المواعيد الثقافية، وعنا زيدا إيكوناتور. نجيو للموزيكا، مقطع من أحلى ما غنيت ورد الجزائرية، مقطع من في يوم وليلة. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مونت. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
1: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفى شهر أوت من سنة 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43.7%. وفق المرصد الوطني للفلاحة، تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. مركز هضب الصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر 2026 بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغاربية والمتوسطية، ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنيات المياه والكهرباء والتصميم الداخلية. في تطورات الشان الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زون، وذلك بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. وكالة فارس للأنباء شبه رسمية تنقل عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قوله إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وقلب يقول إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في حد في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. السلطات الروسية تقول اليوم إن شخصين قتلا في واحد من أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو، كما تعرضت مصفات نفط في العاصمة الروسية للاستهداف، وذلك مع دخول روسيا اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات البرلمانية. وواصلت أوكرانيا وروسيا تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة في البلدين، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما اتفقا على وقف هذه الهجمات. ختاما، الجيش الأمريكي يقول أنه قتل 4 أشخاص في غارة على سفينة في منطقة البحر الكاريبي أمس، زاعما أن السفينة كانت متورطة في تهريب المخدرات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش على سالة حتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.
7: صباح النور، اليوم يتلعبوا مقابلات آخر دفعة مباريات المؤجلة من البطولة في رادس. النادي الإفريقي يستقبل ترجي جرزيس، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، الحكم يكون حمزة جعيد، وفي الفار أمير العيادي. وفي صفاقس، النادي الذي الصفاقس يستقبل النادي البنزرتي، الحكم حسين بن سيسي، وفي الفار سلوفيني دافيد سماش. في بنجردين تتلعب مقابلة مؤجلة من الجولة الأولى، تجمع اتحاد بنجردين بالنادي الذي حمل، في الحكم موني دال الطيف وهيثم جيرات. في الفار الماتشوات الثلاثة ينطلقوا بدايما الأربعة متاع العشية. المدافع الجزائري يادم عليلات أمضى رسميا مع الترجي التونسي عقد لمدة 2 مواسم. يادم عليلات 27 عام وجاء في صفقة انتقال حر. المهاجم النيجيري كينغسلي إيدو توصل اتفاق مبدئي مع إدارة النجم الذي الساحلي للإمضاء والانضمام في آخر ساعات الميركاتو، ليغلق اليوم الميركاتو في تونس. إيدو 30 عام، سبق له لعب في البطولة التونسية في الاساس في الترجي في النادي الإفريقي، آخر تجاربه مع نادي الرمثاء الأردني. نتائج الجولة الثالثة من بطولة كرة اليد، اتحاد منزل تميم انهزم قدام النادي الإفريقي 29-44، جمعية النادي كرة اليد بالحمامات انهزم قدام نادي سقيط الداية 26-27، المنزل الرياضي انهزم قدام نجم الساحلي 28-32، نصر طبرب انهزم قدام بعث بن خيار 24-26، نادي كرة الجمال انهزم قدام سبورتينغ المقنين 26-27، مكرمة هدية انهزمت قدام الترجي 22-27، في الصدارة الترجي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي بتسعة نقاط. أهم النتائج والمواعيد في البطولات الأوروبية، في إنجلترا البارح برايتون فاز على أرسنال 3-0، توتنهام خسر قدام أستون فيلا 3-2، اليوم بداية ساعتين مانشستر سيتي ساندرلاند، 4:30 فولام مانشستر يونايتد. في إيطاليا القمة بين روما وإنتر وفات بالتعادل 2-2، مع 11:30 فيورنتينا في مواجهة نابولي، فروزينوني ضد كومو بداية ساعتين، وفي السهرية مع 8:15 ميلانو في مواجهة ليتشي. في إسبانيا البارح الفوز البرسا على FC سيفي 3-1، واليوم عمد 3:15 دربي مدريد بين الأتلتيكو والريال. في فرنسا البارح لوريون لومون فاز على لوريون 2-1، ماتش كامل لمنتصر الطارمي مع فريقه لوريون، واليوم على 8:15 يتلعب كلاسيكو فرنسا بين لوام وبي اس جي. وفي تركيا ترابزونسبور البارح ربح جالاتاساراي بنتيجة 4-0، محمد صلاح نجم الماتش هذا بثلاث أهداف وتمريرة حاسمة. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بون. نخليكم مع ميرا، صباح خير ويكاند.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش على سالة حتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح.

0: صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح
1: الخير 48 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور تسمع في صباح الخير ويكند. يلا خلطنا لفقرتنا ايكوناتور.
0: ايكوناتور ايكوناتور.
1: في إطار اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط نهار الأربعاء 16 سبتمبر 2026 تحت إشراف وزارة البيئة ندوة وطنية تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، وخصصت لعرض الخطة الوطنية للحد من استعمال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وحماية المناخ من انبعاثات الغازات ذات القدرة المرتفعة للاحتباس الحراري. المشروع هذا يتمثل في تغيير خطوط إنتاج المكيفات الهوائية باستعمال التكنولوجيات الجديدة هذه تنحكي عليها، اللي تعتمد على سائل تبريد R32. احنا كل المعلومات والتفسير ناخذوهم عند الأستاذ يوسف الهمامي، منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح النور والياسمين، مرحبا بإذاعة موزايكا فام وبكافة مستمعي إذاعة موزايكا فام.
1: يعيشك يعيشك سي يوسف. نسألوك بعض الأسئلة، هذه الخبر معناها خرج نحكيه عليه قاعدين باشا، ولكن نحب نفهمه. أول حاجة ساعة، أول سؤال خلنا نبدأه ساعة بالموجود، احنا تقريبا قد عندنا من مكيف هوائي في تونس؟
2: احنا في تونس عندنا ما يناهز 4 مليون مكيف هوائي منزلي. أخذن باعتبار أنه في تونس عندنا حوالي 3 ملايين عائلة، وكذلك يعني المكيفات الهوائية الموجودة في البنيات العمومية والخاصة للإدارات والمنشآت، دونك ما يقارب هناك العديد من الدراسات. هو في حقيقة أمر احنا كوكالة وطنية لحماية المحيط قمنا بدراسة في إطار الإعداد لتنفيذ يعني تعديل كيغالي لبروتوكول موريال في سنة 2021. خذينا فكرة على حجم يعني عدد المكيفات الهوائية المنزلية، وكذلك على أنواع يعني سواء اللي هي متوفرة وموجودة في الوقت الحالي، بس بدينا عليهم خطة وطنية لتخفيض التدريجي من هذه المواد اللي هم اسمها مواد HFC هيدروفلوروكربونية، اللي عندها قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري مقارنة بثاني أكسيد الكربون.
1: أيوة.
2: وكذلك يعني الاستيج يعني شركة تونسية للكهرباء والغاز يعني في كل فترة تحين بعض المعطيات اللي تخص المكيفات الهوائية. وعديد يعني مؤسسات أخرى اللي عندها مجال تدخل كما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. الكل يعني عندها معطيات يعني متقاربة جدا اللي هي تناهز في حدود 4 مليون مكيف هوائي منزلي.
1: اي معناها نصور لي عندهم تاثير كبير هذوما على كما قلت انت في استهلاك الطاقه والانبعاثات. خلينا نجيو احنا توا هذه التكنولوجيا الجديده، الغازات الجديده هذه، خلينا نفهموها وكنت تفسر لنا الفرق.
2: الفرق هو هو في وقت سابق غاز تبريد كنا نستعمله R22 R22.
1: اي
2: R22 هذا هو غاز يعني عنده قدره كبيره على تدمير طبقه الاوزون، فتم الاستغناء عنه في اطار بروتوكول موريال. ومنذ يعني تقريبا 20 سنة بدأ في تونس يعني تصنيع المكيفات اللي تستعمل R410A
1: موجودة معناها هي
2: اللي هو من نوع HFC هيدروفلوروكربون، يعني سمعتها الغاز يعني الجزيء متاعه الموليكيول متاعه متكونة من ذرات الهيدروجين والكربون والفليور. إذن المواد دوما اللي HFC بصفة عامة هم الكل عندهم قدرة كبيرة على احتباس حراري توصل حتى أكثر من 10,000 مرة مقارنة بثاني أكسيد الكربون. وبالتالي يعني عندهم يعني تأثيرات كبيرة على المناخ، بما أنهم يعني مصنفين ضمن قائمة الغازات الدافئة شديدة الخطورة.
1: سمحني أستاذ، يقولوا عندهم تأثير على المناخ، كيف خلنا نفهموا احنا معناها شنو التأثير متاعهم، شنو الحاجة نجم نحسوها، فين نجم نتقلقوا؟
2: هو على الاحتباس الحراري يعني هو كغاز، هو كغاز 410 هو من ناحية يعني تأثيره على الصحة العامة يعني ما عندوش تأثير، هذيك هو الميزة بتاعه اللي العالم كل في وقت سابق اتجه لاستعماله، لأنه يعني اختيار نوعية الغاز هو يعني يعتمد على عدة مقاييس فنية. بما فيهم يعني صحية، سمعت يعني الغاز كي يصير فويت مثلا ما يضرش يعني الإنسان اللي هو قريب من المكيف هذاك، وما يشتعلش، ما يكونش يعني قابل للاشتعال. ورأينا من المميزات يعني الفنية الأخرى والصحية.
1: معناها
2: لكن الخطورة نتاعها تتمثل كونه إذا ثم فويت نتاع الغاز من التسرب التسرب هو يصير يطلع هو غاز خفيف أخف من الهواء يطلع في طبقات الجو العليا ويدخل في دوامة متاع يعني انحباس يعني الحراري يعني يساهم في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. وحسب تعديل كيغالي هو تعديل لبروتوكول موريال من أجل حد من المواد المسامدة لتبرق الأوزون. الدراسات اللي قام بها برنامج المتحدة للبيئة بين كونه إذا العالم الكل يعني يقوم بتطبيق الفعلي لتعديل كيغالي من أجل إزالة المواد HFC فإنه بحلول نهاية القرن الحالي سيتم تجنب يعني ارتفاع درجة كوكب حرارة الأرض ب0.5 درجة
1: إن شاء الله يا ربي. هي معناها هذه حاجة هي معناها كيفاش المسؤولية يعني أي إنسان باش يكون مسؤول اليوم أنا قاعدين نشوفوا فيه معناها إحنا التأثير
2: الناس كل يزمنا تضاف الجهود إحنا توا على مستوى الوكالة على مستوى الوكالة الوطنية لحماية المحيط يعني ساهمنا في تغيير خطوط الإنتاج لسبع مؤسسات صناعية في تونس هذه خطوة كبيرة برشا
1: كبيرة برشا ومشكورين تكمل في صحة
2: وتويكا باش يبداو كلهم ديجا هم ثم زوز مؤسسات يعني دخلوا بصفة فعلية واللي يخذوا على عاتقهم يعني التسريع في التصنيع وبداوا يعني يصنعوا في المكيفات تشغل بغاز اير 32 واليوم تو حاليا موجودين في الأسواق تمشي الأسواق موجودين البقية سيتم يعني الانطلاق في تصنيع نوعية هذه المكيفات بداية المسألة القادمة
1: أي إن شاء الله إن شاء الله معناها هذه خبر يفرح نحبوا احنا هكا نصيحة للمواطن معناها شنو المواصفات اللي يلزموا يركز عليها المواطن كي يجيب يشري كما قلنا كليماتيزور باش يقتصد في فاتورة الكهرباء وفي نفس الوقت معناها يكون اختيار هكا صديق البيئة.
2: أول حاجة ساعة بالنسبة للغاز احنا لفيت نغيره من اير 410 اير 32 الغاز الجديد راهو باش يساهم بنسبة يعني تخفيض استهلاك الطاقة 15% وكذلك راهو عندنا مشروع جديد آخر في طور يعني الإنجاز مع نفس المؤسسات اللي تم تغيير خطوط إنتاجها من غاز اير 32 هو تحسين الأداء الطاقي يعني النجاعة الطاقية إيش معناتها يعني من بين يعني الأشياء اللي بيش يتم تغييرها هو بس المكيفات الكل في المستقبل بيش يقولوا بيخدموا بتكنولوجيا الانفرتر كانت تسمع انفرتر الانفرتر هو هذا الضغط نتاعه يعني الفيتاس نتاع الضغط نتاعه سرعة الضغط هي تكون متغيرة فيتاس فاريابل ويتأقلم مع التنسيون تاع الضوء لأنه نعرفه في السيس كان لاحظته برشا برشا ناس يبدأ عنده مكيف يقول لك يخدم وما يبردش علاش على خاطر فك الذروة نتاع الاستهلاك يعني التنسيون الإلكتريك اللي تعطيها يعني شركة تنسيق الكهرباء الغاز ساعات تاخذ 180 فولت 190 فولت فالمكيف هو أدابتيه على 220 فولت شنو يصير ويبدأ الموتور الكمبرسور يعني الضغط يولي يشتغل يعني بطريقة غير صحيحة وبالتالي ما يعطينيش البرودة اللي احنا نحبوا عليها فالمواطن يبدأ يقول لك ها هو المكيف يشتغل ولكنه ما يبردش اذا التكنولوجيا اللي باش نشتغلوا عليها احنا زاد كمرحلة ثانية اللي هو انفرتر يولي هو الضغط يتأقلم حتى يوصل ل 170-180 فولت ينجم يخدم ويعطينا البرودة هذه من ناحية ومن ناحية ثانية يولي يستهلك اقل يعني كهرباء بالنسبة تصل إلى 20% بحيث إذا يستكمل نستكمل وإحنا المشروع الثاني في غضون سنة أخرى باش تولي المكيفات الكل تشتغل اير 32 وانفرتد فتوصل يعني نسبة تخفيض في الاستهلاك الطاقي حتى 30% اللي هو حاجة كبيرة برشا
1: معناها تطور كبير وكما قلنا التطور هذية كما نحبه يكون صديق للبيئة وللإنسان والمكتوبنا زيدا معناها في يلم برشا حاجات نشكرك برشا
2: النصيحة هي توا خلاص يعني
1: نصيحة.
2: النصيحة للمواطن هو لما بيش يقتني توا في المستقبل أبرتير من الوقت الحاضر إذا بيش ياخو يعني مكيف هوائي سما ملس قديمة موجودة على المكيف فيها بعض المعطيات الفنية من بين المعطى الفني هو باللغة الفرنسية عادة مكتوبين تيب دو ريفريجيران يعني نوعية غاز التبريد هو يزم موجودة اير 32 باش يندثر وحتى الغاز باش يقل التوريد متاعه انت كان اليوم تشري مكيف يشتغل بـ اير 32 فانه بعد 3-4-5 سنوات إذا يصير فيه شوية تسريب من الغاز ومشتعية الفني باش يعاود
1: يشارجون
2: الغاز باش يلقى صعوبة في التزود.
1: أيوة.
2: وثاني حاجة باش يلقى يعني باش الأسعار متاعه باش تطلع برشا خطر هو ماشي في الاندثار.
1: أيوة.
2: التخفيض.
1: أيوة معناها هنا نعرف هاو المعلومة عندنا هذية معناها باش نبدو حتى اختيار سائب يكون.
2: يمشي بيحط في مخه أنا باش ياخو يعني مكيف هوائي
1: يشتغل
2: بغاز اير 32.
1: اير 32.
2: وإذا يحب زيد يمشي أكثر يعني فعالية يكون ايه؟ زاد انفرتر في نفس الوقت.
1: انفرتر خارق العادة.
2: تحصل الفايدة 100%.
1: أيوة. إن شاء الله يا رب.
2: وهم راهم موجودين في تونس والأسعار متاعهم مقارنة بالمكيفات النوعية اللي تخدم الاير 32 ما ثماش فرق ثم يكون فرق 100 دينار. ايه؟ حاجة قليلة.
1: أي
2: هو
1: حاجة قليلة.
2: الفرق في الكارت الإلكترونيك خاطر الانفرتر الضغط الانفرتر فيها كارت الكترونيكي تتحكم في الفيتيس نتاعو نتاع التشغيل نتاعو.
1: ايوه
2: 100,000 هذوما اذا يشغل المكيف على مدى شهر بركة ينجم يرجعها يعني
1: الحكايه تولي الحسبه يبدا هو رابح. يبدا هو رابح. نشكرك برشا برشا برشا على كل المعلومات سي يوسف الهمامي منسق الوحده الوطنيه للأوزون بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. و 8:51 دقيقه نرجعوا لكم.
0: Éco nature. Éco nature. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك FM.

0: 58 دقيقة أخرتنا ساعتنا الأخيرة، ساعتنا الأخيرة مشخشخاش فيها أميرة العسكري نسمعها في نوتري بلوس، عنا أصواتكم اللي نوصلوها في صندوق عجب وديما فكركم في النمر 71 113 013. عنا زادة فقرتنا توتوبسيون مع أركين بن فضل إدبارة الشيف، واليوم بشكون بحذنا حاضرة الشيف شيماء ذويبي، وعنا إعادة دقيقة حد نسمعها من عند فاتومة. نجيو للموسيقى أسمر ياسمراني غنيها وائل جسار. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بن دوا، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مونت العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوس الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: الكلكم تستنيو في الليديسيون رابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مستمع إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 26741 زيارة رقابية، أمنها أكثر من 1190 فريقا في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026 وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين 1178 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و 1959 مخالفة في شفافية المعاملات و 8 مخالفات في التلاعب الدعم و 734 مخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. رئيس قسم طب الأعصاب مستشفى الرازي الدكتور رياض جويدر يكشف أن تونس تصنف كأعلى معدل عمري للإصابة بمرض الزهايمر في إفريقيا، والبلد الوحيد الذي يتجاوز فيه معدل العمر 30 سنة، مبينا أنه مع تقدم العمر يزداد انتشار هذا المرض. وغويدر يدعو في تصريح لموزايك لإدراج مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض كليا بالنظر إلى ارتفاع التكلفة الشهرية للعناية بالمريض.
6: احنا تونس في المعدل العمري هي اكبر معدل عمري في افريقيا، احنا البلد الوحيد اللي فوق 30 سنه من معدل العمر نتجاوزوها معنا. فالألزيمر مع تقدم العمر يزيد. الأرقام في تونس بدأت تولي مقلقة. اللي نقوله دي ما نعاوده، راه الألزيمر ما هوش مشكلة مريض، راه مشكلة عائلة. اللي هم عندهم بارون عنده ألزيمر وخايفين يقول لك أنا بعد 20 عام، لا، أنت راه بعد 20 عام بقدرة ربي باش يكون فما دوايات موجودة اللي تخلي الألزيمر تقول أنا خديت حربوش وما عنديش ألزيمر. احنا في تونس ايش عنا؟ عنا لابيان، معناها أنه الدواء الغالي اللي كنا نتاخذ فيه، لكن يلزم الألزيمر يولي APCE، معناها من المرض المزمن اللي ياخذوه. مش معقول نخليه العائلة هي وحدها تاخذ اللي بشي يجي المعين المنزلي اللي بشي يعيد ليكوش الماكلة اللي هي تولي شارج كبيرة على العائلة اللي هي كحسبناها تجي أضعاف الأجر الأدنى. معناها فما عائلات ما همش بيقدروا على أنه على العناية بالمريض أبدا.
5: في تطورات الشأن الدولي، وكالة فرانس بريس للأنباء تنقل عن مصدرين عسكريين تابعين للحوثيين أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لبحث تركيب رادارات قربها والإشراف على حفر أنفاق في التلال المطلة عليها. والمصدران يضيفان أن الخبراء زاروا ميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار شرق المدينة الذي كان غرفة قيادة للقوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف الداعم لها. 6 فرنسيين يمثلون اليوم الأحد أمام القضاء في العراق، حيث يحتجز الألاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة بانتظار محاكمتهم. ومصدر قضائي عراقي يكشف أن الفرنسيين 6 الذين لم يكشف عن هوياتهم هم ضمن مجموعة أولى تضم 47 مواطنا فرنسيا نقلوا إلى العراق سنة 2025 من سوريا. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم تعيين مستشار جديد لشؤون الذكاء الاصطناعي يعرف باسم قيصر الذكاء الاصطناعي وإنشاء قوة للذكاء الاصطناعي دون تقديم تفاصيل عن أي من هاتين المبادرتين أو كيفية تنفيذهما. وتتزايد المخاوف بين أعضاء الكونغرس الأمريكي إزاء مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على البشر والممتلكات. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: التسعة واثناش دقيقة رجعنا لكم. يسبح النور يسبح الخير. يلا خلطنا لفقرتنا نوتخي بلوس. نوتخي بلوس مع أميرة عسكري. أمورة صباح الخير.
1: بونجور. لبس عليك جلالة. صباح الفل.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك
0: أميرة. توا داخلين على فصل الخريف.
1: أيه؟
0: وكلنا عنا هكا العادات يقولك قبل الخريف قوي روحك وقوي المناعة دوبي دزاني. أيه هكا توا لينا هكا الكليل الزعتر عود القرنفل. أيه؟ الاتيزان حاجات هذوما يقولك باهين وكل.
1: أيه؟
0: هل يكفيو؟
1: أيه؟
0: هذوما باش واحد يقول أيا توا سيبون المناعة متاعي باهية. معناها نجم نقاوم كل اللي فيروس نتاع الشتاء وكل.
1: صحيح. هي
0: وإلا كيفاش نجمو
1: نعم. هي فكرة تقوية المناعة معناتها توا يظل أكثر حاجة تشغل الإنسان.
0: أيه
1: في العالم الكل بيان سور نحكيو. دونك كيفاش تقوي مناعتك باش تواجه هالفيروس والتغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها وباش تعيش في سلام معناتها. دونك اليوم الفكرة العامة ساعة نحب نقول ما تستناش لين تمرض باش تبدل ماكلتك والا ما تستناش لين تمرض باش تبدل تخمم في الاعشاب والا شنو هي العشبه اللي ناخذها باش نقوي مناعتي. راه تقويه المناعه قبل ما نمرض
0: وقايه هي.
1: الوقايه دونك السوفيا مرضنا هي المناعه بطبيعتها تبدا تحت. سي فري وقتها تعاونا ولكن نحن توا نحكيو كوقايه. دونك اذا باش نحكيو على مناعه الجسم نتاعنا دونك عندنا حاجات سي فري راهم الحشيش والعشاب هذوك راهم ينجموا يعاونوا بالكدا او ينجموا يعادلوا حتى السخانه ومعناتها الحراره نتاع الجسم نتاعنا. ينجم يعاونونا باش نخرجوا الفيروس من البدن نتاعنا ذاك كله معقول ويعاون بالكدا خاطر الفيروس كي تبدا باش تخرج من الدموع اللي تهبط من عينيك من العطسه والسليف اللي يخرج من فمك من الغيوم فهمت معناتها ذيك والسخانه والعرق ذيك كله طريقه البدن باش يبدا يتخلص منها من الفيروس. دونك هذيك بيان سور الحشيش والاتزان يعاونونا ولكن اليوم راه كي نحكيو على مناعه البدن تنجمش تحكي على مناعه جسم انسان مثلا هو ما يرقدش بالكدا. تنجمش تحكي على مناعه جسم انسان وهو عنده مشاكل صحيه مش قاعد يعدي عليها مش قاعد يباشر في طبيب باش يقول معناتها عندي مشكل يلزمني نعالجه. تنجمش تحكي على انسان يشرب الفيتامينات بطريقه عشوائيه. معناتها طريقه عشوائيه اليوم راهو عندنا عبيد تشرب كما تحب مثلا فيتامين دي سي فري قوي المناعه نتاعنا
0: شكون كل شهر
1: سي فري الفيتامين دي راهو كي ينقص المناعه تضعف ولكن الفيتامين دي زاد اذا ناخذوه اكثر من اللازم راهو ينجم يعمل لنا مشاكل كبيره. دونك اليوم عنا عبيد تغرمت بشريين الاحراب وتغرمت بشريين لي كومبليمون اللي هما حاجات ينجموا يقلقوا. دونك اليوم راهو ما فماش حك راسك وشري دواء معناتها لازم نتبع ونشوفوا نعملوا تحاليلنا اللازمين
0: فوالا معناها هذوما توا فما عبيد بالحق راهو ياخذ لي كومبليمون اليمونتير معناها عام 12 شهر كل يوم الصباح تلقاه حاط قدامه سيرين تاع حاجه خاطر فما ترويج راهو ولا شيء هذايا.
1: نقول ملاحظه ميرا لاحظت فما ظاهرة كبيرة قاعدة تنتشر وانا دهشة معناتها من الناس انه العبيد وليت تستسهل انها تشرب الحراب
0: كل شيء راهو كل شيء قال لي اوميغا 3 الفيتامين سي
1: وما نعرفوش حتى اسكو المصدر به ولا النوعية به ولا الا اسكو بدنك غير ما يستحق ولا الكبدة متاعك نجم تتحمل هذاك الكل ولا في بالك فما عبيد يحطوا صباح حكيك
0: هذا شنو نحكي
1: معناتها ويبدا بالحربوشه بالحربوشه وكانه مش لازم ناكله هات اليوم وما نحبش نشيط نزيد المكملات الغذائيه
0: في وقتها
1: فهمت
0: في وقتها
1: شدوا العصام الوسط المكملات الغذائيه هي مكملات غذائيه في حالات معينه بتحاليل معينه وناخذوهم بدوزاج معين والفتره معينه ايش دونك تبقينا الماكله نتاعنا يلزمها هي اللي تكون متوازنه معناتها انت اليوم
0: الماكله شنو لازم يكون شنو هي هالماكله هذه لازم ناكلوها
1: تعرف معناتها هذه الاجابه كسهل الممتنع ماكلتنا كنقول ماكلتنا اش معناتها معناتها الماكله نتاع الدار اللي طايبه بالطماطم الكعب وطايبه بالكركم وطايبه بالكمون وطايبه بالهريسه العربي والثوم والبصل هذه هي معناتها زيت زيتونه اكثر من هكا شنو نحبوا ريتش انا تو سميت لك كل شيء اللي قوي المناعه ديجا فهمت ودخلت دخل الفول ودخل الحمص ودخل الدبيبش اليوم فما ظهره واحده اخرى العبيد ما عادش تحب تاكل برشا بروتينات ما تحبوش تاكلوا بروتينات ما تاكلوش اما كلوا دبيبش
0: كلوا دبيبش
1: خاطر اللي يقول لي نحيت ما عادش نحب ناكل بروتينات ويسكت، بالنسبه لينا مش مقبول. راه ما تاكلش بروتينات، كل فول وحمص وعدس وقوي،
0: ما ناكلش لحومه،
1: ما ياكلش بروتينات الحيوانيه صحيتك هذا هو. فكل بروتينات انا
0: بتبيعها،
1: فهمت؟ معناتها راهو اليوم قدام معناتها ثم برشا معلومات والعباد قاعده تتاثر برشا. دونك نسيسوا رواحنا،
0: هي المشكله مش كان معلومات، معناها اللي قدم لك المعلومه يقدم روحه هو بروفيسور وخبير عالم
1: وعنده الحقيقه المطلقه،
0: عنده الحقيقه المطلقه. بعد تجي تدور انت تشوف
1: حتى حقيقه مطلقه،
0: يجي كيف عالم يعرف كل شيء، معناها
1: ما فماش حقيقه مطلقه. هو اليوم ما فماش حقيقه مطلقه، فما كل انسان شيء يمشي معاه. انا يمشي معي هاك، انت يمشي معاه، كل جسم عنده الخصوصيه نتاعو. وانا ديما نقول اسمع بدنك، ولكن اليوم كيف باش نحكيو على مناعه؟ اول حاجه نظم وقت نومك، راه مهمه برشا، خاطر في الصيف برشا دخلوا بعضهم. كان انت عندك مشكل صحي معين امشي تبع، ما تستنيش لين تمرض باش تتلمع عليك الدنيا كل. الناس اللي عندها نقص في الميزان تتاثر، الناس اللي عندها زياده في الميزان تتاثر، الناس اللي تخمم انه لي كومبليمون اليمونتير هما اللي باش يبريوهم ويقويو المناعه، تحب نقولها مش صحيح. راهي ما تقويك كان ماكلتك اللي تاكل فيها. دونك الناس اللي ما تاخذ جمله ويبدا عندها نقص فيتامينات نقولهم مش معقول، واللي ياخذوا بزيد نقولهم مش معقول. دونك هو الفكره هالكلمه هذه المطلقه نتاع المناعه وكيفاش نقويوا المناعه، لازمنا نتعاملوا معاها معناتها بطريقه سلسه وبسيطه. ونرجع ديما للجمله الاولى، ارجعوا لعوايدنا، ارجعوا لبسيستنا، ارجعوا للماكله الزمنيه نتاعنا، ارجعوا للماكله التونسيه نتاعنا. راهي هذيك تنجم تكون الدواء، معناتها التغذيه العلاجيه اللي تنجم تكون موجوده قدامك كل يوم.
0: يعطيك الف صحه يا اموره، نشكرك برشا، تقابلوا ان شاء الله احنا الجمعه الجايه في اوقاتنا العاديه. يلا نرجعوا لكم
2: ميتري بلس مع أميرة عسكري. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند،
0: رجعنا لكم. قلنا لكم كلمونا على 71 113 13، كلمتونا احنا ان وصلوا لكم اصواتكم في صندوق عجب.
2: صندوق عجب،
3: بالله عليكم من يدين للسي ان ار بي اس للسيتين تاعها نتاع المنزسيس ولا نتاع تراوين لس العمارات نتاع السي ان ار بي اس. يا اخي لا يزيد نحيو عساسه، ما عادش فما عساسه، وزيد لا فما شكون ينظف يهز لوسيخ نتاع الاوراق ولا نتاع الحشيش. انت البلاصات ما فيهاش حتى ربع اونترتين، حتى بطرف جير ما يدهنوهاش. يا وليدي يا اخي توا من داخل الناس بايض على روحهم من برا، حاله مكربه مزريه، وزيد لوسيخ نتاع الجر الاوراق عندهم قرابه عام. بالله لا تلقى شكون في طرف ريح الكل ويرجع الدنيا على ياخي ما نورمال. معناتها هذه شنو تتكلف؟ معناتها الحكايه شنو يلزم اراده سياسيه باش تنظف سيتين؟ معناتها تبع شكون ينظف يحط شكاية يهز يحط للبوبيل تو تهزو؟ حاجه غريبه وعجيبه، راي ناس خالص في فلوس، راي ما يشكروي، راهو سيسيون سور سالير، راهي تتنحى بكل بوقتها اللي توخر دقيقه لدرج ما شاء الله. معناتها مش معقول هذا، راهو بالله عليكم ما يوصلوا لهم الشيء هذايا.
4: سلام يا مزيف اخي صندوق عجب، يعني نمشي بحذا الكوسي اللي هبط من هناك الديرسه، والله نظفوا يعطيهم الصحه، يعطيهم قد تصورش قد تفرحات. وريري وريري وريري وريري على الفوسي نظاف، والله باش نرقدوا مرتاحين على الاقل، ما يدش علينا الماء يهزنا. يعطيكم الصحه انتوما ويعطي الصحه للبلدي، اشكروهم راهو كي يعملوا حاجه باهيه نشكروهم.
5: ألف شكر ليك يا أميرة بنتي على الأغاني حقيقة اللي عديتهم لنا، أغاني راقية يا بنتي، زيدنا منهم، يعطيك الصحة وألف صحة، وماذا بيا تعدي لي الهوا هوايا العبد الحليم حافظ.
2: صندوق عجب، صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم 9:29 دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار، وخلطنا الموعدنا مع أركين بن فاضل إكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعو توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: يصبح الخير يصبح النور. أهلا وسهلا بك أركين.
2: أهلا ميرا،
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: البارح وعدتنا لعنا اليوم موضوع مهم باش نحكيو فيه.
2: نحكيو على إكس بانك.
0: أيوة،
2: ماركة أون فوك في العالم الكل، في أوروبا اكتسحت الأسواق الكل. نهار الأربعاء 17 سبتمبر سيدي داود طريق المارسا على اليمين يعرض لكم شوروم إكس بانك الجديد. دونك كنا حاضرين في الأوفرتور متاع الطابق العلوي متاعو، حاجة مزيانة برشا. كراها بيطلعوا لبخون بخمية إتاج تكنولوجيا. إكس بانك ميرا قصة متاع نجاح كبيرة برشا، بدأت عام 2014 في جوانزو. ما حبوش يكونوا أي هذه هي القوة متاع المصانعين الصينيين ميرا، ينجم يخلط معناها النيفو انترناسيونال بسرعة كبيرة.
0: ما شاء الله عليه،
2: مدعمته الدولة متاعو، مدعمته التكنولوجيا الكبيرة في الدولة متاعو، مدعمته الفلسفة متاع الصين الدولة العظيمة اللي اليوم عاملة ديموكراتيزاسيون لي بروفي دانفونسيون. ما فماش عبد يحتكر ان بروفي كيما يصير في العالم الآخر، ويخلي اللي معناها لي كونسوماتور تحتو، ويخلي المطورين الاخرين معناها انا جديغي مطورين ما يتمتعوش باللي بروفي هذوما في الصين. هذا ما يصيرش في الصين. لي بروفي دانفونسيون كلهم ديموكراتيزي، والناس كل تخدم، والناس كل ينجموا يبروفيت معناها بالحاجه اللي اخترعها شركه الاخرى ولا الشخص الاخر ولا لو سيانتيفيك الاخر. دونك هما اون بارتاج دو سافوار كبير برشا. دونك لهنا فلسفه صينيه، لهنا حضاره قاعده تتكلم، وهذايا معناها اون مانيفيستاسيون نتاع هالسافوار هذايا وهذكا هذايا وهالطريقه هذايا نتاع التطوير. 2014 بدات اكس بانك، 2026 خوفت لي كونستركتور اوتوموبيل الكل. كونستركتور شينوا كيما قلنا قاعد يطور، قاعد يتميز.

0: معروفه باللي هي كوندويت اوتونوم. اكسبانج ماهيش كيما لي كوندويت اوتونوم تاع الماركات الاخرين الكل، لي مطورين معناها سيستيم ونظام قوي برشا بالذكاء الاصطناعي. لوبستاكل كيجي معناها دون مانيير بروسك ولا بروتال قدام الكرهبة، يقرا يعرفوا بشر يعرفوا ماهوش بشر، يعرفوا معناها اسكو معناها حاجه جامده والا فما طفل صغير عبد كبير، ويلا دابت معناها اون كلكو فراكسيون دو سكوند الكومبورتمون تاع الكرهبة بطريقه انه يمنع الكرهبة واللي فيها ويمنع زادة الشخص ولا البيتون ولا حتى الحيوان اللي شق عليه الكياس. دونك الطريقة اللي تخدم بها إكسبانك مختلفة وفيها برشا مسؤولية. الكومبلكس الجديد إكسبانك موجود في سيدي داود كما قلنا، موقع استراتيجي سهل الوصول بين اللاك والمرسى، ينجموا معناها توينس الكل يمشيوا للبلاصه هذه واضحه. ما نحكيوش لهنا على ثلاثه ولا اربعه كراب، نحكيوا على شوروم مزيان فيه معناها كاستمر اكسبيرينس قويه، بيرسوناليزاسيون للكراهب، يوريك شنو تنجم تعمل بالكراهب نتاعك، لي تيست درايف موجودين، الكراهب بانواعهم موجودين، ديفيرونت فينيسيون موجودين، 800 متر مربع ماهيش شويه، اكوي مزيان معناها حاجه ابجريدد مزيانه برشا، لي زاتولي اون سو سول وعاملين انا اسانسور يطلع الكرهب للنيفو الكل. دونك تحس روحك الحقيقه في حاجه مستقبليه اليماج دو لا مارك. الماركه هذه تخدم الكتريك اوتونومي بويسانس اكسيليراسيون ادرينالين كونفور كبير، نقل نتاع اشخاص، نقل في اي بي، شفنا معناها كرهب مختلفين ويا دو تو في اكسبانغ، وعندك ما تشوف في الماركه هذه. حكينا برشا مع المسؤولين في الشركه، صبري مملوك مشكور، مهدي محجوب مشكور زاده، حكيوا لنا على الفلسفه نتاع اكسبانك في تونس. الجماعه اورينتي كونسوماتور، يحبوا الحريف نتاعهم يتمتع معناها بكاستمر اكسبيرينس مختلفه، يكون معناها متهني على روحه وعلى الكهرباء نتاعه اللي خذاها من عندهم، باش هكاك يربحوا المارشي التونسيان. كانت هذه معناها تقريبا الهايلايتس والشيء اللي ركزوا عليه برشا معناها في الاوفرتور هذيا. معناها مش كان الكراهب المزيانين اللي يحبوا على معناها اون اسيستونس للكليون ويكونوا قراب للكليون نتاعهم بطريقه كبيره. رينا جيسيس فلسفه كبيره، كهرباء مزيانه نتاع كل يوم، تنجم تكون معناها ديلي كار وتنجم تمشي بها وين تحب انت، ذكي كونيكسيون كبيره في الكهرباء، كونيكتيفيتي حلوه برشا. الاكسبانك جي 9 اللي هو الحقيقه لو غران اس يو في الكتريك بريميوم نتاع اكسبانك، حاجه اوت جام، فينيسيون ياسر مزيانه وسوانيي، معناها حاجه كاليتي سوبر ماينستريم جو ديغي، معناها سي بريسك دو بريميوم. واكسبانك عندها دو بريميوم ومزيد بالجيب دي موديل اخرين لتونس. اركتكتور الكتريك متطوره من اقوى لي بلاتفورم الموجودين عند المصنعين الصينيين. الفاست شارجينغ هذه حاجات ما عادش يحكيو فيها في اكسبانك ميرا، ديما باش تلقى الكهرباء ابجريدد وابديتد. اللونج رانج موجود في كلكو موديل زاده. البرلين اكسبانك بي 7 بلس اللي ريناها من اللونسمون الاولاني تاع اكسبانك، حاجه حلوه برشا. دونك موديلات مزيانين، امشيو شوفوهم، اعملوا لي تيست درايف. الكهرباء بدات تتوجد في تونس، لو بروميير اريفاج بدا موجود، وفما بليزيور اريفاج من هنا لاخر العام. ونتصور معناها الماركه هذيا باش نشوفوها بالكدا في تونس، فيو لي تاريف اللي هما يتسموا الحقيقه معقولين بارابور لا كاليتي، اي فيو زيدا اللي الماركه هذيا لي برونشي بارتو دون لو موند، واليوم عامله معناها كيما نقولوا اون توندونس انترناسيونال سورتو ان اوروب.
1: يعطيك الصحه.
0: هذا هو ميرا، كل مره نشوفوا حاجه جديده. الفان داني سنه نتاعنا ثلاثه شهور هذوما راهو باش يلقاو ديناميكيه كبيره على عكس العاده. عندنا دي لونسمون جدد تاع موديلات جدد، فما ماركات جديده باش تبدا. سيد المستمع اتاش تا سانتور وقعد شاد روحك، وراهو فما برشا جديد. لي زاشا لازم نكونوا تخي ريفليشي، ولازم الناس يثبتوا برشا شنو اللي قاعد يجي.
1: يعطيك الصحه يا ركين، نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله.
0: نتقابلوا الجمعه الجايه ميرا، نسلموا برشا على الساده المستمعين، وباش تراو برشا حاجات جدد في السيزون تاعنا جديده. توت اوبسيون بلوس مع صديقي اللامع مالك العوني، باش تراو حاجات حلوين على شين يوتيوب نتاع موزايك، باش تراوني معاهم ديو كلكو فوا زاده باش نعملوا ديز اكسبيرتيز مزيانين، وتابعونا باش تراو برشا دي روبورتاج مزيانين زاده على لينكدين نتاع موزايك اف ام.
1: يعطيك الف صحه، يلا نرجعوا لكم.
2: Toute option ma carrière. Shell Fuel Save. Fartsou, ndif ou idoum. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك فام. صباح الخير ويكاند. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي هو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بارتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح.

0: 9:42 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور, سلموا على كل مستمعينا تسمعوا فينا في تونس وإلا خارج الوطن. نشكركم برشا برشا على الاستماع وعلى التفاعل متاعكم, حتى احنا زادة نصبحوا عليكم وقل لكم إن شاء الله نهاركم طيب. احنا خلطنا الفقرتنا دبارة الشيف دبارة الشيف واليوم بحضرنا الشيف شيماء الضبيبي منورة الدنيا. للا مرحبا بيك,
1: صباح النور والسرور والموجات الإيجابية والماكلة البنينة.
0: الماكلة البنينة نحب نسلم سادة على عزيز جبته معاك والذكرى في فضله لك, كنا مقبلة على غوسات ما شاء الله عليه, معناها حتى هو يعطي طيب
1: أكهو غرية تلمخ تلفيس.
0: أي والله أي والله. باهي شيف اليوم شنو ما بتعطينا دي غوسات؟ حبوا حاجة خفيفة هذا نجم سهلة
1: مكوناتها فيس موجودة
0: موجودة ونافعة
1: ونافعة بالحق, معناها في الخضرة ولا في في حاجات نحطوهم في غوسات أوريجينال
0: أوريجينال مستنفعوا بها.
1: مش نبدأ بالكيك, أول حاجة مش نعمل كيك سالي اللي هي بالسبناخ. الحاجة الثانية مش نعمل جاتو بالزوزة, ونعرف الزوزة قديش نافعة لكونسنتراسيون صباح, أما مش برشا زوزة.
0: قلت يقبلها 50 غرام
1: نخلو بهم الدنيا, بها كراميل فيها كراميل بور سالي. وانتخ طوام مش نعلمكم كيفاش تعملوا جمان ولا البلون دو بولي في الدار بطريقة صحية, باش نقصوهم ونعملوهم في الساندويتش هيت متاع صغارنا طوال للقوتي. باش نبدأ بالكيك متاع السبناخ اللي هي رسيت, باش نعطيكم الباس متاع الكيك سالي. وبعد نجموا تحطوا سبناخ, تنجموا تحطوا بصل, تنجموا تحطوا طومات سيشي, تنجموا تحطوا الخضرة اللي تحبوا عليهم, تنجموا تبشروا الكورجيت كان صغاركم ياكلوش, تنجموا تغشوا الخضرة الكل في وسط
0: في وسطها قشنوها كيك
1: هكا كيك وياكلوه الصغار الكل. الرسيت سهلة برشا, قايدوها كعبتين عظم, 100 غرام فارينة معاهم ساشي ليفور اللي هي خميرة متاع جاتو, 100 مليليتر حليب, 80 مليليتر زيت زيتونة, ومعاها 100 غرام فرماج سيسيليا غوتا موزاريلا اللي تحبوا عليه. بعد مش نعملوا بصل 300 غرام خاطر سبناخ ما يبذرش برشا, 300 غرام سبناخ وبصل, مش نعرجوهم شوية كسبناخ والبصل. والمكونات اللي هو الزيت زيتونة والفالينة والعظم والحليب نخلطوهم مع بعضهم ونزيدو نعملو بصل شيح, كان عنا ثوم شيح, فلفل أكحل, ملح, فما شكون يحبها محرحرة شوية نجم يعمل شوية هروس. أنا جو بخيفاق ساعات نحطها كم غرفة هروس باش تعطيك الجو هكا بيكون شوية. حطها في الفور على 180 درجة 25 مينوت تكون الكيك متاعنا حاضرة. كان عنا من فوق بارميزان, ولكن ما فهمش بارميزان كجبن المالح متاعنا متاع قبل متاع الطاجين, حطوه من فوق باش يعطي كروكون ياسر بنين
0: ياسر بنين. يعطيك الصحة والله, فكرة هيلة
1: هيلة في ساعة ما تحضر وبنينة بينا على الأخر. بالحق أنا كي نبدلوا على الطاجين شوي ونجموا يهزوها قوتي معاهم
0: بيان سور. هي هكا حاجة معناها نظيفة وفيها معناها البرشا منافع.
1: الحاجة الثانية مش نوريكم كيفاش تعملوا البلون دو بولي متاعنا في الدار. باش ناخذوا زوزي ترات ماء نحطوا عليهم 80 غرام ملح و15 غرام سكر. دونك نحطوا فيهم 3 بواترين, بواترين ناخذوها كامله نتاع البولي نتاعنا ونسكروا عليها في حكه على الاقل 12 ساعه. دونك باش نحي كالزخمه نتاع الدجاج الكل وتبدا جوتوز. من بعد نخرجوها نشفوها في اسويتو بالقدا, نحطوها انا نفوحها بابريكا ايرب دو بروفونس سيل بواغ ملح وفلفل اكحل, نحطها في بابي كويسون, سكر عليها بالقدي وندخلها للفور 30 دقيقة على 160 درجة. نخرجها خليها تبرد كومبليتمون وبعد نقصها جراير جراير كيما نقصوا جامبون تاعنا. نحطوها في حكة ارميتيك اللي باش نستعملوه في 3 ايام الويلة, نحطوه من اللوطة, الباقي نجمو نحطوه في الكونجيلاتور نخرجوه
0: بزور كل
1: يصبر بالكل. حاجة نظيفة بروتين للصغار نحطو نعملو بهم لي كروك ميسيو لي ساندويتش وتبذر برشا ونافع على الاخر.
0: باهي يعطيك الصحة.
1: والرسيت الثالثة اللي هي الجاتو بالزوزة. باش نبداو بالحاجة الأولى, أنا مش علمكم كيفاش تعملوا الكراميل بور سالي. رسيت سهلة على الأخر, ناخذوا 200 غرام سكر, 200 مليلتر كريم فريش, و 50 غرام زبدة وشوية ملح ولا فلور دو سيل اللي عنده. دونك باش نبداو ب 200 غرام السكر, مش نذوبوهم, ناخذوا بوال ولا حاجة معناها ولا حاجة نحاس خاطر في ساعة نكرمل السكر نبدأ بشوية بشوية بالخمسين غرام بالخمسين غرام اللي يذوب نزيدوا عليها السكر اللي يذوب كومبليتمون. بعد نحطه على غاز آخر الكريم فريش خاطر السكر سخون برشا منجموش نعملو له شوك ترميك دونك نسخنوا الكريم فريش متاعنا كي يذوب السكر نحطه خمسين غرام زبدة نحطه شوية فلور دو سيل ولا ملح معناها
0: دوبليش
1: دوبليش مش تبدأ الجو سكري سالي وبعد نصبوا عليها الكريم ليكيد مش تفور شوية معناها وبعد باش تخلطوها باش تبدا اونكتيوز تخليوها تبرد تقعدوا حتى اللي تبرد تخلطوها شويه هذه تعمل لكم دبوسه كبيره تخبيوها في الفريجيدير تقعد تنجموا تعملوا بها البان بيردو كيما حكينا لي كريب توا فما التفاح دونك تنجموا تحطوها فوق التفاح تساعدكم بالقدي لفطور الصباح توا الجاتو كيفاش باش نعملوا مش ناخذوا 3 كعبات عظم عليهم 70 غرام سكر 120 مليلتر حليب 130 غرام فارينة 50 غرام زوزة مرحية كهو ساشي ليفور باتيسيير وباش ناخذوا معاها نحطوا مغرفه قرفه و70 غرام زبده كالعاده الطريقه باش نركضوا العظمه مع السكر بعد نزيدوا الحليب بعد اونتاميز الفارينه معها الخميره نزيدوا زوزه نخليوها كونكاسي ما نرحيوهاش ياسر وفي الاخر بالكل نزيدوا الزبده الذايبه لهنا مش ناخذوا المول نتاعنا نورمالمون 20 سنتيمتر مش تجينا العلو نتاعها باهي المول نتاعنا مش نحطوا فيها كالكراميل البورسالي اللي حضرناه نحطوا كعبيت زوزة كعب ونصبوا عليها البريباراسيون نتاعنا ندخلوها للفور 30 دقيقة 25-30 حسب الفور نتاعكم على 180 درجة كي نخرجوها خليوها قبل ما تبرد شوية نقلبوها مش يجي كراميل وزوزة من فوق ونقصها وصحة وبشفاء
0: يعطيك ألف صحة يا شيماء بالحق معناها دي غسيت تخفيف نظاف وصحيين كما قلنا
1: للي يحبوا يتابعوني نحبهم قلهم تلقوني على انستغرام شيماء ذويبي أوفيسيال ولا شيماء ذويبي على الفيسبوك تلقاو أكثر دي غسيت ونجم تسألوني أي سؤال ونجاوبكم
0: نورتنا يا لله يلا نرجعوا لكم
2: صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح.

0: آخر ويكند كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح على موزايك إف إم. صباح ويكند
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفل، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، تحية لكل الأبراج الفلكية أو الأخبار نبش تكون للحمل، شخص قريب منك ينجم يعاونك في فرصة مالية. الثور فما الحب الحمد لله، خلينا نقولوا إلي الحب مستقر والفلوس تبدأ تتحسن معك. الجوزة شريك وإلى شخص قريب منك يقترح عليك فكرة فيها مربوح. والسرطان ما تخلطش، خلينا نقولوا ما تخلطش بين العاطفة والفلوس وخلي كل حاجة في بلاصتها. الأسد فما شخص معجب بيك ينجم يكون السبب في خبر يفرحك. والعذراء ما بعضنا خلينا نقول إن شاء الله يا ربي العذراء كل عام هو حيب ألف خير. وضعية مالية تتحسن بفضل قرار عائلي وإلا شراكة مالية. الميزان فما اتفاق مع شخص قريب ينجم يجيب منفع للزوز. وانت يا عقرب شخص يحب يعاونك أما استنى وشوف نيته قبل القرار. القوس علاقة جديدة تنجم تحلك ببين ما كنتش تفكر فيها، راهي الفترة هذه خلينا نقوله فترة عاطفية بامتياز. والجدي الحمد لله كل شيء في استقرار والعاطفة زيدة داخلة في مرحلة أهدى. الدلو خلينا نقوله فما شخص من الماضي نجم يرجع معاه فرصة جديدة. ونكمله مع برج الحوت، خبر مالي يجيبك يجي ويفرحك من شخص عزيز على قلبك. رأوا الفترة هذه كلها لقاءات إيجابية.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح على موزايك إف إم. صباح الخير.
3: 9:54 نورتونا صبحية كاملة هكا باش يولي البرنامج نهار الحد يوفى إلا 10 تاع الصباح. ولقيت هذايا احنا نسلم عليكم الكلنا كل الفريق. نبدأ بوائل في استقبال التليفونات، أشواق الماجي زميلتها في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، مراد بلكحة المخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة، أميرة العسكري كانت معانا في نوتري بلوس أركان فرص معناه في دوتوبسيون، واليوم في دبارة الشيف كانت حاضرة معنا الشيف شيماء الذويبي. والعبد لله نسلم عليكم وقلكم كيف تحبوا تسمعوا أي فقرة من فقراتنا تلقاوها موجودة على الباج الفيسيال متاعنا موزايكا فام، تلقاوها زادة على الباج متاعنا. صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام، يلا نقلكم باي باي.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفوتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كفام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
0: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. مختصون في طب الإنجاب يؤكدون أن تراجع الخصوبة في تونس أصبح ظاهرة متعددة الأسباب في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبة وتراجع عدد الولادات بالتوازي مع تنامي صعوبات الإنجاب لدى عدد من الأزواج. والمختصون يلفتون خلال النسخة 5 من أيام طب الإنجاب للجمعية التونسية لطب النساء والتوليد بالعاصمة، والتي تتواصل على مدى يومين بمشاركة أطباء من تونس والخارج، لأن هذا التراجع لا يرتبط بعامل واحد وإنما تتداخل فيه عوامل اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية. رئيس الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد مشعل مورالي يقدم أكثر تفاصيل لموزايكا.
3: نعرف الصعوبة في الإنجاب توا في تونس ولات مشكلة قائمة ذات، بسكو بشوية بشوية الخصوبة قاعدة تمشي وتنقص، وبالطبيعة الإنجاب قاعد يمشي وينقص، وذا يريناه من العوامل الأخرين، خاصك 30% أقل من العادة بالنسبة للإنجاب. وبالطبيعة الصعوبة في الإنجاب كثرت ولات فينومين موجود في المجتمع بتاعنا. والله الأسباب عدة ومتفشى، هي ساعة من الأول نجم نحكيه على التلوث، نوع الحياة متاع العباد اللي ولات فيها أكثر صعوبات، أكثر ستريس، أكثر قلة الحركة، سيدونتير، السمنة. توا الحلول برشا نواع ديفيرون نيفو، باش نحكيو على اللايف ستايل، معناها طريقة العيش متاع لي كوبل، كيفاش تنجم أنت تحسن من الخصوبة متاعك. ديجا بالحاجات السهلة، بالتمارين، بالبعد على ستريس، بالضعف، بالبعد على الإقلاع، التدخين، هذا الكل يحسن الخصوبة وينقص من صعوبة في الإنجاب. ومن بعد بالطبيعة التقنية حديثة تحسنت وخلتنا احنا عنا أكثر نجاعة في معالجة الصعوبة في الإنجاب.
2: تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل، القناة 14 الإسرائيلية تفيد بإصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطرة فيما تمكن المنفذ من الفرار بعد إطلاق نار في منطقة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية المحتلة. مجمع ناصر الطبي يعلن إصابة طفلين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن أنقرة وواشنطن تعملان على أفكار مبتكرة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا بسبب شرائها أنظمة الصواريخ الروسية S-400. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي في العام 2020 واستبعدتها من برنامج طائرات F-35 المقاتلة بسبب شرائها المنظومة الروسية. وفي الختام، كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه ساحلها الشرقية اليوم الأحد، وهو الاختبار الثاني الذي تجريه في نحو أسبوع وبعد أيام من اتهام بيونغ يانغ للولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بالمشاركة في سلسلة من المناورات العسكرية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك.

0: موزيك مود. الفريق حاضر. الموعد هو 10 متاع الصباح حتى نص النهار. معاكم على موزيك فم في قراءة للأحداث الأنية العالمية. نافذة مفتوحة للعالم والعالم متحرك يا جماعة. الآن قادة العالم في نيويورك في اللقاء الأممي. في نفس الوقت زاد كذلك لقاءات ثنائية، منها اللي كانت حدث كبير، منها زيارة الرئيس الوزراء الكندي لأوروبا للاتحاد الأوروبي، وهو منعرج كبير ممكن يسر حتى في نوع من التوازنات العالمية. كلها مواضيع نحكيو فيها لهنا في موزايك موند مع الفريق الكل. مرحبا بمحمد علي في الإخراج، مرحبا لبنى في الإخراج الرقمي، خليل عمري شوية آخر معايا سيرونتين وفي الإعداد. التصريح الأسبوع: بولندا ستزول خلال 3 أيام تهديد روسي يرفع منسوب التوتر مع الناتو. تصعيد على الحدود الناتو روسيا ترفع التوتر مع بولندا وألمانيا. خلينا نحكيو على ضغوط ترامب. كندا تقترب من عضوية الاتحاد الأوروبي في مقترح خاص جدا لكندا، ومقترح تنقول غير معهود من الاتحاد الأوروبي. 25 دقيقة من التصفيق المتواصل والوقوف لفيلم نازا في مهرجان البندقية. الموضوع نرجعوله في ساعتنا الثانية. هذا فيلم دوكيومنتير يصنع الحدث في مهرجان البندقية، الحدث في مهرجان السينما أو التصفيق، لكن الأزمة في العمق الإسرائيلي على خلفية هذا الفيلم الوثائقي اللي يرجع إلى داخل وكواليس الجيش الإسرائيلي الغاشم. الحوثيون خلينا نحكيوا عليهم يصعدوا ضد السعودية، قاعدين نتبعوا انتم في الأخبار. رجعين الموضوع واليمين المتطرف الذي يفوز في شرق ألمانيا، مؤشرات حول الصعود لافت للنظر لليمين المتطرف في أوروبا الكلاسيكية. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. موزايك موند.
1: Mosaic Monde.
0: Wild West End Dire Straits على موزايك FM. مرحبا، شكرا اللي تختاروا تعديوا شوية وقت معنا نهار الأحد ندوروا بكم العالم. مرحبا بفريقنا الكل وخاصة بكم انتوما، إذا كان تسوقوا، إذا كان مازلتوا في قمتوا، مرحبا بكم. صباح النور. الموعد

0: وايلد ويست اند على موزايك فام. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. هذه موزايك موند، راجعين شوية آخر ننطلقوا للوضع في بولندا، ألمانيا وروسيا. موزايك موند،
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس،
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
2: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذتها انا.
4: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.
1: موزايك مود، كنا رحب من العشرة للصنعاء على موزايك فام.
0: ومن العشرة نص نهار إن شاء الله ساعتين من زمان يكفينا باش نعملوا دور على العالم. ننطلقوا خليل عميري عسلامة، مرحبا، ننطلقوا مع تصريح الأسبوع.
1: تصريح الأسبوع، لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: بولندا ستزول خلال يومين أو ثلاث تهديد روسي يرفع منسوب التوتر مع الناتو. تصعيد جديد في اللهجة الروسية تجاه بولندا وحلف شمال الأطلسي بعد تصريحات أطلقها نيكولاي باتروشيف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قال فيها أن الدولة البولندية قد تتوقف عن الوجود، تزول معناها، خلال يومين أو ثلاث في حال دخلت في مواجهة عسكرية مع روسيا.
5: هذه الياس حرب التصريحات بدأت مع وزير الخارجية البولندي رادو سلاف سيكورسكي، اللي قال ان حلف الناتو قادر على هزيمة روسيا سريعا في حال تعرض دول الحلف لهجوم. لياتي بعد التصريح القوي اللي اطلقه نيكولاي باتريشوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال فيها ان الدولة البولندية قد تمحى عن الوجود خلال يومين او ثلاثة في حال دخلت في مواجهة عسكرية مع روسيا. باتريشوف قال ان موسكو ستستخدم كامل ترسانتها من القوات والوسائل اذا دخلت بولندا في حرب معها. تأتي تصريحات هذه في وقت تشهد فيها العلاقة بين روسيا ودول الناتو تصعيد متزايد، خصوصا على الجبهة الشرقية للحلف، مع تعزيز بولندا لقدراتها الدفاعية وتكثيف التدريبات العسكرية قرب حدود روسيا وبيلاروسيا. نسمع تقرير لقناة الجزيرة.
6: بولندا ستزول من الوجود خلال يومين أو ثلاثة أيام. تحذير شديد اللهجة أطلقه نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي بوتين، هدد فيه وارسو باستخدام كامل الترسانة العسكرية الروسية في حال انخراط بولندا في أعمال عسكرية ضد بلاده. تصريحات باتروشيف جاءت ردا على وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوريسكي، الذي قال خلال مؤتمر في كييف إن بلاده ستهزم روسيا بسهولة إذا ما اندلعت حرب بينهما.
7: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly. We have overwhelming superiority over Russia in air power.
6: تصعيد كلامي يأتي فيما تقترب المواجهة الروسية من الحدود البولندية أكثر من أي وقت مضى. الأحد الماضي مسيرة روسية أصابت قطارا كان متجها من كييف إلى وارسو على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية.
0: الأيام القليلة الفارتة خليل جستمون شهدت تصاعد منسوب التوتر ما بين روسيا ودول الحلف شمال الأطلسي، خصوصا على الجبهة الشرقية للحلف، مما دفع بولندا لابولوني إلى رفع حالة التأهب الجوي ونشر طائرات عسكرية وأنظمة دفاع جوي.
5: بولندا تعتبر إحدى أهم دول الجناح الشرقي لحلف الناتو، من أكبر داعمي أوكرانيا في حربها مع روسيا من خلال استخدام أراضيها في نقل المساعدات المساعدات والإمدادات إلى أوكرانيا باعتبارها دولة حدودية مع روسيا وأوكرانيا، مما جعلها نقطة حساسة في المواجهة غير المباشرة بين روسيا والغرب. وقبل أيام وتحديدا يوم 13 سبتمبر الجاري أصابت مسيرة روسية قطار ركاب كان متجه من أوكرانيا إلى بولندا في منطقة حدودية بين زوز بلدان، وإثر الحرب الكلامية بين زوز بلدان البارح بولندا رفعت جاهزية طائراتها وأنظمة دفاعها الجوية بالتزامن مع الضربات الروسية الكبيرة في أوكرانيا.
8: مع احتدام الحرب بين موسكو وكييف وتلاحق الحوادث الأمنية والعسكرية خارج الجغرافيا الأوكرانية، ينذر التصعيد الأوروبي الروسي بالأسوأ. فالتحذيرات المتبادلة أصبحت تهديدات مباشرة عن احتمال صدام مسلح. قابلت بولندا اقتراب العمليات الروسية من حدودها بتصريحات قلل فيها وزير خارجيتها من قدرات موسكو أمام قوة حلف الناتو. ردا على ذلك هاجم مساعد الرئيس الروسي وارسو متوعدا بمحوها خلال أيام إن هي انخرطت في أعمال عسكرية ضد بلاده، ثم ما لبث أن لوح وزير الخارجية الروسي بما هو أشد إلاما لأوروبا بأسرها لا بولندا وحسب.
9: كنا أكثر من مرة إننا لا ننوي مهاجمة أوروبا ولا مصلحة لنا في ذلك، ولكن إذا شنت أوروبا هجوما على روسيا ستكون الحرب مختلفة تماما وقصيرة جدا.
8: تهديدات ترافقت مع وقائع ميدانية بالغة الخطورة، أبرزها استهداف قطار ركاب على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية أثناء مرور قطار آخر كان يقل شخصيات غربية وأمريكية بارزة، فضلا عن إسقاط الناتو طائرة مسيرة فوق ليتوانيا. وتلك حوادث دأب الأوروبيون على وصفها بالحرب الهجينة التي تشمل الاستطلاع واختبار الدفاعات الجوية والضغط على الموارد واستنزاف القدرات، وهو ما يدفع الخبراء العسكريين للاعتقاد بأن موسكو تعمد إلى رصد انتشار قوات الحلف والتحقق من جاهزيتها في بولندا ودول البلطيق. وعلى نطاق موازن يبرهن على جدية المخاوف من اتساع رقعة الحرب، بدأت المستشفيات في ألمانيا الاستعداد لسيناريوهات طارئة تتوقع وصول أعداد الجرحى إلى نحو 1000 يوميا في حال اندلاع صدام عسكري واسع، مع إعادة التفكير في تشغيل منشآت طبية محصنة تحت الأرض تعود لحقبة الحرب الباردة. تلك المخاوف دفعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى اقتراح خطة لإعادة ترتيب البنية الأمنية تشمل إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم قوى من خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تفعيل بروتوكول طوارئ للمشاورات العاجلة.
10: نحن نناقش منذ فترة طويلة إنشاء إطار يركز على أمن قارتنا بمشاركة شركاء مثل كندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والنرويج وغيرهم، وقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحا الآن، ولهذا سنطرح أفكارا من أجل تحويل فكرة مجلس أمن أوروبي إلى واقع ملموس.
8: سباق يبقي صوت التصعيد أعلى من كل جهود التهدئة وإنهاء النزاع التي تقودها الولايات المتحدة، في مشهد يظهر أن هامش احتواء المواجهة التقليدية يتلاشى تدريجيا، وأن لعبة اختبار حدود القوة قد تعجل بالانفجار بدل تحقيق الردع.
0: التصعيد في انتظار نوع من الانفراج، أوروبا تستحق إلى في حاجة إلى هذا الانفراج. في نفس السياق دخلت برلين وموسكو في مواجهة دبلوماسية جديدة والحقيقة شديدة إثر اتهام ألمانيا روسيا بالوقوف وراء محاولة هجوم بمسيرة محملة بالمتفجرات استهدف مدار ليبزيك، وخلى هذايا زاد كذلك فرنسا تقوم من خلال إيمانويل ماكرون بلقاء طارئ حول الأمن القومي. تصعيد كبير خليل.
5: صحيح، التصعيد بين روسيا وألمانيا تصاعد بشكل واضح خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اتهام موسكو بالقيام بهجوم بطائرة مسيرة على المطار، ورغم نفي موسكو الاتهام واعتباره ذريعة للتصعيد، إلا أن الأزمة بين الزوز بلدان خذت منحى تصعيدي من خلال إعلان ألمانيا إغلاق القنصلية الروسية في بون وإغلاق البيت الروسي في برلين، كما اعتبرت ألمانيا أنها تواجه هجمات هجينة من روسيا تشمل التجسس والتخريب والهجمات السبرانية والمسيرات. في المقابل ردت روسيا بالمثل وأعلنت عن إغلاق القنصلية الألمانية في سان بطرسبرغ. وقالت الخارجية الروسية إن برلين تتحمل مسؤولية جولة جديدة من التصعيد في العلاقات الثنائية. وهنا نشير إلى أن ألمانيا تعتبر من أبرز الداعمين لأوكرانيا في حربها مع روسيا من خلال تعزيز وجودها العسكري داخل الناتو, بما في ذلك وجود لواء ألماني دائم في ليتوانيا. نسمع تقرير.
11: The Kremlin denies Berlin's claim that Moscow attempted an explosive UAV attack at a German airport.
12: في اليوم نفسه الذي كان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجلسان إلى طاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بحثا عن مخرج للحرب الأوكرانية. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يرفع سقف المواجهة بتصريح واضح لوكالة تاس الروسية بأن الاتهامات الألمانية تدفع باتجاه حرب حقيقية. أشعلت حادثة الطائرات المسيرة في مطار لايبزيغ حربا كلامية بين البلدين. تتحدث برلين عن تهديد روسي وحرب هجينة, بينما تقول موسكو إن الاتهامات الألمانية جاءت بلا أدلة وهدفها إثارة المخاوف لدى الرأي العام الأوروبي.
13: روسيا هي التي صعدت وهي من شن هذا الاعتداء الهجين, وعليها الآن أن تتحمل العواقب.
14: ليس واضحا لماذا تطلق هذه الاتهامات. التفسير الوحيد هو مواجهة روسيا القوية. أين الأدلة؟ حسنا, لقد فبركوا أدلتهم.
12: بدورها دخلت وسائل الإعلام الروسية والألمانية على خط الأزمة, وتحولت قضية الطائرة إلى مادة دسمة عبر القنوات الإخبارية.
15: Russia is actively targeting Europeans in an effort to divide EU leaders and spread fear among European citizens.
12: إلا أن جبهات السرديات الإعلامية لم تتوقف عند هذا الحد, فقد أتبعت ألمانيا اتهاماتها بقرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين. جاء الرد الروسي سريعا بإغلاق فروع لمعهد غوته الثقافي في عدد من المدن الروسية, قرارات بدا ظاهرها إداريا لكنها تحولت من خلال التغطية الإخبارية إلى رسائل سياسية قوية. وسائل الإعلام الألمانية اعتبرت قرارات الحكومة الألمانية ردا مشروعا على نشاط روسي عدائي. في المقابل بررت وسائل الإعلام الروسية الإجراءات الحكومية المضادة, وقدمت ألمانيا كطرف يغلق أبواب الحوار.
0: خلينا نمشي إلى محطة الآن خليل مع الدكتورة علا شحود باحثة في العلاقات الدولية مباشرة من موسكو. دكتورة مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا. دكتورة, بعيدا عن السرديات تنقل الإعلامية والدبلوماسية والرسمية, هات ناخذ نوع من المسافة من ما يحدث ونفهم معك لماذا نحن أمام شبح حروب أو مواجهات تاريخية دامية كان يظن الجميع أنها وراء أوروبا وراء روسيا والبلدان الكلاسيكية الأوروبية. ماذا يحدث دكتورة؟
16: مرحبا فيكم. الحقيقة شوف بعتقد أهم نقطة اليوم
0: دكتورة سمحني إلى جانبك ضجيج قوي جدا يمنعنا من أن نستمع إليك بجودة كافية, هل يمكن أن تتنقل إلى مكان أفضل من فضلك؟
16: نعم.
0: ألو؟
16: أيوة. أعتقد أن اليوم النقطة المهمة بفهم التصعيد الحالي بين روسيا وبولندا وأوروبا هو أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تبقى يعني حرب كلاسيكية أو حرب تصريحات بس بين موسكو ووالكو. خلف هذه التصريحات السياسية العنيفة تجد عملية أوسع لإعادة رسم قواعد الرضا على الجبهة الشرقية لحلف الناتو. هلا نحن عم نحكي عن بولندا. بولندا بالتحديد خلال السنوات الأخيرة يعني صارت واحدة من أكثر الدول الأوروبية انخراط ومساهمة بدعم أوكرانيا. فبالتالي بولندا تشوف إنه أمنا هو ما بقى منفصل عن مسار الحرب الأوكرانية. هلا بالفترة الأخيرة رئيس الوزراء دونالد تسك يعني حتى عن معلومات

0: روسيا ممكن أن تضرب هذه الدول بهدف إضعاف حماسة الناتو.
1: لكن
0: أما الجانب الروسي قرأ المسألة بطريقة مختلفة، يعني موسكو بتشوف أن توسع البنية العسكرية للناتو عديدة وزيادة الوجود العسكري الغربي بأوروبا الشرقية باعتباره جزء من بيئة عالمية، هذا الشيء يؤدي إلى عدائية كبيرة تجاه روسيا. يعني نحن بالتالي حقيقة أمام مشكلة أمنية كلاسيكية كبيرة. كل طرف عم يقول إنه هو عم يتحرك دفاع عن نفسه، الكل يبرر أفعاله أنها دفاعا عن النفس، بس التحركات تجعل الطرف الآخر يشعر بأنه مهدد فيرفع بدوره مستوى الاستعداد العسكري. لهيك بولندا تشعر بالخطورة أكثر من أي دولة أخرى ربما.
1: لكن هي دوامة دكتورة لا نعرف مدى نهايتها، معناها هي دوامة قد تكون دوامة خطيرة جدا على المنطقة في آخر المطاف.
0: بالتأكيد أنا دائما بقول إنه نحن بدائرة ما في فيها باب مفتوح، ما فيها ثغرة مفتوحة، كل واحد شايف حاله هو صح وعم يلف بدائرة ما في منها أي منفذ. يعني البنية العسكرية الغربية الموجودة اليوم على الحدود أو سواء بولندا أو الدول اللي هي على حدود الناتو الشرقية عم بتمثل تهديد حقيقي لروسيا، وروسيا لا ترغب في إبقائها. هي الجغرافيا اللي بتكون منطقة شديدة الحساسية بين بيلاروسيا وأوكرانيا ومنطقة كالينغراد الروسية، الحقيقة أي حادث جوي أو صاروخي أو مسيرة بتقترب من الحدود ممكن ببساطة تتحول بسرعة من حدث عسكري محدود لأزمة سياسية بين روسيا والناتو. يعني حقيقة نحن على شاشة انفجار كبير، بس بالمقابل ما بعتقد إنه التصعيد الكلامي يعني تلقائيا إنه موسكو تريد الدخول بمواجهة مباشرة مع الناتو، لا، يعني الأمور أعمق من هيك. هناك يعني في فرق كبير بين سياسة الردع والضغط السياسي وبين سياسة فتح حرب مباشرة مع الحلف. الخطير انه المنطقة عن جد اصبحت معرضة لشيء اسمه سوء حسابات، سوء فهم، اي انه حادث، يعني اي حادث غير مقصود ممكن، او مسيرة خرجت عن مسارها بطريقة غير مقصودة او ضربة قريبة من الحدود بشكل عبثي يمكن ان تخلق ضغط شعبي سياسي هائل على الحكومات للرد. مش بس بالنوايا بس بكيفية إدارة الحوادث عندما تقع. يعني الضربات الروسية الأخيرة في الحدود البولندية فينا نقول أنها دخلت ضمن سياق الحرب داخل أوكرانيا. هلا روسيا عم بتقول أنها تستهدف بنية تحتية مرتبطة بالإمداد العسكري، بس وارسو ترى أن تكرار هذه الضربات بالقرب من حدودها بيزيد المخاطر على الأمن البولندي، وعن جد هي مشكلة حقيقية.
1: دكتورة، ما هي حظوظ الاحتواء؟ هل الاحتواء دبلوماسي؟ هل الاحتواء بمساعي؟ هل الاحتواء مرتبط عضويا بالوضعية في أوكرانيا؟ هل إمكانيات نهاية التصعيد والاحتواء ممكنة؟ بما أنه شبح الحروب القديمة يبدو أنه في أحد محطات المترو دكتورة علاء، معروفة روسيا بمحطات المترو الجميلة جدا متاحة، هل إمكانيات الاحتواء موجودة؟
0: شوف الحقيقة الاحتواء ممكن بكل الطرق يلي ذكرت حضرتك، لكن هل الإرادة موجودة؟ هل الرغبة الحقيقية موجودة من هذه الأطراف؟ يعني دبلوماسيا بالأسبوعين الماضيين وصل المبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة روسيا موسكو وقابلوا بوتين ثم ذهبا لمقابلة زيلينسكي، لكنهما ذهبا بحقيبة فارغة وبجعبة فارغة، لم يقدرا ولم يستطيعا على إقناع الرئيسين بالاتفاق على نقاط مشتركة أو متودة تبنى عليها خارطة السلام أو خارطة إنهاء الحرب. أما يعني لأن الوضع بالميدان مشتعل، المعركة مشتعلة، فنحن نتحدث عن أي أمور دبلوماسية وأي مفاوضات لا يوجد. يعني لا أعتقد أن يستهدئ اليوم سيناريو ممكن في الفترة القادمة. أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد بشكل كبير بسبب الحقائق الموجودة أمامنا على أرض الواقع بالمعركة. كل الأطراف تحاول أن تحقق إنجازات أكبر عسكريا وميدانيا، يعني لأنه لديهم وجهة نظر تقول أنه من يحقق أهداف أكثر داخل الميدان هو الذي ممكن أن يكون الطرف الأقوى أطول في المفاوضات إن حدثت يوما ما. وبالتأكيد سوف تحدث، لا يوجد حرب في العالم لم تنتهي بالنهاية إلا بالحديث وبالحوار، لكن بالتأكيد الأقوى بالمعركة هو اللي حيقدر يفرض شروط
1: توازنات. شكرا لك دكتورة علا شحودة، الباحثة في العلاقات الدولية من

موسكو، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. بطبيعة الحال يكلمتنا مباشرة من موسكو مع بعض اللي يمكن جودة الخط نتصور اللي سمعته. وإذا كان نحب الأخ شوية قاعدة تقول حذاري حذاري حذاري، تقول أي حد طارئ على الحدود من خلال ضرب بمسيرة ولا غيره ينجم يشعل كل المنطقة. نحكيه على المنطقة الشرقية الحدودية مع ما بين روسيا بولندا ألمانيا، ألمانيا التي في أهبة. إيمانويل ماكرون لم كل زعماء المعارضة وأمنيين في قاعة الطوارئ في الإليزي، وكان خبرهم بأن التهديد الروسي تهديد جدي، وأن التهديد قد يحال حتى إمكانية الضغط على رزنامة الانتخابات الرئاسية في فرنسا. وهذا الحقيقة بالنسبة لفرنسا يتسمى خطوة أمام تصعيد موجود على الحدود الأوروبية. فرنسا تعتبر نفسها امتداد بطبيعة الحال لي ألمانيا، وعضو مهم في حلف الناتو خاصة في علاقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا. الموضوع للمتابعة، جالياتنا موجودة وربي بقى عليهم الستر، موجودين في كامل التراب الأوروبي. أي طارئ في أوروبا وعلى الحدود بين بولندا وألمانيا عنده بطبيعة الحال تداعيات على التجارة العالمية، أزمات عالمية. نهاية نشوفه، إلى حد الآن قد تكون مشادات كلامية أكثر منه حاجة أخرى، لكن صحيح اللي بوتين ورى في أكثر من فرصة أنه ما يوخرش التالي الدليل ما يحصل في أوكرانيا لسنوات الآن. موضوع للمتابعة وللمتابعة اللصيقة. هات صحابي ذوما راحت يا خال أوتوستراد، كان حضورهم في مهرجان الموسيقى في تونس حضور لافت الحقيقة، تحية لهم يعطيهم الصحة. أوتوستراد راحت يا خال، رجعنا شوي آخر نمشي ولا شوي آخر زاد كذلك إلى ترامب وضغوط ترامب على العالم.

0: تراد المجموعة الأردنية، مرحبا بكم على موزايك فم في موزايك موند.
1: موزايك العالم.
0: خليل العالم كيفاش نحكيو عليه غير ما نحكيو على دونالد ترامب؟ رغم ضغوط ترامب، كندا تقترب من عضوية الاتحاد الأوروبي. في تطور لافت في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين منذ أيام فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي.
2: بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي. الإعلان جاء إثر السعي اللي قام به رئيس الوزراء الكندي خلال الأسابيع الماضية بهدف الدفع نحو ما وصفه بتحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي. وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم 17 سبتمبر إن كندا ترحب بطموح رئيسة المفوضية الأوروبية لجعل كندا أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، مع تشديده على أن كندا لا تسعى إلى العضوية الكاملة في الاتحاد، وطرح أن تشمل الشراكة تعاون أعمق في الدفاع، المعادن الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الفضاء والتجارة، إضافة إلى تسهيل فرص العمل والدراسة للشباب على ضفتي الأطلس. اسمه تقرير لقناة الجزيرة.
3: أمواج الأطلسي تحركها هذه المرة رياح السياسة، وتقلب مياهه حسابات التجارة والتحالفات. تقارب كندي أوروبي يتجاوز التجارة إلى الأمن والتكنولوجيا، ويتحول للاختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي. فرئيس الوزراء الكندي مارك كارني رحب باقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية بحث منح بلاده صفة أول عضو شريك في الاتحاد في صيغة لا تعني عضوية كاملة. ويؤكد أيضا أن تحالفا جمع بين كندا والاتحاد الأوروبي يشكل منارة للديمقراطيات الأخرى.
4: نعاني جميعا من فجوات مهمة في هذه القدرات الاستراتيجية، ويتعين على كل منا الاعتماد على دول أو شركات بعينها لسد هذه الثغرات، وهذا يخلق نقاط ضعف، لا سيما عندما يتبين أن الشركات التي يفترض أنها عالمية تلتزم بأجندات وطنية بحتة عند الضرورة. سد هذه الفجوات أمر متعذر بشكل فردي، ولكنه ممكن للغاية عند العمل جماعيا.
0: مارك كارني اللي تم استقباله في الاتحاد الأوروبي استقبال متاع روكستار بالتصفيق وبستاندينج أوفيشن من عند البرلمانيين الأوروبيين، اللي يعتبروا اللي هو الوحيد تقريبا الآن في العالم اللي قادر وإلا اختار أنه ما يخليش دونالد ترامب يعدي عليه كلامه، وإلا يخليش دونالد ترامب يفرض عليه القرارات بعد الالتيماتوم اللي قدمه دونالد ترامب لكندا. مارك كارني ذيب نتاع سياسة، سيد ثعلب نتاع سياسة، يختار السكوت، ومن بعد ما يسكت يعمل قرارات مهمة، منها هذا القرار الاستراتيجي الكبير جدا اللي هو أنه يدير ظهره إلى الولايات المتحدة، جاره وحليفه التاريخي والأساسي، ويمشي حل جبهة جديدة مع أوروبا، وأوروبا رحبت بذلك ترحاب كبير جدا. ان توكا التقارب الكندي الأوروبي أثار رد فعل حاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف فكرة العضوية المنتسبة بأنها سخيفة، وحذر من أن واشنطن قد تفرض رسوم جمركية ثقيلة على أوروبا نفسها.
2: كما كان متوقع الياس، التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي وطرح إمكانية منح كندا وضع عضو منتسب في الاتحاد أثار رد فعل حاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف الفكرة بأنها سخيفة، وقال إن اعتبار الخطوة ذات نوايا سيئة قد يدفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية ثقيلة جدا على أوروبا، ولوح بإمكانية وقف التجارة مع الاتحاد في بعض المجالات. واعتبر أن التقارب الكندي الأوروبي قد يشكل عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة. وهنا نذكر أن التقارب الكندي الأوروبي جاء إثر احتداد الأزمة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، واللي بدأت أساسا بحرب تجارية فرضت خلالها إدارة ترامب رسوم جمركية مرتفعة على منتجات كندية، وردت أوتاوا بإجراءات مماثلة وصولا إلى توقف المفاوضات ودخولها في طريق مسدود. نسمع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارب الكندي الأوروبي.
5: فيما يتعلق بكندا فقد كانت شريكا تجاريا سيئا جدا، وإذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في مقترح منح كندا صفة عضو مشارك في التكتل سأعتبره عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، وسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التبادل التجاري مع أوروبا في العديد من المجالات.
0: اتصالتنا حثيثة الآن بالكاتب الصحفي محمد شبارو من لندن. اتصالتنا هذه للعالمية بطبيعة الحال، ساعات تعرف بعض إمكانيات الصعوبات، لكن هل قد نتحصل عليه بعد لحظات؟ الكاتب والصحفي محمد شبارو من لندن موجود معايا مباشرة. مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية محمد. ألو،
6: مساء الخير لكم وللمشاهدين
0: على إذاعة موزايك فام والمستمعين أساسا. مرحبا بك.
6: عفوا،
0: شكرا لك. لا مرحبا،
6: أيوة للمستمعين. عفوا، معود على التلفزيون. عفوا،
0: وهم مشاهدون أيضا على قناة اليوتيوب ومختلف الوسائط. مرحبا بك، شكرا لك سي محمد على قبول الدعوة الهاتفية. ماذا يحصل؟ لماذا هذا الاستقبال الكرنفالي بالنسبة لمارك كارني في الاتحاد الأوروبي؟
6: يعني أولا شكرا على الدعوة. مارك كارني اليوم هو شخصية تعتبر قريبة من التفكير والإيديولوجيا الأوروبية في عالم متغير، وهو إن صح التعبير طرح رؤيته لمستقبل العالم. إذا تذكرون في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في فبراير الماضي، وكان يسعى لتحولات حيث على ما سماها القوى المتوسطة أن تتحد، والقوى التي تؤمن بسيادة القانون الدولي وأيضا حكم يعني أحكامه والعدالة وغيرها من الأمور يجب أن تتعاون مع بعضها لتكون يعني رافعة إن صح التعبير، وقادرة أيضا على يعني المواجهة في ظل عالم متغير متشظي يقوده على الأقل الرئيس ترامب الذي يسعى إلى ضرب كل المقومات الدولية من عمل دولي مشترك ومن سيادة القانون وحكم القانون في العالم. لذلك مارك كارني اليوم هو شخصية مستقبلة بهذه الحفاوة في أوروبا.
0: هل أخطأ دونالد ترامب حساباته في علاقة بكندا وفي علاقة بالتصعيد مع كندا وفي علاقة باللهجة مع كندا؟ هل أخطأ التقدير دونالد ترامب وهو اللي ماشي إلى انتخابات الميدترم؟ هل يفقد نقاطا في علاقة بتسيره للعلاقات مع جاره كندا؟
6: يعني إن صح التعبير هو يستعدي الكنديين وينفرهم منه. أما عن إمكانية بقاء العلاقات، وهنا يجب الإيضاح بأن العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة تبقى أكبر بأضعاف من العلاقة الكندية مع التكتل الأوروبي والاتحاد الأوروبي، لكن وأيضا الاستثمارات الكندية في الولايات المتحدة كبيرة تبلغ بالمليارات، وأيضا الاستثمارات الأمريكية في كندا هي في المليارات. هناك علاقة يعني جدا متقاربة على مدى السنين. اليوم رئاسة دونالد ترامب فرضت بشكل أو بآخر نوع من يعني طريقة في الحكم تنفر الحلفاء وتتحداهم قبل حتى الأعداء، وأعتقد أن هذه سياسة إن أضرت بشيء فهي تضر الولايات المتحدة الأمريكية قبل إضرارها لا بالكنديين أو بالأوروبيين عمليا، إذ أن هناك التفاف بين هذه الدول بشكل أو بآخر التي يعني ترى بأن لديها يعني إيديولوجية متقاربة ورؤية للعالم متقاربة. أوكي. وهو ما دفع يعني مارك كارني عبر بسطة الأطلسي باتجاه الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي باتجاه كندا.
0: محمد شبارو، هل هو اقتراب استراتيجي ظرفي أم خيار استراتيجي حقيقي ذو امتداد وعمق جديد للعلاقات الكندية الأوروبية؟ هل نتحدث عن قطب جديد ولا نتحدث عن اقتراب هتنقول هو ظرفي فقط؟
6: أنا أعتقد أنه في هذه الأثناء هو ردة فعل، حتى الآن لنرى كيف ستسير الأمور، وإذا ما كانت ستتوضب يعني حتى تفاصيل التشاركية الأوروبية الكندية، وعلى أي بأي صفة وبأي شكل من الشراكات يمكن أن ترسي عليه الأمور، خصوصا وأن هناك يعني نظم وقوانين وأعراض في الاتحاد الأوروبي تجعل من الصعب مواءمة وصول أي أعضاء أو اختراع منصب جديد لعضو جديد مثل كندا. لكن التقارب هو يعني قائم، وأعتقد بأنه سببه إدارة البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب وتيار الماجا اجعلوا أمريكا قوية من جديد، وأيضا كل هذه الاستعداءات التي يقوم بها ترامب لحلفائه. هل ستدوم هذه ما بعد رئاسة ترامب؟ طبعا إعادة بناء من كسر ومن قطع حتى الآن يبدو ممكنا، لكن إذا استمرت رئاسة ترامب أو رئاسة هذا التيار للولايات المتحدة إلى ما بعد ترامب، فهنا أعتقد أن الأمور لن تعود ظرفية كما كانت، خصوصا وأن الدولة العميقة في العالم الغربي ما زالت تعمل إلى حد كبير بنفس المستوى من التنسيق، وإن ببرود وفتور في بعض الملفات، لكنها ما زالت هناك تعمل من التشارك في الاستخبارات والتشارك في المشاريع الدفاعية إلى حد كبير. نعم، أوروبا وكندا تبحث عن أيضا مشاريعها الخاصة في هذه الظروف بالذات التي تخدم رؤيتها وسياساتها.
0: محمد شبارو، يختار دونالد ترامب التصعيد الكلامي بوصف التقارب الكندي الأوروبي على أنه سخيف، ويهدد برفع مرة أخرى للرسوم الجمركية، وكأن دونالد ترامب يدور في حلقة مفرغة بعد إدارة الأزمة الإيرانية والحرب الإيرانية والتي يعتبر بعض المحللين أنه خسرها، الآن في علاقة بكندا ولا إسلندا وإلا أي تصعيد، يبدو كلام دونالد ترامب أجوف في كل المرات.
6: يعني هذا صحيح، وستتلقف الإدارات الأوروبية الرسمية ذلك بوعي كامل وأيضا بروية كاملة، فهي لا ترد دائما وتفضل عملية الاحتواء. دعنا نوضح أيضا حتى تهديدات ترامب حينما يقول برفع التعرفات على هذه السلع أو تلك السلع التي ربما تضر بكندا أو تضر بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها تبقى محدودة، هي أكثر منها فقاعات إعلامية وربما نوع من النرفزات، ويعني عدم الاحتفاظ برباطة الجأش من وجهة نظر طريقة وشخصية ترامب، لكنها عمليا هناك إجراءات مضادة يمكن أن تتخذها كندا، هناك إجراءات مضادة يمكن أن تتخذها أوروبا على مدى الأشهر الماضية، ولاحظنا كيف تتم الاستدارات الأمريكية، وحتى أن كل تعريفاته الجمركية قد تنقضها المحاكم الأمريكية قبل أن تدخل حيز التنفيذ. لكن ما أود قوله أيضا أنه عندما يرفع هذه التعرفات أو تلك على هذه السلعة أو تلك، لأنها تبقى قيمتها ضئيلة للغاية مقارنة بحجم التبادل التجاري مثلا بين واشنطن وكندا، بين الولايات المتحدة وكندا، فهناك أكثر من 300 إلى 400 مليار دولار من المبادلات التجارية في الاتجاهين، حوالي المجمل هو 800 مليار تقريبا وفق أحدث الإحصاءات. ولكن يعني هذه عندما يدفع باتجاه تعريفات ويرفعها على سلع بعشرين مليار أو قيمتها 30 مليار، نعم هي تضر. نتذكر ونذكر المستمعين أن هناك حوالي 4 مليون برميل نفط يوميا وغاز تصل من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن لا نسمع أنه قطعها وأن تلك الإمدادات ستتوقف غدا، فهذه أيضا تسير. هناك إيرادات الخشب وتصدير الخشب من كندا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حجمه كبير للغاية، وأيضا هناك بعض المعادن، فكل هذه أمور نحن لا نسمعها، ولكن نسمع فقاعات إعلامية هي أسلوب دونالد ترامب، وربما تحاول لفت الانتباه، وسؤالكم مهم، لأنه ربما يشعر بأنه عليه لفت الانتباه والحصول على مادة إعلامية دسمة قد تكون مفيدة لجمهوره العريض، خصوصا وأنه يحاول أن يغير الأمور التي يتم التركيز عليها إعلاميا، لا سيما ربما فشله في الحرب الإيرانية الأمريكية.
0: محمد شبارو، ما هو تقييمك لردة فعل الكندية؟ كندا من خلال بعض رؤساء الوزراء الأسبقين تكلمت، وتكلمت بلهجة غير معتادة لدى الكنديين، بفكرة أنه حتى حد ما ينجم يتعدى على كندا وإلا يعادي كندا بهذه الدرجة. وفي نفس الوقت مارك كارني قد يبدو الآن نوع من السوبرمان ضد دونالد ترامب. رأيك في هذا؟ إلى أي مدى كندا
6: ضد الأشرار؟
0: ضد الأشرار كريمو. رأيك في هذا؟ إلى أي مدى كندا قادرة أن تكون هذه القاطرة في هذه الديناميك هذه، يعني في هذه القوة ضد دونالد ترامب؟ هناك قدرة حقيقية لكندا أنها تكون مزعجة؟
6: أنا أعتقد أن الكنديون وبالتحديد مارك كارني شخصية جدا هادئة ورصينة ومخضرمة سياسيا، ولا أعتقد أنه يود استعداء الأمريكيين، لكنه أيضا يقول لا تجربوننا، فنحن نعم قوة متوسطة ولكن يمكننا فعل الكثير. لن نصبح بحجم الصين أو بحجم روسيا أو بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، ولن نكون قاطرة لأي تيار يعادي المجتمعات الغربية، لكن أيضا لدينا رؤية بأن بتعاضدنا بتماسكنا وتحالفنا، أي القوى المتوسطة كما شرح في كلمته في دافوس في سويسرا مطلع العام، أنه يمكن فعل الكثير، ونحن نراها إن صح التعبير في مواجهة الاتفاقات التي حاول ترامب أن يفرضها على الاتفاقية السلام الروسية الأوكرانية، التي لا تكون مفيدة لا للكنديين ولا للاتحاد الأوروبي والحلف الناتو، وأيضا في قضايا أخرى يمكن لكندا أن تكون رافعة، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، أن يتمسكوا بأبسط مسل التعاون الدولي الممكن في مواجهة سياسات غليظة نافرة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: إلى أي مدى الخطاب المشهدي القوي لدونالد ترامب عنده قيمة في هذا الكل؟ مثلا إعادة تسمية ليك أونتاريو ليك أمريكا، هل هو نوع من العبث الصبياني أو عنده معنى سياسيا واستراتيجيا على حد تقديرك؟
6: يعني أعتقد أنه يلعب على وتر الشعبوية الرخيصة في الداخل الأمريكي.
0: واضح.
6: ووصفته سيد الكريم بالعبط، وأيضا قبل ذلك قلت وصفناه بالسخيف، وأعتقد أنه على مستوى تقييم السياسات الدولية الرصينة معروف أين يقع موقف الرئيس ترامب للأسف وللسياسات الأمريكية الحالية. السؤال هو هل ستصبح هذه سائدة في العالم، حيث نرى صعود تيارات شعبوية أخرى وأشخاص يتصرفون بنفس الاستسهال مع القانون الدولي وأطره وأسسه، أم أننا سنكون أمام رجال دولة يصعدون ويحملون أجندات نافرة كالتي يعني هذا يمكن أن يفشلها الجمهور. الجمهور الكندي طبعا التفت حول مارك كارني ويروق له ذلك. السؤال هو نعم سيحاسب مارك كارني في وقت ما في المستقبل، ولكن حاليا طالما هناك عداوة بهذا الحدية من الولايات المتحدة الأمريكية من الجار الجنوبي، فأعتقد أن الجميع في كندا سيلتف وسيقف حول دولته وأطره ومثله أيضا للذين يتمسكون بها.
0: شكرا لك، بارك الله فيك. محمد الشبارو من لندن الكاتب الصحفي. رجعين شوي آخر في ساعتنا الثانية من موزايك موند، موعد الأخبار. مرحبا بكم، هذه موزايك فم.
1: موزايك موند، البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزاي كفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

الاي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إيمسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إيمسات 71 796 679.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل نزول كميات هامة ومتفاوتة من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية. علىها سجل بمنطقة الرملة من جزيرة قرقنة ب 62 ملم، فيما سجل نزول 45 ملم بالقصرين الشمالية و 44 ملم بمجلب العباس من ولاية القصرين، بالإضافة إلى تسجيل 45 ملم بكل من معتمدية السند من ولاية قفصة ومعتمدية سيدي برويس من ولاية سليانة. المندوبية الجهوية للأسرة والمندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة زهور العجمي تفيد في تصريح لموزايك برصد اعتمادات مالية بقيمة 120 ألف دينار لفائدة 160 طفلا من مكفولية الدولة بالجهة، خصصت لتوفير الملابس والمستلزمات المدرسية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد. والمسؤولة ذاتها توضح أن الإدارة الجوية تكفلت بإدماج 1750 طفلا في سن ما قبل التمدرس ضمن رياض الأطفال الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج روضتنا في حومتنا. في أشان الدولي، قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مركبة بداخلها الشابين فلسطينيين اثنين قرب معسكر يقع بمنطقة حداد بمدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس. وفي خبر آخر، نحو 800 مستوطن إسرائيلي يقتحمون صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وقوات خاصة مسلحة تابعة لها، وذلك بالتزامن مع ما يسمى يوم الغفران ضمن موسم الأعياد اليهودية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول إن مطلب إيران رفع العقوبات بشكل كامل وإنهاء الحصار البحري لا يزال قائما. وبقاء يضيف أنه طالما بقي الحصار البحري قائما فأنه ينظر إليه بوصفه عملا عدائيا، وحتى تلبية تلك الشروط فإن أي حديث عن إنهاء الصراع أو تطبيع الوضع في المنطقة سيكون مستحيلا وفق تعبيره. ختاما، رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي تعلن أمس سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بعد أسابيع من حلولها في المرتبة ما قبل الأخيرة بين 8 مرشحين في استطلاع للرأي غير رسمية. وشددت باشلي على أن ترشحها لهذا المنصب الأممي الرفيع ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايك.

0: كايروكي على موزيكا فام. تلك قضية الغناية الحقيقة كانت قوية جدا بكلماتها وحضورها. المجموعة المصرية اللي كانت حاضرة الأسبوع الفارط في كارتاج وكان نجاح بالنسبة للمجموعة المصرية كايروكي مع أمير عيد وأمير عيد اللي كان زي كذلك مع زميلتها سمية الحامي. المجموعة الكل كانت قدمت انترفيو اكسكلوزيف على موزيكا فام. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. خليل مرحبا. مرحبا محمد علي في الاخراج، لبنى في الاخراج الرقمي، موزايك موند تو سويت رقم الاسبوع.
1: لو شيفر
2: موزايك موند.
0: خليل، رقم الاسبوع هو 25 دقيقة من التصفيق المتواصل والوقوف. تحية لفيلم نزا، الفيلم الوثائقي نزا الذي كشف جانبا من سياسة القتل المتعمد والممنهج التي ينتهجها الكيان الصهيوني تجاه المدنيين في حربه على غزة، حتم الرقم القياسي للتصفيق المتواصل ستاندينج أوفيشن في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بتصفيق متواصل استمر 25 دقيقة.
3: نهار الخميس 10 سبتمبر الجاري، مباشرة بعد العرض الأول للفيلم الوثائقي نزا ضمن المسابقة الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائي، شهدت قاعة العرض الكبرى بمهرجان البندقية حدث استثنائي تمثل في وقوف الحاضرين ومواصلة التصفيق لمدة نحو 24 دقيقة ونصف، أي ما يقارب 25 دقيقة، لتصبح أول تحية يقوم بها الجمهور لفيلم وثائقي في تاريخ المهرجان. الوثائقي يكشف خفايا الحرب على غزة ومقتل المدنيين الفلسطينيين ويستند إلى شهادة لضباط استخبارات وجنود إسرائيليين شاركوا في عمليات المراقبة والقتل عن بعد،
0: ولذلك هو كلام من الداخل ومن داخل كواليس الجيش الإسرائيلي، وهذا خلف ردود فعل واسعة جدا في إسرائيل. تنشون نسمعها شوية آخر في روبرتاج من عن تلفزيون العربي.
3: خاصة الياس أنه مزيد من مصداقية الفيلم هو أنه من إعداد صحيفة The Guardian البريطانية ومن إخراج الحائزين على جائزة الأوسكار يوفال إبراهام ورشيل زور، وهما حاملين للجنسية الإسرائيلية. هذا الخاص في الموضوع. خلينا نسمع تقرير للتلفزيون العربي يلخص كل الحدث.
4: 25 دقيقة من التصفيق كانت كفيلة بإرباك إسرائيل وتفكيك سردية أخلاقية حربها في غزة. احتفاء كبير في مهرجان البندقية السينمائي عقب 80 دقيقة من السرد الوثائقي في فيلم نازع لمخرجيه الأوسكاريين يوفال أبراهام وراشيل سور. الفيلم كشف عن أنظمة سرية استخدمتها إسرائيل في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على القطاع.
5: في الفيلم نظهر كيف يمكنه استخدام برنامج تجسس لفتح هواتف الأشخاص في الشقة وسماع ما يحدث بالفعل. اللحظات الأخيرة للأطفال والنساء والرجال الذين سيتم قصفهم.
4: شهادة من الداخل الإسرائيلي عن جرائم موثقة أو غلف ارتكابها الجيش الإسرائيلي.
6: في هذا الفيلم نحاول إلقاء نظرة على جرائم الدولة التي ترتكبها إسرائيل بشكل منهجي. تحدثنا إلى 24 ضابطا وجنديا في المخابرات الإسرائيلية. نحن حقا أمام نظام قتل، وهو قتل جماعي يعتمد على المراقبة الجماعية.
4: صدى الاحتفاء العالمي بالفيلم أغضب نتنياهو وحكومته.
7: والآن يحظى مخرجان إسرائيليان بتصفيق في مهرجان البندقية لتصويرهما جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم مجرمو حرب.
4: الخارجية الإسرائيلية توجهت سفاراتها للتعامل مع الآثار السلبية الواسعة للفيلم والترويج لزعم أنه يشكل دعاية لحماس، بينما دعا وزير الثقافة ميكي زهار إلى سحب الجنسية من يوفال وراشيل بتهمة الخيانة العظمى. أما رئيس أركان الجيش إيال زمير فوجه المدعي العسكري العام إلى بحث الإجراءات القانونية الممكنة ضد فريق العمل. صور الفيلم سرا على أسطح مبان في تل أبيب على مدى 3 سنوات وأخفيت هوية المشاركين فيها.
8: 300 كيلو
4: ضباط وجنود تحدثوا لصناع الفيلم عن عمليات نزع، وهو اسم مختصر يستخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين الذين يتوقع قتلهم في غارة جوية. عشرات الآلاف من المدنيين لطالما اعتبرهم جيش الاحتلال أضرارا جانبية للحرب.
0: برشا دروس من فيلم نزاع هذا. ساعد درس الأولاني هو أن بلاد كما إسرائيل تتشدق بأنها بلاد ديمقراطية ما عندها حتى شيء من الديمقراطية. هي أمام الآن زوز مخرجين تختار أنها تقوم بالتعتيم عليهم وأكثر من هكا تخوينهم وممكن ياسر تعديهم على القضاء العسكري وحتى فما دعوات لإسقاط الجنسية. هذا واحد. اثنين، وقت اللي تم التعتيم المباشر على الحقائق داخل قطاع غزة ساعة بمقتل عشرات الصحفيين لكن في نفس الوقت بمنع الدخول إلى غزة. هذا اش يحصل؟ الحقيقة تخرج من بعد الحقيقة المرة هذه خرجت حتى من كواليس الجنود اللي هما ساهموا في التقتيل وساهموا في عمليات القصف. الناس هذوما لعبوا لعبة تشبه ياسر البعض ألعاب الفيديو، يقعدوا في بيت من البيوت يختاروا أنه بالانتليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي يحاولوا يفهموا قديش في يكون فما قتلة في ضربة عسكرية معينة يتم استهداف شخصية واحدة، لكن يعرفوا أن الشخصية هذيك سيتم من خلالها قتل مثلا 150 بشر صغار وكبار ونساء من وراهم الغادي يقيدوا كما اسم الله اللطف، معناها كما ناس تقيد مثلا سكور متاع الكارتة في قهوة، معناها بالضبط نفس الشيء. هي أرواح بشرية قدامهم يلعبوا في لعبة الموت بالذكاء الاصطناعي وبأسلحة متطورة. الكلام جاء من عند المخرجين الزوز. بطبيعة الحال الموضوع للمتابعة. والحقيقة كما الماء بين الصخر ولا كما الواد، عمرك بتنجم تشدها الحقيقة. وقت اللي انت تحصرها من مناطق الكل في الاخر خرجت لك الحقيقة من العمق الإسرائيلي من عند جنود شوف ضميرهم أنبهم ما أنبهمش بيوتوكا عطاو شهاداتهم، وفي نفس الوقت من عند المخرجين الزوز. خلين شكرا لك. 25 دقيقة تصفيق على نازا لورورا إيرس رامتزوتي أليشاكيز على موزايكا فام. شوي آخر نهزوكم المواضيع أخرى. الحوثيين في السعودية والتهديدات المباشرة بالقصف وضربات صاروخية، هي لغالب قاعدين نقترح عليكم في المواضيع الحالية.

0: للاكتشاف إيروس رامازوتي أما لهنا مع أليشيا كيزا لأورورا على موزايكا فم.
1: موزايكا كنا رحب من العشرة للصنهار على موزايكا فم.
0: خليل الأيام الأخيرة شهدت تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية في أعنف موجة مواجهات منذ سنوات من خلال استهداف الأراضي والمنشآت السعودية مقابل تواصل الغارات التي تشنها الرياض على مواقع تابعة للجماعة داخل اليمن.
2: التصعيد بدأ منذ تاريخ 3 سبتمبر الجاري بعد إطلاق الحوثيين عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي لليمن استهدفت مواقع للقوات المدعومة من السعودية في تعز والحديدة وسيطروا على مواقع استراتيجية. وفي مرحلة ثانية وتحديدا في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر بدأ التصعيد مباشر مع السعودية مع انتقال الهجمات إلى المدن والمنشآت السعودية وتبادل الغارات والهجمات بالطائرات المسيرة. نهار 3 فارت أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قالت إنها أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيين وكانت متجهة نحو مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة. نسمع أستاذ العلاقة الدولية أحمد سيد أحمد في قراءة في أسباب سعي الحوثيين لمواصلة استهداف العمق السعودي.
3: استهداف العمق السعودي وبالتحديد استهداف المنشآت النفطية هو يقرأ في سياق التصعيد الحالي ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. جزء من إدارة إيران للصراع مع أمريكا هو تحريك حلفائها وأزرعها سواء في العراق عندما استهدفت ميليشيات منشآت النفط وخط أنابيب شرق غرب السعودية لتصديره من ينبع، وأيضا ميليشيا الحوثي في اليمن وإشعال جبهة اليمن في هذا التوقيت لاستهداف المنشآت النفطية، وذلك ترجمة لمقولات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين ومنهم محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي بأن طالما أن هناك حصار على إيران لا تصدر النفط وبالتالي لا يمكن أن تسمح بتصدير قطرة نفط واحدة من المنطقة، وهذا جزء أساسي من وراء التصعيد الأخير. السبب الثاني أيضا الذي يقرأ فيه هو حرب المضايق الدولية، حرب الاقتصادية، وباب المندب الآن هو بدأت تستخدم كورك استراتيجية من الجانب الإيراني إضافة إلى مضيق هرمز في ظل أن أمريكا تحاول سلب فعالية ورقة هرمز من إيران من خلال إزالة الألغام تأمين مرور السفن، وبالتالي تصعيد الآن الحوثي وتقدمهم نحو المخا وجزيرة بريم والسيطرة عليها هي بتعكس الاستراتيجية الإيرانية في استخدام اليمن الآن كورقة للضغط على دول المنطقة وأيضا الضغط على الجانب الأمريكي.
0: خليل، حتى لو كان الأسماء تبدو غريبة علينا ولا بعيدة ولا المسافات بعيدة، وإحنا نحكي على أزمة ما بين روسيا وأوروبا وإلا على الحرب في أوكرانيا وإلا على باب المندب وإلا على مضيق هرمز، كلها عندها تأثير مباشر وغير مباشر على اقتصادياتنا وعلى مناطقنا وعلى توزيع النفط العالمي وعلى الإنتاج وعلى الاقتصاديات وعلى بعض المواد الأولية منها مثلا مواد البلاستيك. خلي نقول مثلا أنه هذا ينجم يرجعنا إلى أزمة انقطاع المياه المعدنية والتعليم مؤخرا في تونس عديدة، وإلا القمح قبل في تونس وغيره وغيره وغيره ومن المواضيع ذات الاتصال. بالتالي أصبح من الواضح أنه أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية لتحركات جماعة الحوثي هي إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم المسارات التي تمر منها صادرات النفط السعودية.
2: هو منذ بدء تحركات الحوثيين تمكنوا من السيطرة على مناطق واسعة من الساحل الغربي لليمن وصولا إلى مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي 11 سبتمبر وصلوا إلى جزيرة ميون الواقعة في قلب المضيق بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية منها، كما سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومن مناطق ساحلية أخرى ما عزز حضورهم العسكري على ضفتي المدخل اليمني للمضيق. وكما نعرف أهمية باب المندب لا ترتبط باليمن فقط، فالمضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي ويمثل ممر أساسي للسفن
0: واستراتيجي
2: بالفعل، ويمثل ممر أساسي للسفن المتجهة من وإلى قناة السويس ويمثل أحد المسارات المهمة في صادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية. نسمع تقرير يبين أهمية مضيق باب المندب.
4: باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر يفصل شبه الجزيرة العربية عن القرن الإفريقي ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي، يحده اليمن شرقا وجيبوتي وإريتريا غربا، لا يخضع لسيطرة دولة واحدة فهو مضيق دولي يكفل القانون الدولي المرور العابر خلاله. مع قناة السويس يشكل المضيق جزءاً من أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، يمر عبر هذا المسار نحو 15% من

0: دكتور محمد الحبيبي الباحث والكاتب في العلاقات الدولية من السعودية. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
1: أسعد الله مساءكم أستاذ الغالي ومساء مستمعيكم في إذاعة تونس الأولى، وسعيد بالاستضافة، وإذا كان هناك ضيوف نرحب بهم على هذه الإذاعة.
0: سيادتك وحدك معنا على الهواء مباشرة وحيد، ويسعدنا ذلك كذلك. مرحبا بك الدكتور محمد الحبيبي الباحث والكاتب في العلاقات الدولية من السعودية. مرحبا بالسعودية، مرحبا بك دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. ما هو مصير تواصل الأزمة؟ هل نحن أمام وضعية قد تنفرج قريبا، أم نحن أمام وضعية على حد تقديرك تسير نحو التعقيد؟
1: سيدي، كان هناك هدنة بين الجماعة الحوثية والمجلس القيادي الرئاسي الذي يقوده الدكتور رشاد محمد العليمي من 2022، وبالتأكيد هدنة مع السعودية بأن لا يكون هناك صواريخ ومسيرات أو اعتداءات على الأعيان المدنية أو المنشآت النفطية، أو مثل ما فعلوا على مكة المكرمة والمدينة المنورة حفظها الله. لذلك سيدي، الجماعة الحوثية لصراع بدأ في 28 فبراير 2026، لم تطلق طلقة واحدة لمدة 7 أشهر، ولكن عندما حوصرت إيران ومنع نفطها أن يخرج أو أن تأتيها سفن نفطية أو تجارية وفقا للحصار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، قال جميع المسؤولين، أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، محسن الضاي المسؤول الأمني في إيران، قالوا أنه بالمثل، نحن محاصرون سنحرك أذرعنا. لذلك حركوا جنوبا الجماعة الحوثية، وحركوا شمالا الميليشيات الولائية العراقية، وحصل اعتداءات. نطمن أخواننا في تونس والعالم أن هذه الأزمة ما هي إلا أزمة بسيطة، ما زالت السفن تخرج، ولكن هناك تحرز على بعض السفن السعودية، ومضيق باب المندب بالتأكيد يخرج منه 25 سفينة إلى 50 سفينة في اليوم، الآن العدد بين 20 و30. أما مضيق هرمز فهو يخرج 20 مليون من البراميل النفط، الآن يخرج 15 مليون بعد المراقبة والمتابعة الأمريكية. بالتأكيد هناك أزمة، الحوثيون يصعدون، ولكن سيدي المملكة تدعم الشرعية، والشرعية الآن على تخوم الجوف واليتمة والحزم، وعلى تخوم مأرب والبيضاء القريبة، ومعسكر أبو الريس القريبة باتجاه صنعاء. الساحل بالتأكيد هناك كرنفر، فقدت بعض المناطق والحاكمة، ولكن هناك صراع كبير على جبال كهبوب المسيطرة على مضيق باب المندب، ولن يسمح لإيران أو الحوثي أو أدرعهم بالوجود هناك، لأن هناك طيران مسير وطيران يمني، والجيش اليمني تم تطويره والآن يقوم بواجبه كما يجب. هناك بالتأكيد انكسارات في الساحل، ولكن يعالجونها قوات العمالقة والألوية اليمنية، والطيران المسير تم ضم لهم لوائين طيران مسير، وأعتقد أن الأمور في الساحل أفضل من الانكسار الذي حصل قبل قرابة أسبوع من هذا البث.
0: نذكر أن الدكتور محمد الحبيبي باحث وكاتب في العلاقات الدولية من السعودية معنا مباشرة. الحوثيون وسعوا تحركاتهم على الساحل الغربي لليمن، ووصلوا إلى مناطق وجزر قد تكون استراتيجية قرب باب المندب. ماذا يعني هذا ميدانيا للسعودية ولأمن الملاحة الدولية على حد تقديرك دكتور؟
1: سيدي، هناك ثلاث قوات، هناك قوة حارس الازدهار وهي قوة أوروبية، وقوة أسبيدس قوة أمريكية بريطانية فرنسية، الآن بدأت تتحرك إلى حد بعيد القوات الإيطالية. أنا أقول أن هذا المضيق هو يغذي قناة السويس وتمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى أوروبا وإلى دول شمال أفريقيا وإلى العالم. لذلك ليس مضيق باب المندب مشكلة سعودية أو يمنية.
0: صحيح.
1: هو مشكلة عالمية وبالتأكيد الولايات المتحدة لن ترضى ولن تقبل الدول العظمى. أما بالنسبة للمملكة فلدينا أربع مسارات. المسار الشرقي من مضيق هرمز وهو الآن السفن المحتملة.

0: تاجر من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تمر ولكن في نطاق ضيق. كذلك عن طريق مضيق باب المندب هناك سفن كثيرة تمر للسعودية. لدينا قناة السويس ولدينا العين السخنة والأناميد الذي تخرج من مصر إلى البحر الأبيض المتوسط. لذلك هناك انخفاض في المنسوب شرق غرب بعد الاعتداءات من ميليشيات عراقية يقودها ضابط إيراني هو حامد عبد اللهي، وتم إرسال جميع البيانات عن طريق المخابرات السعودية ووزارة الخارجية إلى مكتب فخامة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. لذلك نحن الآن خفض المنسوب من 7 مليون برميل في اليوم أنبوب شرق غرب من بقيق إلى ينبع إلى 6 مليون و200 ألف، يعالج حتى يعود بإذن الله الأمور إلى ما هي عليه. الجماعة الحوثية كذلك في ليلة البارحة ذهبت قوات خاصة سعودية وأحضرت صيدا جميلا من كبار القادة الحوثيين وهو الآن في الرياض مكبلا وهناك معه ضيوف إيرانيين. سيدي المملكة عندما يكون هناك اعتداء على سيادة الدولة فلديها الإمكانيات الكبيرة الجوية والقوات الخاصة ولدينا القدرة في إحضار أي مجرم ومحاكمته في الرياض. لذلك أنا أقول لدى السعودية قوة عظمى وهي أكبر طيران جوي في منطقة الشرق الأوسط، والآن تمت الموافقة على 48 طائرة F-35 ب 24 مليار و3 من عشرة، ونعلم أننا نقود إلى السلام والتنمية، ولكن حينما يعتدى على أرضنا فإن من يعتدي نقطع اليد والرجل والرأس ونعاقب بقوة.
1: هل يمكن أن تتوسع المواجهة على حد تقديرك دكتور بما أنه لتتحول إلى صراع إقليمي بطبيعة الحال هذا لا نتمناه، خاصة مع الحديث عن دعم تركي وباكستاني للسعودية في المقابل ارتباط الحوثيين بإيران بطبيعة الحال؟ الحقيقة احنا نتمنى السلام ونتمنى الرفاه للجميع ونتمنى للمنطقة سلاما وتنقول معناها أن يكون الازدهار موجود والأمان للجميع، لكن الوضع هو الوضع. هل تعتبر أن إمكانيات توسيع المواجهة موجودة دكتور؟
0: لا يا سيدي، أتوقع أن هناك حلف هو TRC تركيا روسيا تشاينا بدأ أموره الدبلوماسية، وهناك حلف مكة السعودي الباكستاني التركي، وهناك ضغوط على إيران بأن تخضع الجماعة الحوثية إلى النزول والتقاء بالمجلس القيادي الرئاسي في عمان وعودة الهدوء إلى اليمن. وأعتقد أن الجماعة الحوثية الآن مضغوط عليها ولا حد بعيد، وكما قلت لك الليلة البارحة الاختراقات في قلب صنعاء ومحاسبة وجلد الأصوات النشاز في الجماعة الحوثية قد تهدئ الوضع، وأنا أقول أن الأمور في اليمن بإذن الله إلى أمور إلى مستقبل طيب. كذلك الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي، أنا أتمنى إسرائيل لا تتدخل، إسرائيل ستحرق الأخضر واليابس. أما أعتقد أنه بعد الانتخابات أكتوبر في إسرائيل ونوفمبر في أمريكا، أعتقد أن إيران الآن يطلبون الحوار بشكل جاد، وأعتقد أن الأمور إلى نهاية. أعلن الرئيس الأمريكي أنه ستنتهي الحرب، ولا أعتقد أنه يقول الكلام هذا من فراغ.
1: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. الموضوع للمتابعة هو الدكتور محمد الحبابي الباحث والكاتب في العلاقات الدولية من السعودية، ولذا بطبيعة الحال هو قادر على أنه يعطينا نظرة سعودية بكلمات سعودية، في انتظار أن نسمع آراء أخرى. اللي نتمناه للمنطقة الكل هو الرفاه والأمان. الآن هرمز والباب المندب وإمدادات البترول العالمية التي قد تكون مهددة بطبيعة الحال. هنا الدكتور الحبابي صوته هتنقول للتهدئة ولنوع ذلك كذلك من النظرة السعودية من منظور سعودي، وسنرجع للموضوع من زوايا أخرى. نسكم شوية خل اليمين المتطرف الذي يفوز في شرق ألمانيا وبداية نوع من الموجات اليمينية المتطرفة في أوروبا. راجعين.

0: عبد المجيد عبد الله، ملا احساس ملا اداء، احبك ليه على موزيك اف ام. موزيك موند،
1: موزيك العالم.
0: في نتيجة وصفت بالتاريخيات مكن اليمين المتطرف من الفوز في ساكسونيا انهالت الواقعة، ساكسونيا انهالت الواقعة شرق ألمانيا بعد تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا، فوز كبير في الانتخابات الإقليمية وتصدر للمرة الأولى الانتخابات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
2: وفوز حزب البديل من أجل ألمانيا بقيادة مرشحه زيغموند صاحب الأفكار اليمينية المتطرفة في عديد الملفات، من أبرزها ملف الهجرة في ألمانيا ودعوته للترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بمواقف ترفض سياسات التنوع تدفع باتجاه هوية ألمانية أكثر انغلاق، مما جعل المسألة أكبر من مجرد فوز حزب في ولاية ألمانية، بل تكشف عن تحول سياسي يثير القلق في ألمانيا وأوروبا، وقد يفتح الباب أمام عودة خطاب اليمين المتطرف ويضع ألمانيا أمام اختبار حقيقي لمستقبل المشهد السياسي الألماني. تقرير لقناة الجزيرة.
3: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: قبل 3 أسابيع من الآن كانت وسائل إعلام ألمانية تحذر من هذا الرجل أورليش زيغموند، لدرجة أن مجلة دير شبيغل وضعته على صورة الغلاف وكتبت عبارة أخطر رجل في ألمانيا. اليوم يحتفي زيغموند بفوز تاريخي يضعه وحزبه اليميني البديل من أجل ألمانيا على أعتاب تولي حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بل ويقربهما من بوابة حكم البلاد. فلماذا أحدث صعوده كل هذه الضجة؟
5: Das muss ich hier nochmal bekräftigen. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden hier keine faulen Kompromisse machen. Wir werden nicht so werden wie die CDU, die offenbar genau durch diesen Kurs jetzt dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist.
4: رغم أنه كان من أبرز وجوه البديل على الأقل في ولاية ساكسونيا أنهالت التي فاز بها، أجاد زيغموند بيع أيديولوجيا الحزب المتشددة، مستغلا مشاعر الحنين إلى حقبة ألمانيا الشرقية لدى أنصاره الذين يرون أنهم لا يعاملون بالتساوي مع سكان الغرب. ومنذ صعوده إلى ساحة الشهرة في عام 2021 بفضل مقاطع تيك توك التي نشرها حول قيود وباء كورونا، برز زيغموند كصوت للناخبين من خلال دمج رسائل معادية للمؤسسات بنبرة متفائلة وودودة، لكن وعوده الانتخابيات فيما بعد ليست أقل تشددا من أشرس رموز اليمين، فهو يدعو لترحيل جماعي وفوري للمهاجرين ويفضل الوطنية الألمانية على التنوع الاجتماعي، ويشدد على أن الإسلام لا يتوافق مع الدستور. وبحسب صحيفة دي فيلت اليومية، فإن أعضاء سابقين بمنظمة محظورة للنازيين الجدد يدعمون زيغموند ويعتبرون نازية هتلر نموذجا يحتذى به.
0: مشهدية الحرب العالمية الثانية، صعود هتلر، بعض المفاهيم الكبرى اللي يتفاهم فيها مع النازية، معاداة الإسلام، هذا زيغموند. وفي الأثناء الشارع يتكلم على خاطر زاد فما شبح الانقسام الشرقي الغربي داخل ألمانيا، يتكلم الشارع، وهذا يفسر يمكن خروج آلاف الألمان في الشارع والاحتجاج على صعود اليمين المتطرف في الانتخابات.
2: وأثر الفوز الانتخابي الحزب البديل من أجل ألمانيا خرج آلاف الألمان في الشوارع احتجاجا على صعود اليمين المتطرف على غرار العاصمة وفي عدد من المناطق في شرق ألمانيا، فين رفعوا شعارات ترفض العنصرية والفاشية وحذروا من أن نجاح الحزب قد يهدد الديمقراطية والتعايش في البلاد، وأطلق عدة نشطاء وحتى السياسيين ورجال الدين تحذيرات من الخطابات اللي تزرع الانقسام والخوف، واعتبروا أن الديمقراطية يمكن أن تفتح الباب أمام أشخاص يسعوا إلى تقويضها من الداخل. هذا المسار مع هتلر، على غرار مسار مع هتلر وأنوار النازية. نسمع الخبير في الشأن الألماني عبد الرحمن عمار.
6: مطالب موجهة بالأساس إلى الحكومة الفيدرالية لكي تعالج المشكلات التي يستغلها البديل لحشد أنصاره، يعني تحميل مسؤولية للحكومة، وهي مظاهرات أيضا لتحذير الألمان خصوصا في الولايات المقدمة على انتخابات محلية لعدم التصويح للبديل، لأنه صحيح يرفع شعارات اجتماعية ربما تجد صدى لدى المواطنين، لكنه في نظرهم يتبنى خطابا عنصريا وسط المستشار بأنه يدعو إلى التطهير العرقي، وهو أيضا يريد تقويض المؤسسات الدستورية ويدعو إلى التقارب مع روسيا، ويقول بأن العدو لا يوجد في موسكو بل في برلين، ويقصد بذلك الحكومة والأحزاب. هي مظاهرة للتحذير، لكن التجربة أثبتت منذ السنوات الماضية بأن زحف البديل يتواصل، والمظاهرات وحدها والشعارات وحدها لا تكفي للتصدي له.
2: هو الدكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية من برلين، مرحبا بك دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. ألو دكتور إبراهيم محمد معنا مباشرة على الهاتف، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية من برلين. دكتور تسمع فيا؟ ألو، قاعد يتصل به من جديد. قلت لكم أنه بعض الاتصالات هي اتصالات صعبة من أوروبا. الآن نحن أمام أسئلة فلسفية زادة خليلة، إلى أي مدى استعمال الديمقراطية أو الديمقراطية كآلية هي مدخل وباب لبعض الخيارات السياسية المتطرفة؟ هتلر طلع بالانتخابات، الآن نحن أمام تقريبا نفس السيناريوهات. خليني أخو معايا دكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية من برلين، مرحبا بك دكتور.
7: مرحبا، أهلا وسهلا،
2: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية دكتور إبراهيم محمد. دكتور، ما هي حدود الديمقراطية؟ هل الديمقراطية جزء من المشكل ساعات وقت اللي تكون هي مدخل للتطرف ومدخل للعنصرية ومدخل لأنه ناس عندها خطاب عنصري سيادي كما البديل وإلا غيره في بلدان أخرى يوصلوا إلى الحكم؟ شنو رأيك؟
7: يعني الديمقراطية لها أيضا يعني لديها أيضا نقاط ضعف، وخاصة إذا كان أداء الحكومات المنتخبة ديمقراطيا لا يعني لا يحصل على تأييد شعبي أو يواجه نفور شعبي، وهو الأمر الذي يدفع الناخبين إلى اختيار بديل عن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وهنا طبعا يكون المجال مفتوح أكثر للأحزاب الشعبوية أو المتطرفة سواء من اليمين أو من اليسار للحصول على أصوات متزايدة، وهو الأمر الذي ينطبق على ألمانيا حاليا.
2: نعم. لكن دكتور لماذا نحن أمام هذه الحدة؟ لماذا الإجابة لفشل الحكومات يكون بهذه الحدة يسارا أو يمينا؟ لماذا نتجه إلى خيارات يعملها الشارع ولا يعملها الصندوق تكون خيارات ساعات فاشية ساعات تكون عنصرية، في كل الحالات هي قصوية؟
7: يعني السؤال لدي يعني هذا يعني الإجابة تقوم أو تنطوي على عدة أسباب. الناس في مجتمعات في مختلف المجتمعات دائما تكون حساسة تجاه تردي مستوى المعيشة أو تراجع الأداء الاقتصادي أو عدم مصداقية الحكومات. يعني أقصد عندما تقدم الأحزاب وعود معينة وتنتخب وتنسى هذه الوعود، فالناس بالطبع لا تؤيد ذلك. إذا أسقطنا هذه الحالة على ألمانيا، ألمانيا تشهد ركود اقتصادي منذ أكثر من 6 سنوات، ولديها طبعا يعني لديها أيضا آفاق يعني ليست جيدة على الإطلاق. يعني الناس
2: لكن دكتور
7: هو الأمر الذي يدفعها إلى الاعتقاد بأن الأحزاب الشعبوية
2: هي الحل. لكن دكتور كان لدينا الانطباع وللعالم الانطباع أنه ألمانيا ملقحة ضد ذلك بما أنها تعديت بالظلمات تحت هتلر في خلال الحرب العالمية الثانية، وأنه الأحزاب الشعبوية جستمال الفاشية مآلها أنها توصل إلى الإبادة كما
0: كما صار ذلك في الهولوكوست. ولذا الآن السؤال الأساسي، هل ألمانيا لو معناتها هل ألمانيا اللي كنا نظن أنها ملقحة ضد ذلك تلقيح تاريخي تقول هي الباب الذي سيفتح في أوروبا أمام اليمين المتطرف كما سيكون الحال مع مارين لوبين في فرنسا مثلا؟
7: لا يوجد بلد في العالم ملقح ضد التطرف. التطرف يتغذى يعني دائما من تعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأزمات السياسية. وهنا في ألمانيا يجب أن لا نقول أن الحزب البديل من أجل ألمانيا هو حزب نازي. هناك يوجد في الحزب أناس نازيين أو يؤمنون بالنظرية النازية، ولكن خطابه هو شعبوي يميني متطرف، وهو طبعا ينقض أو يعني يقول دائما ويكرر أنه بعيد عن النازيين أو عن النازية، وهو مستعد أيضا لفصل أعضاء من صفوفه يتبنون النظرية النازية، وهو الأمر الذي يجعله شعبيا مقبول، وخاصة أنه يرفض الحرب حاليا في أوكرانيا ويدعو إلى تواصل مع روسيا من أجل إعادة الصلات الاقتصادية، وبنفس الوقت يدعو إلى تنظيم الهجرة وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين أو الذين لا يحصلون ليس لديهم إقامة في ألمانيا، إقامة
0: كما المهاجرين السوريين مثلا، كما المهاجرين من سوريا. دكتور الآن السؤال هو حول صعود اليمين المتطرف في أوروبا. هل على حد تقديرك تنقول الأجواء والطقس والهواء والالينيومون دي بلانيت الكل يدعو إلى أنه حان وقت الحكم لليمين المتطرف في أوروبا على حد تقديرك؟
7: يبدو يعني أن اليمين المتطرف يزحف إلى يعني الأغلبية في البرلمانات، ولكن أنا شخصيا أعتقد أن البديل أو أن الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة لن تقدم حلول اقتصادية أفضل يعني في المدى المنظور، وخاصة أنها الحقيقة تقدم وعود من الصعب تحقيقها، لأن أوروبا وألمانيا حقيقة تخسر السباق الاقتصادي مع الصين والولايات المتحدة ودول أخرى، لأنها غير قادرة على أن تكون كتلة موحدة تواجه الحقيقة يعني تواجه التكتلات الدولية الصاعدة بصوت واحد، وهو الأمر الذي يضعفها أمنيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا أيضا، يعني تبقى تحت مظلة الآخرين، وهذا يؤثر على أداء الاقتصادي أيضا، وعلى طبعا يعمق المشاكل الاجتماعية ويفتح المجال لليمين كي ينشط ويظهر وكأنه هو المنقذ. ولكن على المدى البعيد أعتقد أنهم سيفشلون وسيكون هناك تبادل في الحكم بين القوى المحافظة والبديل والأحزاب اليمينية كما هو عليه الحال في هولندا أحيانا والدنمارك أو في إيطاليا.
0: الآن دكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية في برلين ومن برلين، ما هو مصير أوروبا بين سياسات دونالد ترامب، بين التهديدات الداخلية لبعض المصاعب الاقتصادية فرنسا ألمانيا وغيرها من البلدان، بين الحرب التي يقترحها ويضعها بوتين على حدود الجميع بولندا ألمانيا وغيره، ما هو مصير القارة العجوز على حد تقديرك في السنوات القادمة؟
7: أعتقد أنه يعني أن أوروبا سوف تخسر المزيد من الرفاهية الاقتصادية، سوف تكون الحقيقة ستبقى الحقيقة يعني كرة في الملعب تتقاذفها الأطراف الدولية مثل روسيا الولايات المتحدة. إذا لم تصحى القارة العجوز على ما ينتظرها من الحقيقة من تراجعات إضافية في الاقتصاد وعلى الصعيد السياسي والسياسة الخارجية، وتقديري أن الوضع الحالي لا يطمئن، لأن القارة العجوز أو الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر تتصرف دوله على أساس أن المصلحة الوطنية هي العليا، وليس هناك دول كثيرة داخل هذه المنظومة مستعدة لتقديم تنازلات من أجل الحقيقة أن تكون دولة أو يعني فيدرالية
2: أوروبية كاملة،
7: ما هو عليه الحال في الولايات المتحدة أو دول
2: يعني أنه ما نقولش مآرب، لكن في كل الحالات يعني أنه الدول نفسها ليست مستعدة يمكن لجزء من التنازلات المهمة لصنع كيان متماسك. شكرا لك دكتور محمد، شكرا لك دكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية من برلين، شكرا لكم على الاستماع. درنا العالم معكم من برلين للسعودية للندن لموسكو في ساعتين من زمان، معاكم انتم اللي تختاروا اللي تعطونا شوية من وقتكم العشر لنص نهار. بارك الله فيكم، لتابعوا فينا، تابعوا فينا على مختلف الوسائط الرقمية، تابعوا فينا سرعتين. شكرا لكم، مرحبا. مرسي محمد علي على الإخراج، شكرا لبنى على الإخراج الرقمي، شكرا لك خليل على الإعداد وعلى الحضور معنا سرعتين. شكرا لكم انتم مستمعين اللي موجودين في الموعد العشر لنص نهار، دورة في العالم و ريكاب للأخبار العالمية، الموعد مع الأخبار، وموعدنا معكم يتجدد إن شاء الله الجمعة الجاية في موزايك موند في لمن.
1: موزايك موند كنا رحب من العشرة لنص نهار على موزايك فام. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
8: الباكاليتو مبروك، اما شو باش تختار مستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور ان سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس، وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
9: الكلكم تستناو في الليديسيون رابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك اف ام.

مستمع إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الوضع الجوي يكون اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولايات تونس الكبرى ونابل وبجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا لتشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، ينتظر نزول أمطار يوم غد الاثنين الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال وخاصة بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم تشمل المناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد ظهر الغد. الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة والأمس الجمعة ومساء أمس السبت تسبب في انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عند راهم وأتبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي لذات الطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية، وفق ما أكده مصدر من الإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان بالجهة لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وتمثل الانزلاق في انهيار قطع من الحجارة والأتربة استوجبت التدخل والرفع وإعادة حركة المرور. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بنسبة ناهزت 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة، مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 2025. ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف لغاية شهر أوت الماضي، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية أكثر من 47 ألف سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة قدرها 11.69% مقارنة ب 42,082 سيارة مروجة في الفترة نفسها من سنة 2026. دوليا، هيئة البث الإسرائيلية تعلن مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. الرئاسة المصرية تقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف دعم مصر الكامل لجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. ختاما، أسعار وقود الديزل في فرنسا ترتفع إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأحد وفق تحليل أجرته وكالة فرانس بريس، وذلك في خضم اضطرابات تشهدها امدادات النفط العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبلغ سعر اللتر صباح اليوم 2.41 يورو وفق متوسط احتسبته وكالة فرانس بريس، استنادا إلى الأسعار المعروضة في أكثر من 8700 محطة لتوزيع الوقود على موقع وزارة الاقتصاد، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل أمس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء.

0: ميدي ماك ويكاند. مرحبا نصنهار وسبعة دقائق. مرحبا بكم معنا في الرونديفو جديد في البرمجة الشتوية من ميدي ماك ويكاند. ساعتين كل نهار سبت واحد من نصنهار الماضي ساعتين بكم ومعاكم لمدة هلا ساعتين هذوما نحكي ونتناقش ونتعلم برشا معلومات ويكن كل شيء في جو هكايا خفيف للويكاند باش تكونوا ديما على باج تابعوا لاكتواليتي نستقبلوا ضيوف بحضين ونتفاعلوا معكم على لي ريزو سوسيو على الواتساب ونقراو حتى تفاعلاتكم ومساهمتكم ورايكم في كل المواضيع اللي نحكيو فيها في الحصه نتاعنا توت اون ايكيب بيان سور في ميدي ماك ويكاند. في الميكرو ندير حالي تحيه الدالي معنا في الاخراج نورتنا يا دالي تحيه لطارق في الاخراج الرقمي غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي نشكره وائل في الستاندار وكالعاده عنصر قار في الحصه نورني بوجودها ديما معنا وبتدخلاتها الانيقه والجميله معنا عايده عرب. مرحبا عايده
1: اليوم
0: بلونج نيجه ما اسمع كي تلبس حوايجك الكل صيف كي ما عادش عندك ما تلبس والصيف الكل ابيض
1: جا من عرس وشفت الابيض والفستان الابيض والكل صبحت لنا اليوم باللباس الابيض
0: ان شاء الله مبروك للعرايس.
1: مرحبا بيك ليدا مرحبا بجاستون مرحبا بطروقه مرحبا بدلول مرحبا بكل المستمعات والمستمعين والضيفه هنا من ممكن نبهش عليا ما عادش نتكلم اخويا
0: بريزونطاسيون هكا وصحيت
1: عايشك عايدة
0: هو الحقيقة ضيفتنا اليوم عايدة الحقيقة بكل صراحة يحبوها الناس الكل على خطرها ياسر محليها وقلبها طيب في الميليو الفني ولا حتى خارج الميليو الفني حتى الجمهور يحبها برشا ممثلة ومسرحية ومنشطة تلفزية في مجال تدريس المسرح زيدا خريجت معهد العالي للفن المسرحي وعملت تجربة أولى في الومن شو مع مسرحية طبعا شوية نزيدوا نحكيوا عليها أكثر شوية نصحكم تشوفوها اللي اسمها بنت الحي بدي تطلع شكون تحكي المسرحية على التنمر العلاقات العاطفية والزوجية البحث عن عمل الإنسان وعلاقته بالحي متاعه وكل شيء حسيله منحبش نحرق لكم المسرحية خليها هي بعد شوية تحكي لنا عليها. كما قلنا محبوبة من الناس الكل هي أم زيدة كيف كيف وتونس الكل يحبوها ونسميها البجعة الجميلة
1: شكرا
0: نسيت حاجة ضحكتها المتميزة
1: علاش نسيتش اللي هي كانت زميلة راي وكرهت في راديو يا فام
0: هي كانت ضحكت من غير ما عملت بريزونطاسيون يطلعوها حنان شبراني
2: صباح الورد
0: مرحبا يا حنونة نورتنا
2: اهلا وسهلا بيك من دودة الغالية
0: شحوالك
2: محبتي ليك قديش كبيرة
0: نحبك برشا برشا
2: ونحب نزيد نرحب وانا بحذيك ضيفة الجميلة والرقيقة ولأن نموت عليها عايدة عرب يعملوا عملت عليها فيديو لأنها كامرأة تونسية تمثلني وسعيدة برشا بالكيب نتاع مزيكة فهم لأن نحبهم وتحية للناس اللي تسمع فينا
0: عايشك حنونة
2: نقول لهم اقعدوا معنا برشا جو برشا تحليل
0: برشا برشا
2: تحليل
0: شو هو الليميسيون سي فغي في الكونتوني نتعلموا حاجات وفيها الاكتواليتي أما راه ما عندكش فكرة قديش نعملوا جو ونضحكوا معنا نخرجوا من ساعتين متفرهدين نديري با فما غسرة نتاع اكتواليتي وأخبارك
2: أنا يعودوني لعبيت في الشارع ندود يقولوا لي حنين وين الضحك وين أعطيونا الضحك لعبيت متاعبة مفلك تتحب
0: تحب تضحك ما عندكش من نعديه محتوى محترم ولكن نضحك هذا لا يمنع هذا أنا فرحانة اللي قلت عايدة عرب زادة تمثلني ولكن راهو ما تعملوليش كل شيء داك خاطر عايدة عندها العادة إنها ديما تجي عكس الضيف في الكواليس
1: هي الفيديو اللي تحكي لك عليها تابعة تدخل رياضي
0: صح لا لا أنا نحكي على الحصة
1: لا لا عموما كما وقفنا مانيش
2: أكيد كل واحد عنده
1: اختلافات
2: صحيح أكيد كل واحد عنده نظرة
0: باش نقاشي
2: في الرياضة وقتها نحكي وقتها أنا مرضة منتخب الحقيقة وعلى الوضعية وقت خرجت هي مع احتراماتي لحضر الكل في البلاتو اللي قالته عايدة عرب صراحة سمحني مع احتراماتي للكل ما سمعته من حتى حد دونك ذيك عليش تمثيني بالعقل
0: احنا في الصميم
2: في الصميم صحيح
0: يلا يعطيكم الصحة يا جماعة وش نبدأ توا مع الموزيكا مع غنية يهديها لنا دالية بارامو بتاع وائل كفوري البنت القوية ومن بعد
2: نديها زوجي
0: ربي ربي فضلي ربي فضلي
1: أنا زوجي معاك
2: زوجنا الكل باري
0: برك نمشي وائل كفوري ومن بعد نرجع مع أول غبريك اللي هي

0: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس،
1: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
0: وإطارات المربين بتأثيرهم،
1: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
0: وتمدت بالخير ليا ولخويتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
1: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 0002.
4: نص نهار و 16 دقيقة في ميدي ماك ويكاند، رجعنا معكم ومازلنا نواصلوا حتى الماضي ساعتين في البلاتو. معايا عايدة عرب وضيفتنا حنان الشقراني، ومع بعضنا باش نبداو أول روبريك ريكاب أكتو.
5: ريكاب أكتو،
4: ريكاب أكتو. نرجع على الأكتواليتي متاع الأسبوع هذا. البارح ديجا حكينا على برشا أخبار، واليوم أخبار باش نتفاعلوا معها ونعلقوا مع عايدة ومعك حنين. باش نبداو بأول خبر، خبر نحكيو فيه على المخرجة التونسية كوثر بن هنية اللي ولات عضو مؤسس الأكاديمية غزة للسينما إلى جانب أسماء فلسطينية عربية ودولية بارزة. والمؤسسة هذه تسعى لتدريب جيل جديد من السينمائيين الغزيين، والأكاديمية هذه حاجة مهمة برشا. علاش؟ على خاطر هو تم إطلاقها تزامنا مع مهرجان البندقية باش تهدف الإنتاج أفلام عن غزة، وتسعى أنه أبناء غزة نفسهم هما عندهم أدوات صناعة الصورة والسينما باش هكيكا مش عبيد أخرين تحكي على المعاناة متاعهم، اللي هي حاجة باية فينالمون كما عملت كوثر بن هنية مع صوت هند رجب، ولكن كي تخرج من عندهم هما تكون معبرة أكثر. دونك شيعطيهم أدوات صناعة الصورة والسينما. 25 شابة فلسطينية ديجا من غزة بدأوا في التكوين هذية في مسار جامعي في صناعة الأفلام بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة. هذية سيانونوغ المخرجة متاعنا التونسية كوثر بن هنية اللي تعرفوا الناس الكل، وتبعتوا صوت هند رجب شنو اللي صار فيه الفيلم اللي خذي جائزة الأسد الفضي، الجائزة الكبرى لجنة التحكيم في مهرجان بندقية السينمائي. ونبدأ معك عايدة ونعطي الكلمة للحنين بما أنها قريبة مجال التمثيل
6: أكيد.
4: للتعليق على الانيسياتيف هذية، شنو رأيك عايدة اليوم كنا نعطيو لأبناء وبنات غزة باش ينجوا هما أفلام على المعاناة اللي عايشينها؟
6: وساعة خلينا نحكيو على كوثر هنية، على خطر البارح كنت تذكر ليندا حكينا على الفنان وعلى المثقف بصفة عامة اللي هو يلزم يكون مثال وقدوة ونموذج لتبنيه للقضايا العادلة والمصيرية الدولية اللي موجودة
4: رسالة.
6: في عصره
4: كحكينا على إد شيران اللي قاطعوا التورنين تاعو،
6: على كل من قاطعوا مع إد شيران على غزة، وظهر لي ما فهمش
4: ضد إد شيران على ما شسمه ماكلمور اللي كانوا معاه في البخمية خبختي
6: اللي ما حبش يمشي معاه لأنه لي الدفاع على قضية اللي هي اليوم كان نحكيه على قضايا مصيرية وعادلة. ظهر لي ما أكثرش من قضية غزة اليوم بعد ما تم إبادة أكثر من 70,000 ما بين نساء ورجال وأطفال اللي هما معناها ما عندهم حتى ذنب. ولهذا كوثر بن هلية يمكن اعتبارها من النموذج ومثال لالتزام المثقف في قضايا عصره المصيرية. وأكبر دليل على هذا أنها عبرت على موقفها هذا برفض جائزة الفيلم في وقتها لأنه تم تكريم في نفس الوقت قيادات عسكرية إسرائيلية في برلين، وهذا ما خلاها ترفض الجائزة.
4: أختيست انجاجيت
6: خيز انجاجيت. دونك اليوم كي هي تبدأ من مؤسسي مهرجان السينمائي هذا في غزة أمر منطقي.
4: هي أكاديمية للتكوين،
6: أكاديمية هي أكاديمية متاع تكوين من مؤسسي كوثر بن هنية، أمر طبيعي ومنطقي وعادي ومنتظر.
4: معنى تقول أنت الشخص المناسب في المكان المناسب.
6: Exactly. لأن هي بنفسها معناها قالت كلمة دايور مدبية، الكلمة هذه نذكروا بها لأنها قعدت في الليزانال، عبرت على موقفها بجرأة وقالت لا أريد تمثالا يجمل وجه الإبادة. اليوم كوثر بن هنية أكيد إيكون في العالم الكل في قضايا في الدفاع والذود على القضية الفلسطينية العادلة، وإنها تسمح اليوم وتكون جيل جديد من السينمائيين الغزيين في غزة.
4: أنا باش تعطيهم من خبرتها على خاطر هي ذول اللي عارفة تعبر على المعاناة نتاعهم. تلمون فيلم نجح
6: اليوم من دورهم ومن واجبهم باش يعبروا هما نفسهم
4: على الاستوار. فوالا بي حنين كممثلة وكمسرحية معناها تعليقك على هل الانيسياتيف هذية وتكوين الأبناء غزة باش يعبرهم على روحهم
5: ساعة إيش أقول لك حاجة ساعة أول حاجة نجم نقول نجم نلقاو فنان ونجم نلقاو إنسان ونجم نلقاو إنسان حامل لقضية أما باش تجمع ما بين الفنان والإنسان والحامل لقضية ومبدأ في حياتك وتعيش تقول كما أنا نما بحاجة في الحياة نقول أنا باش نعيش العمر المرة شو عملت فيه العمر ذاك اليوم خلي حاجة صحيت اليوم كوثر بن هنية هي امتداد لكل امرأة تونسية بذرة تونسية وردة تونسية وحاملة لقضية عربية قضية وجود قضية فلسطين قضيتنا الكل أنا نقول فما ناس حطمت اليوم كوثر أسست الجيل الجديد في مجالها في فنها باش تصنع لنا جيل متاع سينما متاع كتابة متاع إخراج متاع عين خرجت المرأة أو الرجل الفلسطيني مكروكام هذاك باش يبني
4: واختيارها ماهوش كما قالت عايدة مع الاعتباطي ذولي الشخص المناسب في مكان المناسب خاطر فيلم متاعها صوت هند رجب هو اللي خليهم يفهموا اللي هي من الناس اللي عرفت تعبر على القضية وعلى المساج اللي حبوا يوصل
6: حتى للإسرائيليين نازا فيلم نازا اليوم ضرب برشا فيه حتى جعل الوزير الثقافة
4: بالخيانة زوز مخرجين
6: جعل الوزير الثقافة الإسرائيلي يأمر بانتزاع الجنسية من المخرجين والمنتجين الإسرائيليين اللي ظهروا حقيقة الوضع بما أنهم هم اليوم في إسرائيل يمنعوا الصحفيين من الدخول ومن التصوير دونك جيهم من بين من وسطهم هما
4: منهم وفيهم
6: ضح كل الممارسات اللي قاعدة
4: والفيلم كيف كيف لقى نجاح كبير برشا
6: 25 دقيقة تصفيق
4: هو كما كوثر بن هنية
6: كوثر 24 هو عمل 25
5: احنا اليوم فخورين انه عنا
4: الحمد لله
5: كوثر بن هنية اسمها كوثر بن هنية
4: اكيد اكيد وان شاء الله في عوام جاية قريبة تنراو اول افلام خرجوا من الاكاديمية هذية ومن الناس اللي تكونوا على يدين المخرجين ومنهم كوثر بن هنية نمشيو لثاني اخبار بالنسبة اليوم ريكاب اكتو الأخبار الثاني نحكي فيه على كل ما هو محيط مؤسسات تربوية هناك مرة أخرى حنان شكراني كونسيرني في مجال التدريس المسرح في الليسي وعندك تلامذة وغيره كي نحكي على خطة أمنية كاملة لجستمون تأمين محيط المدارس والإعداديات وغيره هذا يبدأ من اليوم الأول من العودة المدرسية ولكن نحكي على منظومة أمنية شاملة اللي تقوم على الحضور الميداني ودوريات متواصلة سيختون نسطروا عليها هذا مش غانتخي وكهو ماذا بين على طول العام تهدف لتوفير محيط آمن للتلامذة لكم انتوما الإطار التربوي والتصدي المختلف مظاهر الإجرامية والانحرافية وزاد وصول التلامذة في سلاسة للمؤسسات متاحة وتأمين كذلك معناها شوية حركة المرور اليوم نحكيه على التركيز أمني بشي تواصل على كامل العام ويكون خاصة معناها في ساعات الفراغ لزوخكروز في أوقات الذروة وقت الخروج وقت الدخول والأهم من هذا كل ركزوا لي مع النقطة هذية الحملات تستهدف الأشخاص اللي يتردوا على محيطات المؤسسات وهما ما عندهم حتى صفة ومتورطين للأسف في ترويج المخدرات والعنف والإجرام والبركاجات وهذا موجود مالوغوزمون في معهد نتو حنين بعديك تحكي لنا شنو اللي ساير وهي في مؤسسة أكيد تربوية خلينا نسمع أول مداخلة فيها ملخص لهالحملة هذية اللي باش تتواصل شال على كامل العام مع مدير شرطة المرور العميد سيمي أرشيكو في مداخلة على موزيك فم
7: انطلقت الوزارة الداخلية في التحضيرات لاستقبال السنة الدراسية 26-27 منذ معناها بداية العطلة الصيفية وخرجت برقيات وزارية لكافة الهياكل الأمنية أمن وطني وحرس وطني في ممثلين في الأقاليم الأمنية متاعهم باش تخرجوا جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح السنة الدراسية وأنه مش كان معناها مناسباتيا في بداية السنة ولكن لي تتواصل هالامكانيات هذه تسخير كل الامكانيات على مدى السنه يسرتو الجديد التنسيق الافقي مع رؤساء المديريه المعاهد والمدارس ينسقوا معهم افقيا معناها تبادل ارقام الهواتف نتاعهم معناها ما نقدرش نستناو في مكاتبات وزاريه من وزاره لوزاره لكن يتنسقوا معهم يشوفوا المشاكل نتاعهم فماشي مشاكل نتاع عنف في تبادل المعلومه بصفه سريعه
4: ولا كنتم تسمعوا في مداخلة مع العميد سامي شيكو اللي قال مدير شرطة المرور اللي قال إنه الحملة هذه خطة وزارية كاملة ما هيش تقتصر على تأمين المؤسسات والأبواب متاعها ولكن الفضاءات القريبة وفما برشا مخاطر كما كنا نحكي وترويج مواد مخدرة عنف بركاجات سرقة وغيره ودايوغ في نفس الإطار بدينا مع الإيقافات غزمون في إطار هالخطة هذه مثال في ولاية تطاوين
8: تنفيذا للتعليمات القيادية الصادرة على الإدارة العامة للحرس الوطني والقاضية بالعمل على تأمين انطلاق السنة الدراسية 2026-2027 انطلقنا في عملية تأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية بمشاركة مختلف الاختصاصات التابعة لإقليم الحرس الوطني بتطاوين بهدف التصدي لكل الظواهر المخلة بالأمن العام بما في ذلك ترويج المخدرات بمحيط هذه المؤسسات وكذلك العنف وفي هذا الغرض سجلنا نتائج محترمة جدا من خلال إلقاء القبض على مجموعة بلباس بها المفتش عنها العمل بتاعنا متواصل على كامل السنة دون انقطاع
4: فوالا دونك كان هذا السيد العقيد ابراهيم النووي رئيس منطقه الحرس الوطني في تطاوين اللي ديجا بداو بمجموعه من الايقافات غاتيساج قاعد يصير كامل دوريات في محيط مؤسسات ونبدا معك المره هذه حنان بما انك انت قريبه من المجال التربوي كاستاذه هل صحيح في محيط المدارس الاعداديات اليوم فما هذا الشيء موجود البركاجات والناس اللي ما عندها حتى صيفه وتجيب حتى تلامذه ترويج للاسف زاده مخدرات فالخطه هذه ان شاء الله على طول العام تتواصل
5: انا ساعه بركومونسي نحب نوجه تحيه لوزاره الداخليه ما نحبش نقول لهم مخر شويه الخطوه هذه ما مثالش اي حاجه يعملوها راهي تحتسب لينا تحتسب لوليدتنا انا قريب في باب الخضراء انا ليكول الداخل حاجه قدام ليكول حاجه اخرى لانه المدير زاد ثم ربي كل واحد ياخذ حقه قاعدين الاطار التربوي يعملوا في مجهودهم باش معناها يحتويوا التلامذه باش كذا ولي بارون يجيو كذا ما ديما باقي نقص انا عملت لك عرضت الموقف ليندا اقسم بالله في رمضان مرضت منه مرضت على
4: لطف عليك
5: وين القوس تاع باب الخضره ما نحبش تلمذتي هما قراوا عندي عرضني جاي سلم عليا مدام قال لي راني انا قريت عندك وهكي وفرح بيا من بعد في الدوره نشوف فيه بعيني كيفاش يقسم في الحربوشه هو زميله اقسم بالله وصغيره
4: حاجه توجع
5: والله القلب. بكيتني والله مرضتني هذيك على خاطر وليداتي هذوك قلت يا ربي وين ماشيين معناها حاجه معناها البارون مش موجود غايب الله اعلم انت في الليل ولدك خارج على جدو 14 15 انت وين يا بويا ام في رمضان
4: مشكله ساعات في النهار الحاجه هذه تصير
5: وزيد الامن وقتها قاعد يدور اما ما تنجمش تشد قديش باش تشد قديش

0: يتعدى تليفون عملوا نتروني او تعملوا جاب لي تليفون من وذني. هذوما العصابات اللي يسرقوا واللي يبيعوا في المخدرات لصغيراتنا ويلزمنا نردوا بين سيرتو في المؤسسه التربويه.
1: فوالا دونك ان شاء الله ربي يحفظها. عيدوده جد اسالك سؤال وبعد تفاعل كيما انت تحبوا, لكن في
2: ختام خاطر حبيت نتفاعل على كلمه قالتها حنان على داخل المؤسسه فاهمين واجباتهم. مانيش متفقه
0: على المؤسسه اللي نقري فيها انا.
2: حتى المؤسسه اللي تقري فيها انت عندكم سال دو بيرمانونس؟
0: والله كنت عنا لا عنا عنا وقولت مكتبة لا إيش نقول
2: يوم كل المؤسسات ما عندهاش دي سال دو بيرمانونس وما عندهاش قيمين كافيين لتأمين داخل المحيط المدرسي وخارج المحيط المدرسي. خاطر العنف راه موجود حتى داخل بالأرقام
1: اللي كلهم محفر ونقب ودي زخخز.
2: معنى أنت كي تخرج الصغار البرة ميسي نورمال
1: الحقيقة كلمة صحيحة عايدة 100%.
0: إيش نقول لك أنا معناها تلام دا يسكنوا في باب الخضرة غادي كل كش نخرج نمشي نروح. فهمت ما تنجمش تحكم فيه جي البارون تاعو يهز
2: هابش نجيك للبرة هابش نجيك للبرة لكن الداخل زيدا فك اللي زر كروز والكل ما تنجمش في ساعة واحدة التلميذ مش يمشي يروح لدارهم ويرجع. معناها التلميذ
1: لازم لي سال دو بيرمانونس تكون موجودة
2: كقرينا احنا كان فما
1: سيفري كان فما
2: عندنا سال دو بيرمانونس بلوزيور سال دو بيرمانونس ما يخليونيش نخرج خلي عاد في الباب
1: هو متداخله. معناها فما القضاء على المروج والمواد هذه اللي قاعدة تدخل. فما كما قالت عايدة حماية الصغار تأثيرهم, ولكن سمعت في المداخلة متاع سيد العميد سامير شيكو قال جديد السنة ما عادش نمشيو بمراسلات ويجيو أم ليلي قال نخذ نوامر. سمعتوا كي قال خذينا نوامر المديرين ديريكت معنى الإطار التربوي نتواصلوا ديريكت ما غير ما نعملوا هكا الببخاس وكا المراسلات وكا التعب ذلك.
2: جميل ليندا وجميل أيضا تكثيف الدوريات في خارج المحيط المدرسي لكن غير كافي بالنسبة لينا, لأنه اليوم معناها الأمن متاعنا والمؤسسة الأمنية عليها برشة ضغوطات. بيمشي أمن بيمشي أمن استادات وبيمشي أمن النسب المتعالية والمتفاخمة متاع الإجرام داخل البلاد الكل, بيمشي أمن محطات المترويت اللي فيهم البراكاجين.
1: كل عايدة نقص عليهم حاجة
2: يلزم كاميرات مراقبة يلزم كاميرات مراقبة خارج المحيط المدرسي في محطات الكيران في الزنجل موغ لا وتصير الحكايات الأسحاح يلزم ايضا في البنايات المدرسيه يلزم ما فماش دي بي دابوي باش يدخلوا من برا الى ساحات المدرسه لانه ما فماش سوفيزامون دو رقابه. وهنا اليوم قبيله ليندا تسال فيك قالت لك هل تعرضت ليندا يلزمنا نعطيه الارقام لانها مفسعه جدا في بالنسبه للمحيط المدرسي. فما 28.4% من التلامذه يتعرضوا للعنف الجسدي, 40.2 منهم اولاد و19.4 بنات, 19.6% من التلامذه يتعرضوا للعنف والبركاجات وهما ماشيين للمكتب والا مروحين منه. قلت لي انت روحوا لديارهم. فما تفاوت بين الجهات, معناها لازم نركزوا على جهات دون اخرى. نحكيوا على اكثر ولايات متعرضه للعنف المدرسي, واحد على ثلاثة تلاميذ يتعرضوا للعنف المدرسي في أريانا ولاية أريانا والقصرين والكيف وجابس, واحد على أربعة تلاميذ يتعرضوا للعنف المدرسي بالنسبة لقفصة والتونس الكبرى, 51% قبيلة ليندا تحكي لك على الدخالي جوستومون, 51% من عنف مسجل في محيط المؤسسات التربوية سبب فيه دخالي هدفهم البركاجات
1: ويجيو من خارج
2: والاستيلاء على ممتلكات متاع التلامذة اللي موجودين كسوا سلسلة كسوا بورتابل كسوا فردة كسوا حاجة ستوش في مكتوب واعطوا فيه مصروفه. دونك هذه أرقام مفزعة لا تحتمل ولا يحلها الإشكال هذا. ما تحلوش الدوليات المراقبة فقط.
1: كلامك صحيح حتى مجال الأخبار والوقت كالعادة يداهمنا, ولكن مهم لكل الكلام اللي قلته
0: الحلول
1: اللي قلتها.
0: والله أنا مع
1: رجل رافل بش بون
2: قعدوا ديما في الرفلوات وفي المؤسسة الأمنية.
0: والله نحكي أم اليوم يزين مش خطرني في راديو عندي ميكروب باش نجي نحكي لا لا الرافل هزوا إجباريا يمشي عدي الرافل سامحني خطر الجيش ربي نعرفوها من أول الدنيا هذه
1: اليوم بصراحة. هو شو الحلول عميقة. حكيت مقترحات عايدة على الكاميرا والسال دو بيرمانونس وكل, ولكن الحل أعمق خطر هما من حد ذاتهم. علاش هالدخلاء جايين زاد فما التكوين ناقص فما القطاع الدراسي فما البطالة فما دونك كل شيء عنده ما يعمل هو راهو ماهوش قاعد يلغود غادي على طول المعاد به. خلينا نمشيو للخبر الثالث وبعد نرجعوا مع بقية لي روبريك. نمشيو للاكتو معنا سليم يلا
3: ريكاب أكتو
1: احنا مويه.

0: سعيدة
1: فيك.
0: من دليل سليم اسمع مش نعود في الحسة نقول مرحبا بكل المخرجين معنا في الحسة دليل وسليم ومروين وعدنان
1: شكون كيف مخرجين معك كيف مخرجين معك
0: نمشي للخبر الثالث اكيد تبع تونس الكل احنا ديما نحاولوا ناخذوا خبر انترناسيونال على صعيد عالمي نتفاعلوا معاه نحكيوا على الرئيس الامريكي دونالد ترامب كي العاده يهدد ويتوعد ويقول باش نفرض رسوم جمركية على مرتفعة جدا على كندا وحتى نوقف المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بسبب مشروع التقارب بين بروكسل وكندا واعتبره عمل عدائي وقال هذا أمر مثير للسخرية نحكيه على بطبيعة ذوما إجراءات انتقامية بسبب مشروع التقارب مع كندا شنو بالضبط هالمشروع هذية في مواجهة واشنطن علاقات بين كندا وأمريكا متوترة تجاريا هالفترة الأخرانية دونك كندا تسعى باش تلقى شركاء جدد وين لقاتهم في أوروبا على خاطر أوروبا بيدها تلوج باش تعزز العلاقات متاحة بعد ما فما تقول عدم توازن بين زوز قوى الكبار الصين والولايات المتحدة الأمريكية دونك نحكيه على العضو الشريك وقتاش بدأت الحكاية بدأت الحكاية في اجتماعات صارت مؤخرا في دار في الاتحاد الأوروبي وقت اللي تم اقتراح جستمان من قبل أورسولا فوندرلاين اللي هي رئيسة المفوضية الأوروبية اقترحت أنه كندا تولي دولة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي وبرشا أيدوها في القرار هذا وفي المقترح هذا ايش معنى عضو شريك معناها تشارك مثلا في اجتماعات وزارية في قمم الاتحاد الأوروبي ولكن ما عندهاش حق التصويت ولكن تعزز الشراكة الأمنية الشراكة التجارية والاقتصادية وكل شيء بريطانيا عجبتها الفكرة دونك على الخط كيف كيف ماذا تدخل في نفس الشراكة وهذا باش يأمن تعاون اقتصادي واستراتيجي متوازن دايوغ تقريبا 80% زيادة في المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا في العشر سنين الأخرانين دونك هذه كل ما عجبش دونالد ترامب ويهدد أنه يقطع علاقاته التجارية مع أوروبا ويهدد زيادة كيف كيف أنه مع كندا باش يعملهم ديوانة ومعناها قوية جدا جدا باش يبطلوا الزوز وما تصير هالشراكة هذية نبدأ بالتعليق معك عايدة باختصار خاطر مازالوا عنا زوز
2: شنو السبب الرئيسي هي دونالد ترامب عمل ردة فعل على ردة فعل ردة فعل على ردة فعل الكندا لأزمة ثقة هي الباز متاع الحكاية هي أزمة ثقة تجاه ترامب ومواقفه المتقلبة وجنونه وترفيعه للدوات الدوان كل مرة وهو يهدد فيهم ويهدد ويفعل لدوات الدوان رفعه على عديد المواد بالنسبة للكندا وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي دونك اليوم دونالد ترامب ولا في العلاقات الدولية التجارية بيرسونا نون غراتا اللي من الاتحاد الأوروبي كسوسوا ولا من جيرانه في كندا ولا حتى في أمريكا اللاتينية إنسان غير موثوق فيه فما أزمة ثقة كبيرة تجاه الشخص هذا تجاه مواقفه المتقلبة تجاه جنونه تجاه قراراته اللي تتخذ بصفة عشوائية وما تعرفش عليها معناها كيفاش تجي ولهذا معناها عادي جدا وطبيعي جدا وشرعي ومشروع أنه الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي من ناحية الكندا من ناحية أخرى تلوج على شركاء تجاريين واقتصاديين وحتى أمنيين في
0: الإطار هذا وهذا أكيد ما يفسر موقفه لما هوش معناها موافق على هالتقارب هذية حنين تعليق على الخبر بطبيعة بطبيعة كل واحد بتاريخته ما تشوف ليش باش تكون في التحليل العميق
1: أنا نحس دون ترامب هذية عرفت كمرت العم المكروهة في العائلة خدم هذيك أكلي مستحوذة على الورث تحمش ما بين الإخوة تسيطر على رجلها تعارك تستفز والمحل هي حلت المشاكل والكوارث أنا أكثر حاجة مش نقولها كملخص صغير أكثر حاجة غيظتني أني أنا في تنبك شبابي تنبك عنفواني تنبك حياتي مش نقول هاي جينا ترامب بركنا الناس الكل وكاو
0: هاي كاو هذا عجبني حنين كي تقعد في الجو دون صوجي هاي
1: كاو
2: شخصية بريستية مضروبة بجنون العظمة
1: تحية بليل زوجات العم يسمعوا فيه الباهين
0: الباهين وكل واحد دهم زمري فقو بي أهلا بيان سور هذايا يخلي بين كندا واوروبا كما قلت جعايده حتى الجغرافيا السياسيه بالنسبه لهم ماهيش موافقين برشا مع ترامب على اللي يعمل فيه وما واقفوا هذاك علاش هالتقارب هذايا صار بتبيع هذايا مقترح ولكن على الارجح ماشيين فيه باش يكون شريك عضو شريك كندا في الاتحاد الاوروبي وكان شخص تولي شنغان زاد تدخل كندا ما قلت فيه عليها في فيزا اكزاكتومون يلا كان هذايا ريكاب اكتو بالنسبه لليوم
3: ريكاب اكتو ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لما ساعتين اللي انت رحالي
0: باش نخرجوا مع فاصل صغير هنايا وبعد نرجعوا نواصلوا مع بقية لي روبريك نتاعنا شوي اخر مع ولا ضد ثم باش نرجعوا كيف كيف مع فقرة في بالك هذا كل اسويفو معنا في ميدي ماك ويكاند معكم حتى الماضي ساعتين.

0: نص نهار 41 دقيقة في ميدي ماك ويكاند على موزايكا فيم. رجعنا معكم واصلين حتى الماضي ساعتين بعد ريكاباكتيف. باش عاديو الثانية فقرة معنا في ساعتنا الأولى. معنا عايدة عرب على يميني, فنانتنا وضيفتنا حلال الشجراني, البجع الجميل على يساري, ونمشيو في بالك.
1: في بالك
2: بلي بشي
0: في بالك ولا ليس؟ نحاول نقرب الموضوع وبعد نعطيه التفاصيل. في بالك اللي النهار مش كل يوم فيه 24 ساعة ولا لا يا حنان؟
2: في بالي ماركزتش معاها, اسمها والله بالحق
0: نعرف نعرف, ما ماركزتش معاها,
2: ما فهم تليت بمريومة ما لقيتش كيفاش نجمعها.
0: ربي فضلها. قدش عمرها مريومة تو؟
2: مريومة عامين ونص.
0: عامين ونص في الروضة ولا عم تعودة مدرسية؟
2: حتى 3 سنين ما بيش تتكلم.
0: جيب اخبار عندك الحق. حتى
2: في بالك تقولي في بالي
3: مش كيف ما في باليش طلعت
0: ايش عايدة. هل كيما حلان شجراني في بالك اللي مش نهارت الكل 24 ساعة؟
4: اي
0: في دونك يعني. فما ايامات اقل. مش نحكيوا على طول الليل والنهار, نحكيوا
4: على
0: لي 24 ساعة. معناها كي يحكي مراجي يقول 24 ساعة على 24 يقرا حساب انه تنجم تكون ناقصه شويه.
2: طب بالله سامحوني
3: تعلق شويه
2: بالدور, مخي داخل بعضه بطبيعته يعني بيا ربي بتبدي تدخلي لي دي في مخي نولي نحس
0: لا ما عندكش علاش بتعز, خاطر كل شيء محسوب, وحتى الوقت في في المناقل معناها التوقيت العالمي قاعد ياخذ بعين الاعتبار الحكايه هذيا ويعد لنا اوتوماتيك موري تليفونك مثلا ديريكتومون. كان فما هكا الديكالاج كومول دو ديكالاج ديما تلقى الوقت مصحح, امور واضحه ما تخافش.
2: كي
0: تعطي رونديفو تجي في وقت. دونك جوستومون علاش مازالوا فما اسئله اخرين, ولكن علاش اليوم مش ديما نفس الطول نتاع النهار؟ نقولوا احنا اليوم او النهار فيه 24 ساعه كتعريف عام معناها, ولكن في الواقع دوران الارض حول نفسها ماهوش ثابت 100%. ايش معناها؟ معناها الارض وقت تدور حول المحور نتاعها سرعه الدوران نتاعها تنجم تزيد تنجم تنقص, ولكن بشكل طفيف, احنا ما نحسوش بيه وما فيقوش بيه. دونك هذاك علاش ينجم يكون نهار اطول ولا اقصر من النهار اللي قبله بضعة اجزاء من الالف من الثانيه. معناها بون كي تولي كومولابل الحكايه تنجم لقلنا تولي ديكالي, اما فريمون جزء مثلا شنو اللي يتسبب في سرعه دوران الارض؟ كل واحد راه يحاول يطلع سبب شنو اللي يخلي سرعه دوران الارض يتنقص يتزيد.
2: خليني نقولها انا بمنطقي وبلي نحسه, خاطر العباد يمين ثقلوها بالطاقه السلبيه وبالمشاكل وهو ماء ومالضوء مقصوص وهو الماء مقصوص بيصير بشتاقف الارض. الارض بدها خذت موقف يا جماعه, والله الارض بدها تحركت وتكلمت وقعدت ووقفت
0: معناها تقول هزتنا على كتافها.
2: انا نتصور فما انا نمن بحاجه, فما حاجه تتعدى. انا ساعات مثلا نبدا سافا طاقتي محليه, نشوف الحياه محليها والدنيا ماشيه,
0: تجيك لي زون كل نيجاتيف,
2: نبدا سافا بانس كل شيء واقف. الارض هكا
0: نطفى عليك الارض فدت منا. عايده اعطيني سبب من الاسباب اللي حسب رايك تتسبب في معناها تخلي دوران الارض والسرعه نتاعها تزيد ولا تنقص.
3: متعلق باليوم الشمسي واليوم النجمي.
0: اي
3: الدور سا ديبون معناها من الايامات شنو, وتخسر شويه ثواني.
0: ما فماش اسباب اخرى حسب رايك؟ لا زيد اعطيني سبب اخر. تلمو فما اسباب زيد نعطيني سبب اخر كان تعرف معناها. مره حكيت عليه انت سبب من الاسباب كي حكينا على القمره قاعده تبعد. المد والجزر, فما المد والجزر اللي يكون سبب في انه الارض معناها تكون السرعه نتاعها تنقص. فما الزلازل اللي تغير توزيع الكتله داخل الارض وسرعه الدوران. راه كيصير زلزال مثلا, زلزال كبير ولا زلازل هي قاعده تصير ديما وكلا تكتونيك دي بلاك وغيره. فما المحيطات والغلاف الجوي, فما الريح, حركة التيارات البحرية, فما ذوبان الجليد وتوزيع المياه. كي تذوب الجليد مع الغشوفمون كليماتيك ينجم يزيد في توزيع المياه في مناطق معينة, فهذا يتسبب في أنه الأرض بتبيع. نحكيه على ولكن احنا ما نحسوش بالفرق. ما نعرفش منقل قبل يمكن كنا نجم نحس, وخاطر أبودا سيغتا ماما تقولش بني مخب درجة معش بعد سنوات, ولكن المناقل هذوما بالساتيليت في بالي عايده ولا
3: ما نعرفش. ما تتحسش بالكل, ما
0: هذوما خاطر يتعدلوا اوتوماتيكمون.
3: ما تحسيش, ما تصورش كان ما نتصورش حد يل سوبوز لا كيستيون مي
0: اي باش يقول علاش, ولكن يتحس وقت تولي كومولابل كل مره كل مره كل مره, وقتها او بودا سيغتا مومون باش تلقى الديكالاج
2: اللي تحس بيه.
0: لا لا لا لا بيس
2: بيس. دونك تحكي لي على ترامب ولا الارض واقفه ولا مش بلي ماشي الامور, بلي تكبست وتعبت نفسانيا.
0: لطف عليك.
2: جيبي لي شربة ماء تعبت.
0: اسمع هو غزلت فيه.
3: تتعدى تلمون فيت هو بطبيعته. معناها حتى ما هو معدل على المنقالة.
0: اسمع ولكن هذا ما يمنعش في حلقة حنين اللي حكينا برشا حاجات سيريوز.
2: اي وانا نحكي من ألبوم غنائي مع جعيني.
0: مش غنيت انت قبل
2: ديما نغني نغني وصافي بلي سناب باش تحرك امورك الارض وقفت.
0: لطف عليك. لا لا ان شاء الله ديما في وقتها هي فقط معلومه كيما تغيب على بعض الناس
3: باش تعرف شويه ثواني قديش
2: تخسر من الدنيا. ما يصير يا معفير كيما كنت لي شويه
0: ايام كنت نقصهم من عمرك تولي جان صغيره.
2: اي باهي هذه مثال جديد. خلي الماء خلي تنشرب
0: مثلا تقول عمري 20 سنه غير زوج ثواني. اي باهي. يلا ميرسي حنان شكرا عايده. فقط حابين نمروا المعلومه كيما قالت عايده ماهيش حاجه ناخذوها بعين الاعتبار ولكن موجوده علميا حاجه موجوده دونك حابين نعديوها اليوم في بالك باش نمشيو فصل صغير وبعد نرجع مع اخر فقره ولا غير فصل خاطر الموضوع باش يحكيو فيه جوست سي باش ياخذوا برشا وقت كان هذايا في بالك ونرجع مع الفقره المواليه
1: في بالك ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمال ساعتين اللي انت رحالي.
0: رجعنا معكم نص نهار وسبعة وعشرين دقيقة في ميدي ماج ويكاند وهوني تو خلطنا الفقرة باش نشوف فيها الرأي والرأي المخالف ماذا بيا متخالفين تكونوا في وجهة النظر ومستمعين انتوما زادة معاه وإلا ضد شوي خل نقرأ النسبة والبورسنتاج في السونداج اللي خليها على الباج متاعنا مع ولا ضد
1: مع ولا ضد.
0: نبدأ معك هاي دودة مع ولا ضد الدروس الخصوصية
3: مع في المطلق ضد بالطريقة اللي قاعدة تتمارس في تونس لأنه الدروس الخصوصية في بعض الأحيان تولي أساسية وضرورية في الكونتكست خاصة من الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية ثم الثانوية كوليج بوي تمشي للثانوي لأنه تتغير كومبليتمون لا كونفيغوراسيون بالنسبة للتلميذ يلقى روحه مواد أكثر برشا يبقى في أساتذة مختلفين ثم
0: ولكن بعض عادة يقولك مش التلميذ اللي سادب تلزم البروغرام يوليو معناها أدابتي وأليجي باش التلميذ ما يستحقش يقرأ في المكتب وخارج المكتب خاطر في ديزيكول أخرين معناها نقصد مدارس وجهة نظر يقولك المكتب للقراية كهو تروح للدار ما تقراش.
3: لا في المطلق في العالم معمول بيه دروس الخصوصية دو تولي توم يعني
0: مش بنفس الكثيفة اللي عنا في تونس.
3: هاوش علاش قلتلك أنا قلتلك أنا في المطلق مع في ديكا سبيسيفيك الناس اللي متنجمش تتأقلم مع التغيرات من الابتدائي إلى الثانوي ولا إلى المعهد وفي حاجة إلى تدعيم في بعض
0: دروس دعم
3: صحيتك وهما في بعض الأحيان يعملوهم حتى في داخل المكتب. أنا ولدي قرا ميسيون وحتى في وسط المكتب فما يعملوا دروس دعم للتلامذة اللي كين سدبت با
2: تدارك اسمها
3: لا مش تدارك مش
0: دعم مثلا مثلاً تلقاهم يلموهم دي جروب اللي نجي في حاجة
3: خارج الوقات متاع القراية باش مثلا ناقص انت في المات ولا ما الانتقال معناها ما لقيتش روحك
0: يا جنرال غالمون هذايا سي غراتوي عايده
3: ولا لا غراتويتمون في
0: هي غراتويتمون
3: لكن ايضا فما معمول به ايضا الدروس الخصوصيه دي اما احنا المعضله والمصيبه في تونس اللي الدروس الخصوصيه من السنه اولى ابتدائي تبدا حتى للثانوي حتى للبكالوريا هذه نقطه. ثاني حاجه دروس تكاد تكون اجباريه انا نعرف شكون معناها اللي يقول معناها كل ما تقراش عنده
0: موجود هو
3: موجود
0: لا لا خلي حلي بارونتيز صغير بارونتيز صغرونة هو راهو موجود وكلامك صحيح عايدة ولكن مش معناها نساء ورجال التعليم الكل فقط بارونتيز أما فما منه
3: قلنا انه موجود انك ما تقراش اتود ما تخذش العدد
0: موجود
3: اللي يقراو عنده الاتود العدد متاعو معناها طالعة تقرش عندي تودا قالت لي الطفلة متاعي بنتي قالت لي
0: نسألك سؤال عايدة نسألك سؤال ونعطي الكلمة الحنان حسب رأيك اليوم وكنت حكيت علي حتى في فورم وقتها في الديبا في الإميسيون على أساس أنه اليوم البو والأم التوينسة ولاو الانفستيسمون كل في قراية صغارهم يراو في المستقبل وفي الأمل وفي النجاح فيهم هما فبوكو دانفستيسمون اليوم هل أنه زاد المنافسة المولة الشرسة يقول لك أنا ما نجمش الناس الكل تقرأ كان ولدي أنا تو يولي ديكالي ونيفو تيح فكاين هكوخس وسباق ناس كل تحب ولادها متميزين ناس كل تحبهم ينشحوا بالكدي يجي الأول متاع القسم فما أن ستريس
3: دغيه كيما برشا ناس ليندا ولات تلتجي للمدارس الخصوصية كي تأسكو تداين باش ولدها يقرأ فيها
0: مدارس الخاصة
3: لتردي وتدني التعليم العام، خلينا نقولها بكل صراحة. اليوم في حاجة إلى مراجعة كلية للبرامج التعلمية، لأني في تونس ولات غير مناسبة
0: منظومة
3: وغير ملائمة، منظومة
0: حتى بيداغوجيا
3: على الحفظ، ماهيش مرتكزة وعلى التلقين، ماهيش مرتكزة على تنمية القدرات النقدية متاع التلميذ وتنمية قدرته على التفكير،
0: ماهيش محينة خلينا نقول
3: معناها المطلوب مراجعة آنية وحينية
0: للبروغرام الكل.
3: وينو يا سيد الوزير المجلس الأعلى للتربية؟
0: بون مازلنا نستناو ان شاء الله نخلطوا النتيجه ايجابيه. على كل حال نرجع لك مره اخرى عايده، خلينا ناخذ راي حنان. حنان، الدروس الخصوصيه مع والا ضد؟
2: والله حطيتني في وضعيه بصراحه، لسبت نقدم لنواخر لاني انا ندرس وعندي زملائي وزاد انا ام وزاد عندي صاحبتي شفت عملت قري في بنتها في الدروس الخصوصيه، معناها من نواحي الكل نجم نقول كلام يتغش حد. انا ريت وضعيات للسادة اللي قريوا في الديار ياخذوا في اسوام خياليه خاطر بكالوريا، وسمحني انت اذا انت استاذه تجي في الساعه
0: حسب 150 وصلت
3: بكالوريا
0: عند الاولياء وصلت 150
3: الحسب نجم يبيعوا لي رام لي قدام مش قريوا
2: لي بعد. انا عملت شت على وضعيه معناها غضتني كيفاش البنية جايبة الدرس مطبوع بالكوب، قالت لي ليه ما تتارو وذي باش نقراو عند البروفة في الدار، معناها تعطيهم بالكوب مكتوبة فبيجوني للدار باش نقريكم الدرس هذايا باش تفكتر عليهم. هذايا بصراحة حرام، مانيش ضد اما انا ضد الحاجه هذه، اما معاه انك مثلا باش تعمل دروس تدارك والا دعم في ليكول اعملها في ليكول باش الناس كل تكون عندها نفس الحدود. وزاد لي بارون نحب نقول لهم حاجه، زاد فما غلطه في لي بارون، عود ولادهم انك ميسالش حتى كان ما فهمتش الدرس
0: حتى تقرا في ليتود،
2: يولي التلميذ انديريكتومون يدخل متملح للدرس هذيك خاطر باش نقرا ايتود. ثم التلميذ يوصل ينحي ينهش من عند بوه باش يعطي ليتود بور لا فام.
0: عندي سؤال حنان، معناها فما برشا توا صحيح ينقدوا بعض الأساتذة اللي لزموا التلميذ باش يقرأ واللي ما نعموش كالعادة، ولكن
2: طبعاً.
0: هل ترى أنه ساعات الولي هو يسعى أكثر من الأستاذ وتلقاه أغسل ما ويدبر ويجري ويحب يقري ولدو يتود ينقد ما يحب كمان؟
2: يا ليندا أنا أستاذ مسرح أقسم بالله العلي العظيم يكلموا فيا عندك يتود مسرحة
0: يتود مسرحة
2: رياضة
0: رياضة
2: ما نقريش يتود كل شيء خاطر مسكن اللي برانش نوع تعبوا زيادة هي نهار كامل شارجيه في الخدمة وكذا، يقول لك حتى نشده خليه يمشي يعمل لي مثلا إيتود في مخه إيتود سبور خلينا نشده في الوقت هذاك ما يبديش البرة
0: يمكن في إطار هكا أوكي، أما فما شكون يسعى معناها
3: على التنافس على التنافسية
0: ما ستريس ولا في الحكاية التفوق معناها كاين ولينا معناها الناس الكل تحب ولادها متميزين.
3: الحقيقة الأولياء حاطين ضغط كبير ياسر
0: لرواحهم وصغارهم،
3: المؤسسة التربوية والمنظومة التربوية حتى ضغط على التلامذة والأولياء والمربين، والأولياء حاطين ضغط كبير على أبنائهم باش يتفوقوا، وفي الاخر يخلق ضغوطات كبيرة
2: البنية اللي ماتت قلبية عمناه
3: والبنية
2: غيرة اللي ما جابتش معدل باهي يا أخي توفيت بسكتة قلبية من الخوف على خاطر خافت من ليبارون متاعها جايبة معدل ناقص، معناها شوف ضغوطات ليبارون ونوصلوا صغارهم
3: اكزاكتو ما وليت اون سبيرال انفيرنال للأسف.
0: خليني نعطيكم شنو اللي تقال بالنسبة لليوم في سونداج على الباج نتاع موزايك فام في اطار الفقره نتاعنا مع والا ضد الدروس الخصوصيه. فما برشا يقول لك انا ضد ولكن او فينال اوبليجي يلزمني جو سوي لا فاغ سينو ولدي باش يقعد ديكالي على الاخرين، دونك ضد تقريبا الاغلبيه في حدود 96% من الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا تاو يتابعوا فينا ضد الدروس الخصوصيه
3: اللي هما قريو في وفما
0: وفما فقط 3% مع الدروس الخصوصيه، ولكن المشكله اغلبيه الناس ضد ما لا شكون اللي قاعد
2: ليه
3: ضد نظريا فعليا هذوما الكل، لكن يلزمك تقرنها باللي كونترانت اللي موجوده الكل، على خاطر كان ولده ما يقراش ما ياخذش العدد الباهي، على خاطر كان ولده ما يقراش يتاخر في النتائج الدراسيه، خاطر كان ولده
0: ما يمشيش معناها
3: ما تاقلمش مع التغيرات اللي صارت
0: 30 ثانيه الوقت انتهى الساعه الاولى ما راجعين
2: من التيران طاقه الاستيعاب نتاع الصغير في المعلومه ناقصه برشا. علاش كي تربطها بالسوجي اللي حليتو انتم يعطيكم الصحه تليفونات نقصت له من المدارك نتاعو من الذكاء نتاعو من مدى تقبله للمعلومه ذيك اللي خلى ساعه راهو البروفيت راني انا قري ما عمش نزا فيهم
0: معناها ما عادش
2: قابليه وراهو البروف اما باللي تفسر وكذا ديما يقعدوا ما يفهموش
0: اسمع ربما حكيت التليفون ولكن باش نختم ربما حكيت التليفون ولكن كيما قالت عايده زيد بيداغوجيكمون جيل اليوم مش كيما قرينا احنا وقراو لازم الميثود تبدل باش يستوعبوا اوترومون معناها بي على كل حال احنا تفاعلنا مع الموضوع 96% ضد لي كور بارتيكولير احنا حابين نحكيوا عليه خاطر عوده مدرسيه باش نشوفوا فما زعما سنة هكا شويه تراجع ولكن ما نصورش على ارض الواقع ماضي ساعه موعد الاخبار على موزيك فيب ولكن نرجع بعد الاخبار في ساعتنا الجايه مع ضيفتنا البجعة الجميله حنان شكراني
2: أيوة.
0: والانيقه والجميله زيدا جدا كما قالت ايمان الشريف البارح
3: والعريقه ليندا الرحالي
2: الرقيقه ليندا الرحالي
0: اسمع ما لاحظتش هالايامات كيف فيمينين قاعدين كل حلقه زدنا الضيف الجاي يكون فنان
3: جاي زوز زوز اوكي
2: نبدا
0: انا نوتا من وزيك ليندا ليندا ليندا ليندا ليندا ليندا ليندا ليندا ليندا وبرشا محتوى باش يهمكم مثال في الاكسبير باش نحكيوا على الناس اللي ساعات تحكي في حكايه تحل تليفونها تلقى اللي كنت تحكي فيه موجوده اليوم ان اكسبير باش يفسر لنا هذا كل شيء ساعتنا الجايه راجعين
1: ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمن ساعتين ليندا رحالي موزايك فام

0: على موزايك فم. الموسيقى نون ستوب سكوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو، دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام. ريحان في سبيريت اوف إبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام، your sound your energy. الاولى في تونس.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جدي، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالعاصمة تتمكن من القبض على المتهم الرئيسي في حادثة اعتداء بآلة حادة استهدفت التلميذين بمحيط إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة لاكانيا، مما أسفر عن تعرضهما لإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الصدر والكتف. والنيابة والعمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 تأذن بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي لمواصلة الأبحاث معه والوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مع اتخاذ قرار بإحالة شخصين آخرين شملتهما التحقيقات بحالة تقديم على أنظار القضاء للبت في مدى تورطهما. المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس الراجع بالنظر لجامعة تونس المنار يشهد افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة، في خطوة تعزز قدرة البحث العلمي التطبيقي في تونس وتدعم الانتقال من النتائج المخبرية إلى مراحل التطوير التجريبي والتثمين الصناعي. وتعتمد الوحدة الجديدة على منظومة تخمير متطورة للمواد البيولوجية تضم مخمرات بسعة تصل إلى 150 لترا، وهي تمثل بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تتيح الانتقال من إثبات الفاعلية على المستوى المخبري إلى الإنتاج على المستوى التجريبي وشبه الصناعي. في أخبار العالم، وزارة الاستخبارات الإيرانية تؤكد أنها فككت 3 خلايا مرتبطة بجماعات إرهابية كانت تعمل مرتزقة لصالح الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني، وتخطط لعمليات اغتيال وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية في 3 محافظات بحسب ما نقله التلفزيون الإيرانية. وكالة تسنيم تفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سوف يتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد لقاءات ومشاورات مع قادة دول عدة. السلطات الروسية تعلن عن تعرض موسكو ومحيطها لهجوم أوكراني بأكثر من 1600 مسيرة أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإلحاق أضرار بمصفة نفط مهمة في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. الدنمارك تقول إن سيادتها على غرينلاند لن تمس بموجب الاتفاق الذي تتضح معالمه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن شأنه أن يسمح بتوسيع كبير للوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وكم من فريق ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من ميدي ماج ويكاند. مرحبا. ماضي ساعة وسبعة دقائق. الساعة الثانية تتواصل معكم حتى الماضي ساعتين. مازالوا برشا فقرات ومواضيع باش نحكيو فيهم بحضور الجميلة عايدة عرب والبجعة الجميلة زيدا حنان الشقراني سينياتور بالضحكة
1: شوية جوا
0: نورتنا حنان.
1: حس في الأرض قاعدة تتحرك
0: بالحق. يا بي الحمد لله يا ربي. بي للي مش فاهم شنو التفليكة متاع حنان رجعوا الساعة الأولى اسمعوها تعرفوا شنو حكينا في فقراتنا ريكاباكتو في بالك مع ولا ضد وباش نواصلوا الساعة الثانية مع بقية لي روبريك وباش نمشيو للصحيح من الغلط.
2: الصحيح من الغلط.
0: صحيح من الغلط. وقبل ما نطرح السؤال وناخذ تفسير وتوضيح على الموضوع نبدا معك حنان. نعرف اللي كفنانة كممثلة كمسرحية تترا معناها حاجة طبيعية واحد باش يتلهي بروحه باش يعمل مكياج فما ناس تعمل اكستنسيون دو شوفو فما ناس تعمل لي فوسيل دونك انت تصير لك في مناسبة في حاجة في انك تعمل لي فوسيل كيما نسى الكل.
1: اي بيان سور اللي عملتهم تاو ديجا
0: تاو عملتهم محلي
1: عايشك سيتو تبدا عندي حاجه هكا باش نخدمه ولا حاجه ولا حتى ساعه
0: ولا التلفزه ولا اللي كنت ولا بي عايده عرب هل
1: نعم.
0: انت جايب تحت المرايات ما فقتش بيك ترى نحي
1: محليهم
0: محليهم والله حلوين. بي ساتون بيا عندي واحده على يميني واحده على يساري وبرشه من مستمعات النساء اللي يسمعوا فينا سيغتان مون خاطر وليد الحكايه ديجا برشا الحقيقه فما نوع واشكال سي لاسيل فما اللي تركب كامله
1: فما اونسوا فما بلوك فما اللي كامل
0: صحيح فما حتى بذكير وتبارك الله
1: عندي من محبش تلسقلي بذكير
0: طيحة كترمش
1: مشيت العرس مرة نقار نلوج عليها تحت الطاولة
0: ايش تلوج حنين ولا ايش وفري تحت
1: نلوج بالشفرة مرة قلت التاكسي قصم من بلي اول ما بديو يطلعوا ركبة انه صحتي انا ركبة من تالي وفي الليل ماشيين العرس من العبد وكين قد ملاتها حي يخد لفت قلت لي مني في بالي انا ما غمضت عيني في بالي جمشي الوزن مني مشيت الوزن التاكسي قلت له الشفرة تيطاحت قال ايش يا فيلم الرعب
0: هو على كل حال التجميل نحكيه. دونك السؤال تو حنان مش تبطل الضحك هل صحيح انه في الرموش الصناعية نجم تنمو عناكب ثمانية أرجل معناها اي شوف هكا في الفيديو أغزر كيفاش هذوكم نجموا نكونوا موجودين في الشويفل
1: من المعبي بلعنك
0: باش نجموا نفهموا أكثر الموضوع باش نسمعكم اكستري صغير من روبورتاج اللي تحكي فيه على الموضوع هذا ركزوا مليح في الكلام قبل ما ناخذوا معنا دكتورة إيمان عموس أستاذة مبرزة في طب العيون أوفتالمولوج باش توضح حلنا الصحيح من الغلط في الموضوع هذا وخاصة شنو المظال نجم تصير للعين. نسمع إكستريس يعمل روبورتاج هذا.
3: تضعين رموشا صناعية سينمو في عينيك عناكب بثمانية أرجل. دراسة تحذر من مفاجأة قد تختبئ تحت الرموش الصناعية فما القصة؟ قام باحثون بفحص عينات من وصلات الرموش لدى 25 امرأة تحت المجهر ووجدوا عثا مجهريا يعرف باسم ديموداكس في جميع العينات تقريبا وهو كائن يشبه العناكب وله ثمانية أرجل ويعيش هذا العث داخل بصيلات الشعر ويتغذى على خلايا الجلد الميتة والزيوت وقد يرتبط بتهيج العين واحمرارها والحكة والتورم إضافة إلى مشكلات في الغدد الدهنية الموجودة قرب الرموش.
0: ليه لازم ندعم لكاميرا على حال الشغلاني
1: والله نحيتهم
0: وريهم
1: والله العظيم
0: طلعتهم على المباشر
1: اقسم بالله نحيتهم ومش نعم عش عملتهم هاوما وين
0: ها عايده متمسكه بالمبدا
1: عامله سيلا سيل مش نحيهم كفايه
0: بالكعبه معناها ايه. دونك بي حنين ولا ما صارها ميسيش خاف
1: انت عندي حاجه تتحرك في عيني
0: ليلى تنجم تراهم كان بالميكروسكوب ما تخافش
1: لا عندي حاجه تاكل معايا كي ناكل بدا يجي عيني
0: معناها عينك ساعات هكا
1: نحس تاكل وهم ياكلوا معايا اللي حاجه ناكل مدلهم ياكلوا معايا
0: بي خلينا نفهم الصحيح من الغلط واحنا نمشيو ديما للمختصين باش يجاوبونا على الموضوع. معنا بالتليفون دكتورة إيمان عموس أستاذة مبرزة في طب العيون أوفتالمولوج باش نفهموا معها الموضوع هذية وخاصة شنو النجم تكون مخاطر على العين. دكتورة مرحبا بيك.
2: مرحبا بك ليندا، مرحبا بضيوف الكرام. نسمع فيكم ما شاء الله اللي هم مش لطفين
1: حيث حيثهم يا دكتورة
2: حيث فما الغالط أي شوف هو من نجمش نقول غالط وما نجمش نقول بشيش
0: به
2: كل صراحة
0: أيوة
2: هما شنو
1: دكتورة بعد ما أنا نحيتهم قلتي من أنا مش صحيح
0: طلعتهم دكتورة والله طلعتهم
2: هو أحسن على الخطرة وتقول أنا نفكر بكده هو المزار تخلي رموش اجتماعية يعني هو الديموديكس ولا هذا العصب المجهري شنو هو له فطريات وله بكتيري وله فيروس هو نوع من العناكب الصحيح
0: نوع من العناكب بالحق اي
2: الصوف فيها بثمانية أرجل تسميهم مفصليات هذوما شنو هذوما يعيشوا
0: مصدومة حنين ولا مصدومة
2: ديموديكس تسميهم الكوفي معرفين نظم يعيشوا في الرموش متاعنا الطبيعية يعيشوا في الغسيل يعني يعيشوا في الجريب متاع الشعرة يعيشوا عاديين ما يعملوا حتى شيء سبقوا فيه تسميه ما فيهم حتى مشي هو شو نسير لا وقت يطوح نحن وجوهنا نطق كان واحد يعمل مسكرة ينظف بكده إذا كله له خرق العادة هو شو المشكل في الرموش الرموش الابتناعية دي الكثافة بس يصير أهزوكم الديموديكس باش
0: يتكثروا
2: ولا التكثر بيهم هو المشلع يعني الرموش تولي كل يعني أنفيت موقع تكثر هذا الديموديكس وش يصير وقت يتكاثروا وش نعرفوا أي حاجة تعيش هي عادية في البدن كما احنا عنا مثلا دي بكتيريا في المنفرة
0: في الأمعاء ولا
2: وكل ولا في الأمعاء يوضي ليكم وقت تدخل بعضها ويوليوا برشا ولا تكاثروا انتحهم مش طبيعي يعملوا مشلع
0: وقت يولي فما دي ريجلمان
2: صح يولي دي ريجلمان كل سواء وقت يعيش في الشفرة يولي الإفرازات يكونوا عاديين ولي برشا يعني مشاكل يعني التهابات يعني جراثيم يعني انفكسيون هذا هو بالضبط شنو المشكلة نتاع الرموش الاجتماعية شفتوا لي احنا نوليو يعني ما عادش نطقوا ياسر يوليو خايفين
0: خايفين عليهم الماء دونك
2: خايفين من الماء خايفين حكومة يطيحوا وقت ولي شنو اكثر مشكلة
0: اي دونك باهي دكتوره بخلاف هذا الكل اسكو فما توصل ساعات مضره حتى لداخل العين عين تحمار العين الحكاك
2: بيش هو الجسم راهو شنو الجسم والشعر نتاع الجسم تم تحليل العين وانت انت تفرعصلها بهذه الكل هذه اللي هي نورمالمون هو يعني حلقه كامله انت تدخل فيها حاجه هيك الحلقة تتكسر تتفرعص دونك التهابات احموريه حساسيه حكاك ساعات نص حتى الفيفاريت يعني التهاب الجسم اللي هو يكون حتى ينجم يكون يعني حاد ولا عظم
0: فوالا دونك
2: في مشاكل احنا دي كيدي نحنا وما نزيدوش نقولوا بدا كان فور اكزامبل نلصقوا هذوكم الشوافر طريقة غير سليمة
0: واللصق ونوع اللصق
2: تحليل هذا كله يحل علينا ابواب اللي احنا بالحق كل خلين سيبوا نحيته من تحت من المرأة
1: حنين قدر عايزك دكتورة فرع عندي عرس لما حنين بشيلوا من غير شوافر أول مرة بشيلوا من غير شوافر
0: بينا فما اللي يركبوا بوانجور
1: هذوكم اكل بلاك
2: هذوكم بوانجور يتنحى
0: هذوكم بيهي
2: هم اللي يعملوا سيلاسيل
0: سيلاسيل مش كيف كيف خاو عنا عايدة سيلاسيل سيلاسيل ما فيش
2: تدخل انت لا وتدخلها انت الشعر في وسط الجريب يعني تحت كيفاش نقولوا تزرعها راه مشكلة يعني هذيك ليبيسور الكثافة هو احنا ربي خلقنا شوي في بعض شوي على بعضهم هذيك تبع الهيجين والنظافة وقت تتكسرهم وتكسرهم
0: اي عاملين ديك الجو بو سمحنا دكتور احنا راهو عندنا
1: حنان الشجره
0: دي دكتوره
1: بجيب في العرس باللونات
0: هو دكتوره قالت لك اللي يركبوا في النهار ويتنحاوا المناسبه هذوكم ما يسبوش ذولي مشكله دكتوره هكا ولا ليه
2: لا ما يسبوش مشكله
0: مش كيما اللي يقعد معاك كل يوم
2: يستعملوه للسنين ولا هو لا لا ما فهمتش
0: اي
1: سرعت يا حنين
2: نحكي عليهم اكثر
0: ايوه تحت من سيلاسيل هذوكم اكثر اللي معناها يضروا
1: غزرت لي بك النظره
0: انا خفت عليك احبكش تتضر
2: اذا كان باش نخمموا في السيلاسيل لازم نعرفوا وين نعملوهم كيفاش نعملوهم باش نحافظوا عليهم يعني فيهم اونتروتيان اكس أكثر من اللازم وأكثر من حال واحد عنده رموش عادية.
0: ولا وتتمشطوا دي ما يتنظفوا كل شيء، ولكن الكل فما شكون يقول لك كل بيولوجي كل معناها ناتوريل بطبيعة فما الماركتينغ الغلط.
2: أنا فيها وعليها ولا أنا جمش نقول شو البيت أنا هل قلتك فيها وعليها. أنا عندي شكون جيني حتى للكابينات جيني على خاطر الكولة لو تركب بالسيلاسي تحطوا في مستعينه في القرنية دانك عملتوا حرقت له القرنية وترسلنا في دواء وترسلنا في
0: وكوي ستة تتماني دكتورة توا عايدة تعديت مش تطلع دكتورة مشكورة اللي وضحت على خاطر الحقيقة معناها مش الناس الكلها بالحق تخدم بمواد معناها ركونو وإلا سيرتيفية ولا حاجات فما راو بالحق كل يظلم كومبليتمون فما ناس تتقلع شوافرها كومبليتمون دايوغ يعاودوا يطلعوا
2: القرنية تحرقت
0: تتحرق
1: يعاودوا يطلعوا
0: بعيدة عندها سؤال دكتورة قالت لك يعاودوا يطلعوا الشوافر الخطر برشا يتيحوا لهم شوافرهم الحقيقيين كي بسبب الفوسيل
2: يعاودوا يطلعوا يعاودوا يطلعوا شوية إيجين شوية أنتروتيان يعاودوا يطلعوا
0: يعاودوا حمد الله لبس.
1: كيفاش الأنتروتيان دكتورة وخايتي
0: كيفاش الأنتروتيان
2: ماذا بيك تعمل مسكارا اللي ما فيش مواد حافظة فما فما هيك اللي برودوي جدا اللي تاعي تبيعوا اللي هما يطولوا صحيح
0: في الفارماسي ولا
2: في الفارماسي اي انا راهو فما لي فارماسي بون لي فارماسي بيان سي ريكونو اما هذيك لي برودوي اللي في الانترنت الكل انا ما نشجعش عليه كل مره
0: صحيح صحيح خاطر مجهول المصدر والله اعلم شنو اللي فيهم ما فيهمش فوالا دونك دكتوره شكر كبير برشا ليك على خاطر بسطت لنا المعلومه وجاوبتنا على السؤال الصحيح من الغلط دكتورة إيمان عموس أستاذة مبرزة في طب العيون أوفتالمولوج اللي في الصحيح من الغلط اليوم هل صحيح أن الرموش الصناعية تنجم تنمو فيها عناك بثمانية أرجل تقول أنه صحيح ولكن راهو يتكاثفوا باللي فوسيل وتنجم تسبب إشكالية
1: ثمانية أرجل معناه يجري أكثر مني
0: ثمانية أربعة منا وأربعة منا هاكم قاعدين معنا داو في القاعدة حط لهم ميكرو
1: هما يجماعة تفرجوا هاكم نحيتهم باش نعملهم
0: شنو عساليك حنين يلا كنت هذي اصحيح من الغالط ان شاء الله التوضيح كان شافي ويفي وصلت لكم المعلومة نخرجوا فاصل صغير يا جماعة وبعد نرجع مع الاكسبير وكنت سألت عايدة وحنين قبيلة ساعات تقول حاجة وتليفون بعد تحل وتلقاه جبد لك نفس الموضوع نفس الببليسيتي وإلا لي قلت لي اي
1: سيستماتيكمون
0: علاش وكيفاش نحمي ورويحنا واسكو ميكرويتنا محلولين بتاع التليفون اسكو توا قاعدين يسمعوا فينا هذا كل جاوبوا عليه بعد شوية في الاكسبير مع ضيفنا زيد باشا خبير في الخوارزميات للالغوريتم والتكنولوجيا
4: صحيح من الغلط

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماغ ويكند. ماضي ساعة و 23 دقيقة وصلنا للروبريك الإكسبير اللي كل أسبوع نمشيو المجال مختلف في الجوريديك في الأسورانس في الطب في العلوم في السيونس في التكنولوجيا. واليوم زعما شنو الموضوع اللي باش نحكيو عليه يهم الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. نمشيو للإكسبير. الإكسبير معنا عايدة عرب كالعادة ضيفتنا حنين الشقراني للتفاعل مع الموضوع
1: والله
0: ترافيكم
1: بالبي
0: مش ترافيكم الشقراني من غير شوافة وضحت الرؤية
1: وضحت حتى الإكسبير رفيف البعيني خضر ما شاء الله عليه
2: مرحبا
1: كلا
0: لي ايه ذولي زرق حنين مش خضر
1: زرق ملاعي عندي مش عشرة بالجديد
2: يتبدلوا كل مرة جيبها انت وضعوا
1: عندك يزج عنكم بوتيت منحيتهم مش دول ناحية
0: لطف عليك. ألوغ اليوم الموضوع باش نحكي فيه معاك زياد باشا خبير في الخوارزميات والتكنولوجيا تكنولوجيا الخوارزميات وما الالجوريتم وكل شيء. مرحبا بك سهنا ورتنا.
2: يعيشك بارك الله فيك شكرا على الاستضافه.
0: يعيشك زياد مرحبا بك. سالت قبيل عايده وحنان قلت لهم خاطر انا بيدي صارت لي اسكو تبدا ساعه تحكي في حكايه مع شخص بصوت عالي بعد تهز تليفونك هكا تحلو اول بوبليكاسيون تعرضك حاجه في علاقه بالموضوع ولا بوبليسيتي تخرج لك. مثلا انا نذكر وقتاش نقل لداري نحكي مع صاحبتي على اللي ما تعمل ما تعرفش وين يبيعوا جري بلاستين ونحكي والله حليت التليفون كلها خرجت لي جريري جريري حتى بعد ما شريت جريري قعدت خرجوا لي جريري جريري. صحيحة ولا غلطة ساعة الحكاية؟
2: بي فما لا فيرسيون اوفيسيال وفما لا فيرسيون اوفيسيوس.
0: بي مش صدفة.
2: خلنا نبداو بالاوفيسيال اللي الشركات في العالم مستعرفة به.
0: اي
2: هو وقت اللي تعمل غوشيخش على جوجل ولا على فيسبوك ولا على اي منصه سورتو على جوجل يلزم نعرفوا اللي لي سيستيم هذوما كونيكتي ببعضهم.
0: أيوة.
2: معناها انت مثلا تمشي تعمل غوشيخش على جوجل تلوج مطلع من بعد عادي جدا
1: تنتشر.
2: انك تلقى الببليسيتي موجوده على فيسبوك تلوج وفما برشا من الناس راهم يلوجوا وينساو.
0: لا والله ما لو بالفم معنا
2: لي صادقه هو جاوب شو قلك عليش. دونك العادي انك كيف تلوج تكتب على جوجل مثلا ولا في اي منصه اخرى تلوج على حاجه دونك تدخل في لي سنتر دانتيغي نتاعك وتجيك الببليسيتي فما معناها جوجل بيكسل وفما دونك دي تكنولوجي كيما هكا يستعملوهم باش يعرفوا كل شخص شنو اللي يحب ويوريه الببليسيتي هذيا
0: سيبلي معناها
2: سيبلي اكزاكتومون. من بعد برشا من الناس شكوا كيف انت وكيف انا الناس كل صارت لنا تحكي حاجة ومتأكد 1000% ما كتبتهاش على تليفونك وتلقاها ببليسيتي. دونك سؤال اسكو تليفونك يسمع فيك وإلا لا. باه توكي نسألوا شركات الكبار كيما أبل وغيرهم اللي من صانعين الهواتف الذكية كي نسألوهم يقولك ليه ما هو صحيح وراه وضيه معناها داخل في نطاق الخصوصيات متاع الناس ورانا ما نسمعوش. دونك في أمريكا اللي هما يصنعوا فيها التكنولوجيات هذو ما عملوا دي زنكات. دونك عندهم اون انستيتيوشن اسمها فيدرال تريد كوميشن عملوا دي زونكيت وفما دي ريشيرش ساينتيفيك صاروا مثلا فما اون ريشيرش ساينتيفيك صارت اسمها دي بي سيك في 2019 جاو يثبتوا ويشوفوا اسكو فما معناها فلو نتاع صوت يخرج من التليفون يمشي للانترنت ولا لا خاطر هكا كيفاش تصير هي العمليه. دونك لقاو اللي وقت اللي الفلو معناها اسكو فما معناها معطيات معطيات معناها في الريزو تخرج يخرج في التليفون في ترافيك للانترنت ولا ما يلقاوش فما ترافيك خارج الانترنت ولكن
0: يلزمنا بالليكن خاطر اسوبون صدفة اسوبون
2: ولكن يلزمنا نعرفوا اللي لي زاباري اللي نستعملوا فيهم راهم يعملوا ريكونيسونس فوكال في التليفون بيدو معناها ما يستحقش يخرج الصوت البرة من التليفون معناها سكون أبيل بالفرنسوية ولا بالانجليزية لترانسكريبت معناها أنت الكلام هذاك كي يتقال يخرج يبدأ فوكال يولي في يتكبت يولي كتيبة ودايوغ انت تاو اليوم تنجم تليفونك تعمل ديكتيت تتمل عليه وهو يردها كتيبة. دونك

0: انت تتكلم الفلو يخرج. نجم وقت اللي انت تدخل الفيسبوك هو يطلب يقول له اعطيني الشخص هذا باش
1: ايش كان يحكي.
2: سامحني والله مره انا قلت جيعانه حليت التليفون لقى كسكروت الكل موجوده
1: هزت كسكروت
0: استعملت يا هزيك
2: الانواع الكل الملفوف حتى الشباتي حتى الملاوي
1: والله يجي جيعانين حنين يزي
0: وقت وراي دونك. وصاروا برشا معناها مشاكل من الحكايات هذوما. مثلا فما الفيدرال تريد كوميشن زاد مشيت لشركه شركه اسمها سيلفر بوش عندها اون سوليوشن جوستمون اللي تعمل دو ترانسكريبت وتعمل الاناليز نتاع الكلام اللي تقولوا وطلع لي مو كلي وتعمل بونديراسيون للي مو كلي هذوك. مثلا انت قلت مطلع ولا قلت ساندويتش قدش من مره دونك يعطيه ان سكور باش يعرف انت شنو
1: راجع انا برشا سكور نتاعك عالي في الجوع
2: الكل راجع انا برشا
0: انت نهارتها جعانه يا زلمه. صارت زاده اون ايتود على شركه اخرى اسمها كوكس ميديا جروب اللي فقوا بها معناها كاريمون تبيع في السلايد نتاعهم وقت اللي مشيو معناها يسوقوا المنتجات نتاعهم لشركه اخرى يقولوا احنا عندنا سوليوشن تاع اكتيف ليسنينغ. معناها اش معناها اكتيف ليسنينغ؟ معناها يسمع فيك بطريقه مسترسله ومتواصله وينجموا
2: كيما جارتنا ذي
0: لا احنا جارتكم تلقى
2: جارتنا المتعاليه
1: الله مشكور تحكي عليها اي معناها ايكوت
0: دونك يسمع فيك بطريقه مسترسل دونك هما يزيتي اون تران دو كوميرسياليزي البرودوي هذا الشركات اخرى باش ينجموا يعطيوهم يقولوا لهم راهو المستعمل بتاع الهاتف الذكي هذا راهو يحب جرايح يحب ماكله يحب كذا يحب كذا دونك يحلوا عليهم لونكيت
1: دونك يبيعوا فيهم معلوماتنا معناها
0: هما شي يقولوا في الاخر
1: يقولوا لي.
0: في اخر لونكيت شنو اللي قالوا يقولوا اون ا با تروفي دو بروف ما لقاوش دي بروف معناها تونجيبل يوريو اللي هما يخرجوا في المعلومات هذه.
3: إيه ما في نفس الوقت يقولوا زادة فما دراسات تقول اللي هاي. مثلا الفيسبوك بالنسب المئوية يعرفك أكثر من اللي أنت تعرف
0: هذيك
3: روحك
0: هذيك
3: خرجك في دراسة
0: هذيك حاجة
3: معناها الكونتيتي نتاع المعلومات اللي جمعها عليك تولي سا ريكونيسونس
1: مش هو جمعها احنا قاعدين نعطيو فيه عايده يتصور وعنده باز دو دوني روحك وين وفي سال دو سبور معناها راك سبورتيف
3: اما هو يعمل باز دو دوني على كل شخص موجود
0: هو يعرفك
3: حتى يوصل يعرفك اكثر من اللي انت تعرف روحك.
1: اي انا جربت مره ايد دهماني وقتها في الصيف خدمنا مع بعضنا بعث لي ميساج قال لي ليندا حطوا على شات جي بي تي قول خاطر نحكي معاه انا في قول له انت حسب لي زيشانج والاسئله اللي نطرحها مع ليك شنو شخص يحكي لك على روحك معناها يعطيك بالضبط انت شنو
2: شخص ميساجات بريفي ونسيتك وقاعد يلم في المعلومات
1: يلم يعني يعمل لك بروفايلينغ انت شخص كذا كذا انت عمرك كذا
2: ساعات تنسى حاجه هو ما ينساهاش يفكر
3: خرجوها بالنسب معناها يعرفك اكثر من تعرف روحك.
0: من الحاجات اللي معناها لازمنا نعرفوهم اللي راهو هذوما سي دي لوجيسيال موجودين في التليفونات رغم اللي الشركات هذو ما يستعرفوش ولكن الاكسبيريونس في كو انا وقت اللي نحكي جنب تليفوني نلقى لي بوبليسيتي هذوما وهما يستعرفوا اللي عندهم
1: فما سؤال
0: ترانسكريبت سامحني ترانسكريبت موجود في التليفون بيدو ينجم سي فري وقت اللي يعملوا التيست وقت الفلو ما يخرج وقت اللي انت تحل فيسبوك هو يطلب منه يقولوا اعطيني هو شنو اللي حب دونك هما ش يقولوا ما لقيناش بروف مش معناها ما فماش
1: جوستومون في اطار هالمعلومات هذيا ابارامون تبيع وتشري برشا برشا برشا فلوس معناها انت باش تبيع البلاتفورم كيما فيسبوك ولا يوتيوب ولا انستغرام ولا اللي هو معلومات مثلا على عايدة ما كانت تحكي باش تشري سبيدري باش تعمل سبور باش تدخل تترينها في سالة المشكلة تو سكي تورن اوتور دو تيماتيك هذيك يخرجوا لها دي سال دو سبور يخرجوا لها سبيدري يخرجوا لها بالحق تولي راهي الببليكاسيون الكل تمشي هكاك هذاك يتباع بالفلوس باش لانونسور خاطر يدفع في فلوس يلقى السيبل نتاعو
0: يدفع في برشا فلوس
1: exactly. يمشي للعبد اللي انتريسي بالحاجة
0: هما جوستومون معناها اذا كانت تستعمل في فيسبوك ولا تستعمل في اي منصة نتاع تواصل اجتماعي انت في بالك بلاش راهو ماهوش بلاش انت هو البرودوي انت البرودوي على خاطر يسوقوا لك الحاجه اللي يحبوك تشريها والا الفكره اللي يحبوك تقتنع بها وذا هي خطوره مواقع التواصل الاجتماعي معناها يلزم الانسان يخمم بطريقه ذكيه دايغ ترى انت برشا من الناس يقول لك منين لك احكيوا عليها في الفيسبوك شنو ريت معناها يقول لك ريت الخبر على فيسبوك تقولش عليه مصدر موثوق لازم نردوا بين راهو مش كل حاجه راهوها معناها نجموا ياثروا على مجتمع المجتمعات بطريقة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي. دايوغ في أونشين معناها لا فيرسيون دو تيك توك اللي عندهم اسمها دوين ماهيش هي بيدها اللي عندنا، راه فيها دي ريستريكسيون كبار، فيها دي كونتوني ايديوكاتيف، راهي تختلف تماما.
1: ختاما زيد.

0: اخر حاجه نختموا بها تاو با اكزامبل حكايه البوب باش يكابتي لك لي سنتر دانتيري نتاعك واضحه ماهيش اوفيسيلمون يقولوها ولكن فاهمين الناس كل اوفيسيلمون موجوده تاو في حياتك الخاصه ما نعرفش تحكي في حاجه انتيم مع عبد تحكي في سر من الاساس كو يلي سيليكتيف ولا كل شيء ترانسكريبسيون يعني واحد مره جاي يسكر تليفون وش يعمل يحطه في دراوين باش نجم
1: تنجم تسكر ويسمع
2: اي قال لك مسكر ولا
0: مسكر يسمع اي في البحر
1: انت انت انت انت في تليفونك وقت اللي تستعمل كاميرا تلقى تيمو ولا حتى على اورديناتور ما نتشعل
2: الانترنت
1: راهو يلزم نعرفوا اللي تنجم تكون ما تشعلش وتكابتي فيك زاد
0: كاريمون
1: وداير العبيد اللي تعرف شويه هكا تكنيكمون ساعات يقول لك انا نشري تليفون ماركه معينه على خاطر جو بو غوتي لو تليفون شو معناه غوتي ندخل على السيستم تاعو جو ديزاكتيف برشا حاجات وبكري كان تثبتوا كنا نشري التليفونات الابل يقول لك يعملوا له جيل بريك جيل بريك كيما الروت على التليفونات الاندرويد يدخلوا باش ديزاكتيفي
0: possible
1: لا تو سي توجور possible اما مش موجود على الانواع الانواع الكل العباد اللي يعرفوا التكنولوجيا ودايوغ تلقاهم ساعات مغطي الويب كامل
2: غطيو برشا
0: انا باك كونفيونس تو انت كي تمشي ديزاكتيفي زعما سور مادام مسكر نجم يسمعك دونك
2: لا لي غراند بوات تو كي عطيو دي زورديناتور اللي يخدموا معاهم
0: البيرسونيل
2: ديما يغطيو ال
0: هذاك ما تفهمينش
2: معني الاركيت اللي نعملهم من يشلق بهم
0: كل شيء يسمع
1: بك حكايه
2: كل شيء مره قاعد يتزاي ما حبش تحل التليفون خايف لا
0: تعرف متغشش عليك معناه واحد باش يبعده باش ينجم معناه إذا كان مسكر يسمع فيك معناه تحطه بيدخرة مش بيدخرة سيدك يسمعك
2: فوق الجلاس
1: لا بيدخرة لا ما يسمعك
0: دونك تولي
1: معناه ساعات ذلك عليش تلقى معناها
2: لا ينجم يسمعك مرة حليت بيبي من النوم لقى قدام البيت
1: هذا يتبع فيك تليفونك عنده ساقين يظهر لي
0: ثمانية أرجل يعطيك الصحة
2: يسمعك في بيت نخرى عندك برشا
0: لا خاطر فرانشمون سؤال يطرح نفسه خاطر انا صارتي برشا مرات فندخل بعض نقول مش معقول تو كنت نحكي على حكايه نحل نلقاها بوب ولا نلقاها معناها سيكو ما تنجمش تقول لي اوفيسيوزمون اوكي مي احنا مش مصدقين معناها
1: هو لا بروف موجوده خاطر احنا كلنا نعيشوا فيها وبالنسبه للمستمعين راه حتى للثقافه نتاعنا لازمنا ندخلوا انا نقول نقترح على اي انسان يدخل يلوج على شركه بيجاسوس اللي هي شركه مختصه في الاسبيوناج الكترونيك معناها في تليفونك يدخل لك اون ابليكاسيون اسبيون تعرفك وين تنزل واش تعمل واش تقول وكل شيء مفروش
0: هذيا
1: معناها لازم نعرفوا اللي التليفون هذا
2: اللي اسمها سوسيتي
1: بيجاسوس
2: معناها ربي خلق حاجه اسمها سترو بيجاسوس فضحتنا
1: ايوا
2: هذيك ولا قوه
1: تاع الاسبيون
2: بالحق سي اسبيون
0: دونك اقرا وحسابكم على كل حال احنا معناش اسرار الدوله مخبينا ولكن
2: واحد من العنكبوت في العينين
1: يلزمك تبعد على الانترنت
0: واحد بيحذر زيد يعطيك الصحة زيد بيشا خبير في الخوارزميات والتكنولوجيا اللي تبحثينا فيه الاكسبير اليوم وضحت لنا هالنقطة هذية الحقيقة ياسر السؤال قعد هكا الغاد عملت انا كلكي ريشيرش جوستومون ما لقيتش كنت نحطها في صحيح من الغالب
2: ليش هيجي الاغنية
0: هدي الغنية
2: يا حلاوتك وانت في القادة ولا نقومي شاشة يا باشا جبنا الاخبار الكل
0: يعطيك الصحة زيد فماش انفيتي فرحت بيك كيما اليوم
1: يا عايشك يفضلك
0: يفضلك زيد اتري بيانتو ان شاء الله في دوتر
1: سوجي
0: تجي بحثينا كان هذايا الاكسبير احنا مواصلين مع السؤال اليوم بعد شوية معنا حنان شكراني ضيفتنا وعايدة عرب راجعين في ميدي ماج ويكند
3: الاكسبير ميدي ماج ويكند كلها سبت الحد من نص نهار لمدة ساعتين اللي انت رحالي البرمجة الشتوية على موزايك فام الموسيقى نون ستوب ستوب اسمع اقوى الموسيقى اقوى البلاي ليست واقوى الميكس نهار الاثنين R&B نهار الثلاث طربيات الاربعاء فلاش مي باك ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعه وما تنساوش دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام ريحان في سبيريت اوف ايبيزا مارو في فايبريشن ودي جي باش في ميموريز موزايك فام Your sound, your energy. الأولى في تونس. جاهزة الحل من نصرها للمجزاتين ليندا رحالي.
0: مواصلين معكم في ميدي ماغ ويكاند على موزايك فام، البرنامج الجديد في البرمجة الشتوية من نص نهار للساعتين كل نهار سبت وحد، بحضور اليوم ضيفتنا البجعة الجميلة حنان شقراني وعايدة عرب كالعادة عنصر قار في الحصة. أهلاً. مرحبا من جديد البنات. دونك احنا كما كنا نحكي وتلمو 100% فام هالأيامات الحصة جي زياد يا اخي حنان فرحت بيه.
2: ايه غنية مغنية
0: طير شوية لعين
2: وريني حاجات ما نعرفهمش. الحمد لله دكتورة دي الأغنية نبعثها للعيون. عنكبوتة
0: قديش
2: في عيني العنكبوت مليئة
0: فقرين. حنان ديما تدخل لنا الموجات الإيجابية في البلاتو. باش نمشيو توا السؤال اليوم الروبريك اللي من بعد اللي باش تخليكم هكا تخموا شوية، مش برشا برشا ما عادش عندنا وقت.
3: سؤال اليوم
0: سؤال اليوم، كان ترجع عمرك 20 سنة شنو الحاجة اللي تنصح بها روحك والقرارات اللي ما تعودش تاخذهم؟ نبدأ معك حنان.
2: أنا كان نرجع عندي عمري 20 سنة، القرارات هي بيدها والحياة هي بيدها والألم هو بيده والفشل هو بيده والنجاح هو بيده، هذاك هو بيده.
0: أسهم كل شيء،
2: نتحمل المسؤولية. بغفو. وفرحانة بيه الكل بالبي وبالخايب.
0: هي.
2: والله خاطر الخايب علمني،
0: دونك خلي اللي عندك خير.
2: خاطر الخايب علمني وخاطر الخايب خليني نبني وباش نجم ننجح وباش نجم نقدم.
0: باهي، فماش حاجة على الأقل في في المسيرة كل كسوة سور البلان بيرسونيل وإلا في الكاريير وإلا مثلا ما خممتش تو أنت عندك المجيرة بنت الحيطة بعد شوية تحكي لنا عليها، ما خممتش أني كان بديت ومنشوق قبل شوية؟
2: أي ممكن، أي هو كل حاجة جي في وقت، أما أي كان خممت قبل شوية ممكن خير، أما لا غالب هني في الوقت ذاك جتني مريومة. أي. وتزوجت بالشخص اللي نحبه،
0: ربي فضل لك
2: حاجات مش حاجات ذوكم أثمن حاجة في الحياة. أي. فهمت. أي. كل حاجة جي في وقتها، ممكن فما حاجة أخرى نعملها، أما نعاود ندوزي مشاعري في حاجات باش ما نتعبش في الحب المفرط في الغش المفرط في ذيك، نعاود ندوزي
0: تعديل إعادة نظر.
2: أي إعادة نظر.
0: عايدة
2: ما عنديش 20 سنة ما تسنيش وما نعملش شوافر.
0: مش البارح قلنا واحدة 20 واحدة 21 وياك بي. دونك حاجة كنت ترجع عمرك 20 سنة تنصح بها عايدة، اش تقول لها؟
4: نحط حويجة تحت راسي. الإسراف. أيه. الإسراف ذلك أكثر حاجة يمكن متغشى على روحي منها، هي أني أنا مثلا من خمام
0: ما قريتش حساب،
4: منيش بيرسبكتيفيست، من خمامش في غدوة، ديما نعيش جور لجور. دونك خاصة مصرفة، معناها اللي نصور ونصرف واللي نصور ونصرف وما خمامتش.
0: أيه. تحط حاجة
4: إيكونوم متاع، تحط حاجة تحت راسي متاع. أيه. نشري دار متاع نتكون بشعر. أيه. هذيك الكل. أيه. معناها
0: اللي هي برشا الناس ساعات يقول لك نعيش اللي باش نعيش وفينالمون بالكدي زيدا خير ملي ما نمشيوش في ليزيكسي، خاطر فما ناس تتحرم روحها كومبليتمون
4: باش نجم. اما الحقيقه ابوستيريوري نشوف اللي عنده شويه كومباس من الناحيه هذه ماهيش حاجه خايبه الحق. معناها انك تكون بون لا افراط لا تفريط، مش معناها باش تكون انت مثلا مش حاح وتحرم روحك، ومش زيدا تكون مصرف في الحق لدرجه انك ما تخممش في غدوه وما تخلي حتى شيء تحت راسك النهار ما تعرفش عليه شنو. دونك ممكن معاش نجم ننصح روحي باسكو فات الاوان، لان نجم ننصح لخرين
0: صغارك ولا لخرين.
4: جي بلو 20 ans ميم سي قلت لكم قبيله
0: جي بلو 20 ans بحليك
2: ميرسي. غدوه شويه والله انا كل يوم نقول غدوه البدايه، غدوه البدايه، غدوه باش نعمل، غدوه باش كذا،
0: كل نهار نهار جديد.
2: عيدوده كان انت مثلا خممت باللي كنت تحكي فيه توا، راك ثم حاجات ما عملتهمش ما احلاهم مثلا بوجيتك معناها حاجاتك
0: فما حاجات ما فما حاجات بوزيتيف.
4: اي ما كنت اما ننصح الاخرين روحي هاني قلت لك فات الاوان، خاطر ما نجمش نقراو
0: حسابهم في الحاجه هذيا.
4: ناس اخرين اللي عمرهم 20 سنه واللي مازالوا كيبداوا حياتهم المهنيه والكل، باش كمان واحد يقرا
0: شويه هكا وشويه هكا
4: انه فوالا معناها ما يحرمش روحه، لكن يخلي حويجه تحت
0: هو احسن حاجه حل الوسط. صحيح
4: باهي
0: واضح جدا عايدة. مرسي حنين. دونك المرة هذه سلكتها ما قالوا ليش وانتي
4: ليه وانتي مش ما
2: قالوا
0: ليش وانتي بس أنا وانتي أنا يمكن الحاجة الوحيدة اللي يمكن كنت نمشي في نقعد الدومين اللي نحبه برشا، ولكن نشجع تاول يعمرهم 20 سنة بيش يمشيوا للانتربرونارية أكثر، يمشيوا أكثر الحاجات يديفلوبي ومعناها كارير. ما نديش ضد راهو الاستقرار وكيفاش مسمار في حيط وعبد شهار والناس. اما توا كي نراو لي جان وبطاله ومشاكل وكل شيء ما تقعدش في جي كان في حاجه باش تخدمها تنجم تحل جوين حق تكون انت باترون تاع روحك في برشا حاجات دونك تنجم تكون بيرسبكتيف هايله للي وي موافقتني
4: صحيح صحيح. اي كيما فما مجالنا الحقيقه يا مزيان برشا انا ما كان فما حاجه ما ندمش عليها انه
0: الدومين
4: تاعي كان مع صحافه علوم الاخبار ومهنتي رجعت برغم اللي قريت اني زميلتك قريت ل 12 سنه قريت تربيه مدنيه ثم رجعت للصحف.
0: يعطيك الصحه عيدوده ميرسي بوكو.
4: شكرا.
0: سؤال اليوم ميرسي حنان. سؤال اليوم ونختموا بالمقترحات للاسبوع هذايا والفتره القادمه ومنهم حنان اللي عندها ومن شو تحكي لنا عليه.
3: سؤال اليوم ديما ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لما ساعتين لين ترحل.
0: قبل ما نختم الحلقة ديما نوفيو بمقترحات حاجات ثقافية كتاب مسرحية سيري فيلم سينما أي حاجة النجم كونوا شفناها ولا ناويين نفرجوا فيها ونقترحوها ونتقاسموها معاكم مستمعينا. باش نبدأ في مرحلة أولى معك حنان شجراني إيش باش تقترح زعمة مسرحية المجيرة بنت الحي ولا ليه؟
2: أي أكيد
0: وهي
2: أكيد المجيرة بنت الحي اللي هي مشروع قل أنا مشروع حياتي معناه تعبت فيه وخدمت وفرحانة بيه مازلنا كملنا التورنيم تاع الصيف
0: نذكروا لي هي مسرحيه خرج 2026
2: اي 2026 صيف 3 فبراير عملنا لافون بروميير وانتم ما نجمتوش تكونوا موجودين خاطر
0: مالوريزمون
2: باش تكونوا موجودين ان شاء الله في العرض اللي باش نعملوا تريبي انتم مازلت ما نعرفش الدات بالضبط باش نشوف الديسبونيبيليتي نورمالمون في اكتوبر
0: أي.
2: عندي عرض اللي هو مسرحيه المجيره بنت الحي تحت اداره ما شركه تحت السور
0: أي.
2: اللي هي شركتي انا معناها وان شاء الله يا ربي نقول لكم وقتاش. وعندي زاد تورني في فرنسا عندي مع صديقي خويا صالح المراكشي وخويا زيدا وصديقي عمر المجري باش يعملوا لي عرض في نيس للجاليه التونسيه في نيس موناكو غاديكا كان باش يجوا يتفرجوا وعندي زيدا مع قمره شويه في زوريخ في سويسرا وفي ميلانو نورمالمون
0: بخفي معناها تبارك الله جوله باهيه حنان يحبوك دونك
2: مازلنا كملنا العرض نتاع ساقيتي دي يوسف اللي تعدى عمل معناها صيت كبير برشا لانه كنت مداخله كل موجهه للعائلات اللي تضرت من الحرائق ودي اقل حاجه حبينا نعملوها للبلاد وكل مره باش تلقاونا في بلاصه وزيدا كنت وجهت الدعوة متاعي سليانة قلت لهم انا على ذمتكم نحب نجي قدم العرض وما داخله تمشي لك العائلات المتضررة
0: ولا مع العلم انه باش نعطيهم فكرة غبيد على الومان شو متاعك المجيرة بنت الحي دونك انتي شخصية كده رئيسية بمن ومان شو اسمها
2: حنينة
0: دونك طفلة من حي شعبي بسيطة دونك تتعرض للتنمر تعيش تجارب فاشلة عاطفيا وعائليا ومادي
2: التحرش والتنمر مشاكل اليومية عيدودة ولندودة محلية دونك المشاكل اليومية الحياتية اللي نتشكوا منها التحرش والتنمر الخيانة من الأصدقاء الخيانة من الحبيب حبها لعائلتها بنت الحي الشعبي اللي تحبه بكل شيء بعد تصير لها
0: قلبة تتغير حياتها
2: باش نشوفوا اسكو قاعدة توفية لمبادئها
0: والا لا جوست تغير حياتها للافضل سيغتينمون
2: ماديا
0: معناها ولا تافاسكو حافظت على معناها لي برينسيپ نتاعها والا دخلت في سيركوي
2: علاقتها بالعائله وبالام والبو شنو علاقتها حنينه بالام والبو بعد ما تبدلت هذه لازمهم يجيو يشوفوها خاطر ما نجمش
0: نحكوا المسرحيه زين به انا حبيت نخلي اليوم مش نقترح معناها اكثر وقت الحنين باش قدمت لها مسرحيه نتاعها ونعطيك انت كلمه زيد عايده شنو تقترح
4: للي ما تفرجش في لوديسي نتاع لصاحبي كريستوفر نولان إيبوبي أوميريك متاع أومير ننصحه مازال متاح في القاعات القاعات السينما التونسية بيان سور مع مدام أن هاتاوي فيلم محلو برشا خراج كبير برشا برودكسيون كبيرة برشا ننصح اللي ما تفرج فيها يمشي يتفرج فيها.
0: يعطيك الصحة عايدة ميرسي بوكو. أنا نأجل المقترح بتاعي الأسبوع الجاي خاطر مش حاجة أكتواليتي سيغتينمون سوفي مون أمور تعرفوه الكتاب معناها غني عن التعريف مرة جاية إن شاء الله نحكيه عليها أكثر. نشكر برشا عايد عرب وضيفتنا حنان شجراني نورتنا ودخلت لنا برشا ضحك وبرشا موجود إيجابية وإن شاء الله ترجع بحذينا
2: إن شاء الله. أنت تعرفني نحبك برشا
0: وعايشك حنان
2: في كل وقت هاني بحذيكم ونجي وما عندي حتى معناها جرام هكا بخل باش
0: نجي أنا جاوني مساجات وريتهم قبيلة قالوا لي حنان تولي عنصر قار معاكم
2: من غير
4: إيجابية
0: من غير
2: شوافر ومن غير تليفون.
0: شكرا لكم الزوز، يعطيك الصحة عيد عرب. شكرا ضيفتنا حنان الشجراني، شكرا الفريق كامل في ميدي ماغو ويكند لليوم. سليم السمعي في الاخراج، طارق في الاخراج الرقمي، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي. شكرا في الستاندار الوائل، في الميكرو ندار حالي. ملتقانا الويكند الجاي من نص نهار لساعتين، حلقة جديدة من ميدي ماغ ويكند. محتوى الحصة كامل موجود على الفيسبوك، كان يحب يعاود يتفرج كيف كيف على اليوتيوب وعلى لي بلاتفورم نتاع موزايك اف ام الاوفيسيال. كل قولكم في لمنا.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن ثلاثان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. موزايك اف ام.

0: موزيك فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة السياحة تفيد بأن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم يقم بإنجاز ومضة إشهارية مخصصة لتونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، وبأن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو كليب مصور وليس ومضة إشهارية، ولا يمت بصلة مع برنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، وإنما يندرج في إطار صفقة إطارية تعلقت بتصور وإنجاز الحملة الدعائية للسياحة الداخلية لسنوات 2024 و2025 و2026، وذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب أحمد بن نور. أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات تتواصل بغمراس من ولاية تطاوين بكلفة جملية تنعز 5 ملايين دينار، وبمدة إنجاز حددت 12 شهرا، وذلك في إطار تعزيز حماية المدينة من مخاطر الفيضانات والسيول وتحسين تصريف مياه الأمطار خاصة بالمناطق والأحياء التي تشهد تدفقات مائية خلال فترات نزول الأمطار. ويشمل المشروع تهيئة مشاري الأودية العابرة لعدد من الأحياء إلى جانب تركيز مسيلات وتهيئة الطرقات، فضلا عن إنجاز عدد من المنشآت المائية المختلفة. أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالكسر من ولاية قفصة يتمكنون أمس من حجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من الكوكايين لدى شخصين كانا على متن سيارة، علما وأنه تم الاحتفاظ بهما باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لمواصلة الأبحاث. في أخبار العالم، القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية، مضيفة في بيان أن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. والقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تحذر دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة على إيران من أنها ستعد طرفا في الصراع. مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، في هجوم روسي على منطقة كييف. في المقابل أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم ضخم بطائرات مسيرة تسببت في مقتل 2 على الأقل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.

0: موزيك فام يا حب هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
0: اريدو طور عالمك
2: مرحبا بكم الناس الكل مع شاين نحكيه على جديد ميركاتو نجم ساحلي نحكيه زادة على الرابطة الثانية ومشكلة النوادي واللي مش قادرة تأهل ملاعبيتها واللي عندها مشاكل مالية بالأساس مع شاين نعطيكم المعلومة لكن البداية بثلاثة مقابلات اللي تتلعب اليوم من الرابطة المحترفة الأولى مقابلة مؤجلة من الجولة الرابعة تجمع فيرادس انطلاقا من الأربعة النادي الفريقي مع ترجيس بدارة الحكم حمزة جعيد في حين بش يكون أمير العيادي في غرفة الفار الفريقي بكامل عناصره وتقريبا موجود في المرتبة السادسة بستة نقاط وناقص زوز مقابلات باعتبار ماتش اليوم ضد ترجي جرجيس الترجي الجرجيسي منقوص من زوز ملاعبية هما المهاجم حمدي العبيدي كيف كيف الحارس سيف الشرفي وموجود في المرتبة 12 بثلاثة نقاط وناقص مقابلة اليوم كيف مقابلة ثانية مؤجلة من الجولة الرابعة في استاد المهيري سيلعب ضد النادي البنزرتي ودونك في الحكم الساحة باش يكون حسام بنساسي والسلوفيني دافيد سمايتش موجود في غرفة الفار مقابلة مؤجلة من الجولة الأولى تجمع اتحاد بن قردان مع حمام لنف حكم الساحة باش يكون نضال طيف وهيثم جيرات في غرفة الفار دونك ثلاثة مقابلة هذه تنطلق الأربعة متاع العشية نجيو توا لأخبار الميركاتو والنجم الساحلي وبعد ما صرف النظر على انتداب السنغالي باباكار مبوب اتفاق مبدئي مع كينغسلي إيدو المهاجم النيجيري المهاجم النيجيري اللي معروف جدا في تونس سبق له باش نلعب في السي اس اس ترجي تونسي النادي الافريقي المره هذه باش يكونوا المحطة اخرى في تونس مع النجم الساحلي فقط بعض التفاصيل قبل ما تصبح الصفقة رسمية في مؤتمر صحفي اليوم أكد الناطق الرسمي العضو الجامعي بالحسن بسمرة عضو المكتب الجامعي أن 17 فريق في الرابطة المحترفة رفعوا عقوبة المنع من الانتداب مقعد كان قوافل قفصة إلى حد الآن في انتظار تسوية الوضعية كيف بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم تأكد أنه الرابطة المحترفة الثانية باش تنطلق رسميا دون تأجيل أو تأخير 26 و27 سبتمبر الجارية نجيو توا للكرة في أوروبا واليوم نهار الدربيات في عديد البطولات دونك نبداو من اسكتلندا سلتيك مع غلاسكو رانجرز ما تشوفها بانتصار غلاسكو واحد بلاش سيباستيان تونكتي كان احتياطي في المقابلة ذي وهبط في دقيقة 70 من جانب سلتيك في إسبانيا وثمن الجولة السابعة من لا ليغا أتلتيكو مدريد ريال مدريد بعد تقريبا ساعة وعشر دقائق من توا انطلاقا من 3:15 في فرنسا كلاسيكو بين لوام والبي اس جي 8:15 وفي البرتغال كيف كيف ديربي اليوم يجمع بورتو مع بنفيكا انطلاقا من 8:30 أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بوانيتا
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
0: اريدو طور عالمك

0: اصنعي جاهزة. مساعتين وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. طبعا موزيك فين بشرقه معنا كل ويكان، كل انرجي، كل بونيمور، كل موزيك لبنينة، كل معلومات، كل فازيد، كل ربح والكادويت اللي ديما موجودين في كلوب ويكاند. اوبجيكتيف واحد، مهمة واحدة، بدلكم الجو ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ان شاء الله صحة لباس. هاي حق غدوة نهار الاثنين، غدوة اللي يرجع يقرأ. نسلموا برشا على ليزيتيديون اللي يرجعوا يقرأوا، نسلموا زيادة برشا على الناس اللي ترجع تخدم غدوة. والأهم من هذا كل أنك اكتشفت حاجة، يظلي أبن كونجي تنجم تاخذه في سبتمبر.
1: اليوم نعرف مين، لا لا لا لا لا لا، اليوم نعرف مين، لا لا لا لا لا لا، اليوم نعرف مين.
0: اسمع للأمانة، أقوى كونجي تنجم تاخذه في سبتمبر. الناس كل تبدأ هكا لاهية في الرجوع متاع القراية وتحضر في الأدوات المدرسية، وانت خويا تبدأ مرتاح وتشوف الناس تجري هكا وكل وانت في عقلك وحيدة وحيدة. سلولي سلولي اترك. السلام عليكم الناس الكل. غدوة اذا كان حاير ماذا بيك تخرج انت والمدام، تخرج انت والمسيو، تخرج انت والانسان اللي تحبوه، الانسان اللي توحشتو. عندي ليكم حاجة مزينة برشا للأمانة. غدوة في المسرح الأثري في بكارتاج، السهرية باش تكون مع الفنان نصيف زيتون ورحمة رياض. اذا كنت تحب تمشي وباش تمشي بليش، راهو متخمم في حد شيء، سهل برشا. يشوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 23 513 ألف. ما فهمش شخص واحد باش يربح، ما فهمش زوز مناش، مش ثلاثة، أما فهم أربعة، معناتها دو كوبل باش يمشيو. دونك فهم كاتي كي باش يتربحوا. يشوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف، وبعديك نعلنوا على أسامي الفايزين آخر الإيميسيون. نعلنوا على أسامي الفايزين، كما البارح فهم أربعة من الناس ربحوا. أنتم زادة تنجموا تجربوا الحظ نتاعكم وتنجموا تكونوا من الفايزين وتمشيوا غدوة للسهرية اللي فيها الفنان نصيف زيتون ورحمة رياض في المسرح الأثري بكارتاج. كل هذا وأكثر هي السنة فيكم. نحن نطلع بعد لحظات على حالة الطقس، مهمة برشا. إسكو فما مطرت السنة فينا الجمعة ولا ليه؟ اللي جابها بعد شوية مقبل هيتنا بيوب الموسيقى. مرسو رهيب ورهيب جدا، مرسو مهم برشا من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك والهاوس ميوزيك ككل. مرسو يجينا من عند أرمن فان هالدن، هذا المرسو You Don't Know Me، معكم حتى للخمسة متاع العشية.

0: مساتين واربع. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. طريقة سلامة للجميع. ما تنسيوش ديما تابعونا على www.mosaikfm.net ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك اف ام. الجمعة هذه شنو هي السنة فينا؟ كيفاش باش تكون درجة الحرارة؟ هل فما امطار ولا لا؟ الإجابة توت فيت. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا الياس ساتوري. مرحبا الياس.
1: السلام. اهلا وسهلا سي اسماعيل. تحيه ليك ولوفي ذات مزيك.
0: سلموا عليك خويا. ان شاء الله تكون صحه لاباس. ان شاء الله تكون بخير. ساعه قبل كل شيء سؤال المطروح توا. الجمعه جايه. بون الجمعه اللي فاتت رينا كميه نتاع امطار مهمه. اسكو باش نكملوا على نفس الثنين ولا ليه؟
1: وهو كذلك إسماعيل. في الحقيقة اليوم خلينا نخلو في الفترات الصباحية إلى غاية منتصف النهار تشكلت سحب تكاثفت وحتى ضرت مع خلايا رعدية كانت نشطة في جهات أقصى شمال شرقي جهة الوطن القبلي حتى جهة المهدية وصفاقس. مثال كميات سجلناهم إلى غاية هذه الساعة قرب 26 مليمتر، الحمامات 18 مليمتر، أعلى كمية في الغرابة من ولاية صفاقس 32 مليمتر، في الحانشة كيف كيف 31 مليمتر. حاليا فما خلايا رعدية نشطة في ولايات باجة جندوبة الأجزاء الشمالية من الكيف وحتى الأجزاء الشمالية من بنزرت. ممكن يوصل تأثير متاعهم آخر العشية الولايات تونس الكبرى، لكن في الحقيقة معناها ننتظر أن الكميات تكون متوسطة لغير. يوم الغد الاثنين مازال الوضع الجوي ملائم، معناها نزول الأمطار في ولايات تونس الكبرى خلينا يمكن تبدأ معناها بداية من الساعة العاشرة الحادية عشر صباحا حتى ولايات بنزرت نابل زغوان. ممكن تتفرع المناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد الظهر. جهات الجنوب الغربي منذ فترات صباحية يعني قفص توزر وقبلي صباح يوم الغد يعني ينتظروا تكون فيهم الأمطار. فيما عدا ذلك درجات الحرارة اليوم كانت القصوى تقريبا بين 24 و 30 درجة. تونس العاصمة سجلنا 31 درجة اليوم كحرارة قصوى، تكون بين 30 وتقريب 33 درجة في بقية الجهات. غدوة باش يكون فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة ترجع للارتفاع ولو أنه ارتفاع طفيف يعني في بقية الأسبوع. ليلا درجات حرارة كما يعني لاحظنا ليلة الفارطة يعني تعتبر في انخفاض ملحوظ، عموما تكون بين 20 و 25 درجة لا تتجاوز حتى ال 15 أو 16 درجة في المرتفعات الغربية. بقية الأسبوع يعني وقت نتجاوز يوم الاثنين بداية من يوم الثلاثاء يرجع الاستقرار الطقس يعني أكثر للاستقرار. إذا معناها فقط يمكن المناطق الساحلية الشرقية تبقى فيها بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة لغير يعني بقية المناطق الداخلية باش يرجع الطقس تدريجيا للاستقرار.
0: معناتها نردو بين غدويكا وابتداء من نهار الثلاثاء تبدأ الأمور معناتها تمشي تدريجيا نحو الاستقرار. بالنسبة للكميات أنا وليت مغروم بالكميات خاطر باش نعرف اسكو باش تكون فما نوعا ما كمية مهمة متاع أمطار ولا لا. نحكيو في حدود 40 20 30 مليمتر.
1: هكاك خلينا نقولوا بين 20 و 40 مليمتر اللي ننتظروهم غدوة.
0: واضح. دونك ردوا بينا على رواحنا وناخذوا بالاحتياطات اللازمة. السلام عليك برشا الياس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي على التوضيحات هذه الكل. اون غرو اي بو ريزومي غدوة فما إمكانية متاع نزول أمطار وابتداء من نهار الثلاثاء نمشيو في استقرار معناتها يرجع الطقس راكح. بيان سور مانيش باش نشهدوا ارتفاع لمساوي درجة الحرارة بويسكو معناتها السيزون في حد ذاتها تفرض معناتها تغير على مستوى درجة الحرارة. دونك ردوا بينا على رواحنا وإن شاء الله ربي ديما بالغيث النافع. ميتيو ميتيو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام. مساعتين واربع وعشرين دقيقة على موزايك اف ام. السلام عليكم وكنت تسمع فينا داخل وخرجت الوطن العزيز يوسفي. طبعا ثم ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 نجم تمشي انتي والمدام انتي والمسيو انتي واللي تحب. اربع من الناس باش يمشيوا لسهرية نصيف زيتون ورحمة رياض غدوة في المسرح الاثري بكارتاج واخر الاميسيون نوع على سامي الفايزين شاهيناز. اولي اولي راجعين بعد شوية.

مصطفى أمر موني مساتين 31 دقيقة تمارا موزيك فيم هيدي كلوبي كاند وقيت هذا وقيت فاز من فازيتي فازيت اسماعيل. لا البارح عندي واحد صاحبي تقابلت انا وياه عملنا قيوة من كلمة كلمة شحويلك لاباس شنو كل شيء. قال لي والله اكتشفت روحي مدمن على السكر. قلت له مدمن على السكر يا اخي فما اديكسيون معناتها على السكر معناتها سيتي لا كيسيون. قال لي راني مشيت حتى للطبيب وعملت كالوخز بالابر باش نحي الاديكسيون على السكر. على قعدت نتسائل بيني وبين روحي علاش نوليو مدمنين على السكر؟ هل فما شكون مدمن على السكر ولا لا؟ وشنو هي مية متاع السكر وعليش نلقاه موجود في عديد لزاليمان؟ باش نبداو واضحين 5-10% من الفرنسيس حسب السينيغيز هما مدمنين على السكر. السكر اديكتيف بطريقة قوية حتى لين الادمان على السكر. النجم نشبهوه بالادمان على الدخان ولا الكحول ولا حتى على دي دروغ قويين. باش نبداو واضحين السكر موجود في الماكلة متاعنا وحاضر بقوة. باكو بيسكوي مثلا في 5-6 توابع السكر. كانات جازوزة متاع 33 سنتيلتر فيها 6 توابع سكر. حكة اللي متاع شوكولا تختيني متاع 200 جرام حسب رأيكم قديش فيها من طابع سكر؟ حسب رأيكم 10-20 طارق قديش؟ 15-20 طابع سكر. نوتريسيونيس ده اللي بن أحمد نسلمه عليه برشا. أما ممكن ما تعرفوش حتى في الوجبات اللي فيهم طعم مالح السكر موجود كما الباندومي ولا حتى زيد البيتزا. لي برودوي هذوما ما عندهمش جو سكري اما فيهم سكر. يسوفي على فكره تقلب الحكه نتاع منتوج باش تقرا على الاتيكيت ممكن ماكش باش تلقى كلمه سكر اما باش تلقى بلوتو جلوكوز فركتوز سكروز ديكستروز ولا زيد ميل. هذوما الكل هما دو سكر او بلوتو دو سكر اجوتي خلال صناعه لي برودوي. يا معليش موجود السكر في بعض وبرشا منتوجات. السكر يلعب عديد الادوار باش نبداو واضحين. يلعب دور نتاع انيكزوستور دو غو معناتها يقوي من سنسيبيليتي نتاع لي سيلول غوستاتيف اللي موجودين في اللسان وهذا يلعب دور مهم برشا عباره امبليفيكاسيون نتاع لي سافور نتاع عديد المنتوجات في المقابل من غير ما يبدل الغو. إذا كان باش نبسط أكثر السكر يخلي السافور ينتشروا أكثر وأكثر على اللسان متاعنا وبالتالي على البابية. في المقرونة في البريوش في الباندومي السكر يتم استعماله لتحسين الستركتور متاع البرودوي. باش نتحصلوا على بات سوبل ومولوز نزيدوا السكر وألا نزيدوا السكر لهنا للكونسيرفاسيون متاع المنتو.

0: يخرج خاطر يشرب لوميديتي وما يخليش لي ميكروب يكونوا موجودين بكثره. للمعلومه باش نبداو واضحين، على الاقل 77% من المنتوجات الغذائيه فيهم على الاقل ان برودوي سكران حسب لاجونس ناسيونال دو سيكوريتي سانيتير دو لاليمونتاسيون. في المقابل لو ام اس تنصحنا باستهلاك 30 غرام سكر في النهار، اي ما يعادل 5 طوابع سكر. اما في الواقع الكميه هذه نفوتوها برشا وما نحترموهاش. ومن غير زاده ما نذكركم اللي السكر مضر بالصحه، يساهم في لوبيزيتي عند الزادولت وحتى زاده عند الصغار. كلمة سكر، بارانتيز إتيمولوجيك، كلمة سكر منين جاي؟ جاي من اللغة الهندية قديمة، والكلمة كانت اسمها سحكرة معناتها غرافيي ولا رمل. بعد عطات كلمة ساكاروم أون لاتان اللي بعديك ولات سكر بالفرنسية. في المقابل لي سيونتيفيك يحبوا يقولوا ولا يحبوا يحكيوا على الجلوسيد. الجلوسيد شنو هم؟ اللي هما دي موليكول دورهم يعطيوا الطاقة للخلايا نتاعنا، بعبارة أخرى هما دي كالوري اللي هما نوعا ما الكربوران اللي يخدم الماكينة. دونك السكر بالتالي انديسبونسابل للبون فونكسيونمون نتاع لورغانيزم نتاعنا، لكن الاكسي الافراط مش باهي برشا، باغ كونتخ تحرم روحك كليا منه مش باهي زاده. الجلوسيد لهنا يكونوا سورس نتاع انرجي مهمه برشا، كيف ما قلت لكم عباره المازوت نتاعنا تقريبا للسيلول الكل الخلايا الكل في بدنا في حاجه الى السكر باش يخدموها. لكن فما أورغان ياكل برشا سكر في البدن نتاعنا، حسب رايكم انا والأورغان اللي ياكل برشا سكر في البدن نتاعنا دالي الكبدة. طارق اوكي بيه الكليوي بيه ايبا الأورغان هذا هو المخ. المخ يستهلك 20% من السكر اللي ناكلوه، علما كونه المخ يمثل 2% من الوزن نتاع الجسد. المشكل هنا المخ ما ينجمش يخزن السكر على عكس بعض الزوغان الاخرين كما الكبده ولا المسكر. وباش يخدم مليح المخ في حاجه للسكر وبطريقه دائمه، وباش تكون العمليه ممكنه يلزم استهلاك دي سكر انديس غليسيميك فيبل المعروفين بسكرولون اللي يتسيبوا بشويه بشويه في الدم. دونك الاستهلاك المفرط للسكر كما الحلوى الجازوز ولا الشوكولاتة يعرضنا لامكانيه الادمان كما الدخان ولا الكوكايين ولا حتى الكول. دونك السكر هو دروك. اي نحسهم يشبهوا لبعضهم كما السكر ولا دروك. تقول لي كيفاش يشبهوا لبعضهم؟ الزوز يخدموا لو سيركوي دو ريكومبانس في المخ. عرفتوا سيركوي دو ريكومبانس؟ كي تعمل حاجه تحبها بالتالي فما حاجه تصير في البدن نتاع نشوه وفرحه وكل شيء. دونك وقت اللي نستهلكوا السكر ولا لي دروك شنو يصير؟ وقت اللي نستهلكوهم لهنا لي نورون ينجوا النورو ترانسميتور اللي هي الدوبامين. الدوبامين اللي هي الهرمون نتاع البونور. بورتون بعض العلماء يرفضوا كونوا فكره السكر كونهم عباره دروك كما الاخرين. اي سبب صحيح في ان كومبورتمون اديكتيف، لكن ماهيش تنجم تقارنها بالدروغ. اما العكس الدروغ السكر حاجه اساسيه وحياتيه. الخلايا بالتالي في حاجه للسكر باش يخدموا. هذا مش نفس الكلام تاع الكحول ولا الكوكايين ولا الكنابيس. اون توكا حاجه اخرى مهمه، نلاحظوا تعب ولا ديزونغواز يتم ملاحظتهم خلال ايقاف السكر. يزمنا نفهموا زادة مهمة برشا كون وذومة أعراض نتاع السندروم دو سوفراج على دروغ، أعراض الإقلاع. في المقابل العرق الرعشة وتاكيكاردي ما يظهروش مع إيقاف السكر. دونك بالتالي ما نجموش نقولوا لهنا هي نوع نتاع دروغ ولا قريبة للدروغ. دونك بو ريزومي كانك أكرو للسكر ماكس توكسيكومان، أما يزم في المقابل تنقص من الاستهلاك باش تحاول تحمي البدن نتاعك.
1: فازيت اسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: مارك رونسون نحبه برشا للأمانة، وقت اللي يعمل موسو مع مايلي سايرس يكون موسو بنين برشا. Nothing breaks like a heart. ما تنسيوش بعد شوية تنجموا تربحوا انتوما دي كادو، تنجموا تربحوا دي زانفيتاسيون تمشوا لسهرية نصيف زيتون ورحمة رياض غدوة سهرية باش تكون. ما عليكم كين تبعثوا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. اخر ليميسيون نوع على سيني الفايزين، مش فايز مش اثنين مش ثلاثة اما اربع فايزين، رجعين بعد شوية.

0: موسول نتاع ثنين. تعرف في كل مره نخمم في لي موسول ينعديهم, موسول يخليكم شادين الكياس وشادين الثنين. طريق السلامه للجميع. لاني كرافيت في 1993 اقترح علينا الموسول بنينه ذي Are you gonna go my way. نخلطوا حتى المطلثه غير باه. توم على موزايك فيم مقيد هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

اختيس نتاع اليوم ديكوفيرت نخرجوا من لي سونتي باتو وخاصة نخليكم تبعدوا على شوية الجو الكوميرسيال والجو المينستريم. نحكيو على ان دي جي هو ان بروجي اكبر من يكون ان سامبل دي جي ولا ان سامبل بيت ميكر. نحكيو على دي اركيتكت. الاسم نتاعو ماجيش بالصدفة تو بعد نقول لكم علاش. هو بيت ميكر هو دي جي وبروجي زيد كيف ما قلت لكم هو فرنساوي من سانتيتين وكان مغروم برشا يحصل على سانتيتين كان من عاش كنت تذكروا الكلوب نتاع سانتيتين والغارديان جانو معروف على الاخر الغارديان كلوب ليجندير بيتمان الكلمه لايس سانتيتين. ان توكا البيت ميكر نتاعنا والدي جي مغروم برشا بسكراتش مغروم بالدي جيينغ مغروم بالفينيل والحاجه اللي ميزته كونه شد الرحله نتاع السامبلينغ ومن بعدها بنى عالم موسيقي خاص بيه الهيب هوب ماس الفانك السول الجاز التريب هوب وحتى زاده الالكترو والحاجه اللي تميزوا الارتيست نتاعنا كاينو اكثر في السامبلينغ دونك ياخو اصوات ومقاطع موسيقيه موجوده من قبل ويعاود يركبها بطريقه جديده حتى لين يخلق منها حاجه مختلفة.

اخي بون شو ميوزيكال دالي بن احمد اهب باش نبداو واضحين. في 2013 يخرج اول اي بي لي اسمه فاونديشنز اللي حقق نجاح كبير برشا مع دي تيتر كيما لي بونسي ولا غيره, وتعامل زيدا مع برشا اسامي. بعد عمل اكثر من 200 كونسير في العالم, ونحكيو على ملايين لي ستريمز. المعروف زيدا كونه تعاون مع عديد لي زارتيست في عديد لي بروجي, وفما بلاصه مهمه برشا عنده على مستوى البيت ولا زيدا على مستوى السامبل.

0: bien agréable.
1: Ladies and gentlemen, once upon a time,

0: الأحداث الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية باميلا كوك هاملتون تؤكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توفر فرصة لتعزيز التجارة البينية وتطوير سلاسل القيمة داخل القارة، بما يتيح للاقتصادات الإفريقية تنويع أسواقها ومصادر إمداداتها وإضافة قيمة أكبر إلى منتجاتها. وكوك هاملتون تشدد على ضرورة تسهيل عبور الحدود أمام المؤسسات، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حتى تتمكن من الاستفادة فعليا من السوق القارية، مؤكدة أهمية توفير المعلومات التجارية وفهم القواعد والإجراءات المنظمة للتجارة داخل إفريقيا. وكان المستشار لدى البعثة الدائمة لتونس بجنيف منذر رجب قد أكد خلال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية أن تونس تعتبر التجارة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى مشاركة تونس في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح المنظمة دفاعا عن نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا واستجابة لأولويات البلدان النامية. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الاثنين 21 من سبتمبر الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين بالأمر إلى احترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. في أخبار العالم، السلطات الإيرانية تغلق مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارة باريس في طهران بموجب أمر قضائي، مبينة أن المركز كان يمارس نشاطه لسنوات تحت غطاء تعليم لغة أجنبية رغم تلقيه تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص، ومتهمة إياه بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي، فضلا عن تسهيل مغادرة إيرانيين من ذوي الكفاءات والمهارات للبلاد. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. وتشير البيانات إلى أن الطلاب غير الإيطاليين يمثلون 11.6% من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقرب من 12 طالبا من كل 100. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.

0: لقيت هذا نعم بكم دورة في أبن الموسيقى الشرقية و 3:19 دقيقة لسيني فيل. هذا الرانديفو متاعكم في سيني كلوب.
1: سيني كلوب
0: سيني كلوب لوبجيكتيف نتاعها في كل مرة نخليكم تكتشفوا أفلام. البارح مثلا حكينا على واحد بالكلاسيك نتاع الأفلام، حكينا على سينما باراديزو، فيلم مزيان للأمانة خرج عام 88. اليوم نحكي لكم على فيلم جديد زادة باش نعملوا طلع على البوكس أوفيس ونعملوا طلع زادة على مختلف من القاعات شنو فيها وين تنجموا تخرجوا تحوسوا وتتفرجوا زادة في الأفلام. خلينا نبداو بفيلم مازال كيخرج وموجود في القاعات وللأمانة فيلم القصة نتاعو مزينة برشا. تخيلوا معايا احنا في جوان 1944، الحرب العالمية الثانية وصلت للحظة يمكن تكون اهم لحظة فيها. الحلفاء حذروا لأكبر عملية إنزال، عملية إنزال أو ما يعبر عنه بديباركمان، لأكبر عملية إنزال عسكري في التاريخ. ألف الجنود، مئات السفن والطائرات وكل شيء جاهز، أما فما مشكلة واحدة، الطقس. فيلم بريشر يرجع ل 72 ساعة قبل دي داي، وين القرار اللي باش ياخذوه ينجم يغير مسار الحرب بكلها. في قلب القصة عن جيمس تاك على مرصاد جوي بريطاني يلعب دوره أنجو سكوت، واللي عنده مهمة من لو تظهر بسيطة يتنبأ بالطقس، أما في الحقيقة حياته وحياة آلاف الجنود معلقة بالتوقع ذايا. الجنرال أيزنهاور اللي جسده بريندن فريزر قدام قرار مستحيل، يا إما يعطي الأمر بالهجوم التاريخ ويخاطر بكونه الألمان يكتشفوا الخطة. المشكلة زيادة أنه حتى علماء الطقس مش متفقين، كل ساعة تمر يزيد الضغط وكل توقع جديد ينجم يغير القرار. ستاك يعرف حاجة خطيرة، إذا غلط في التوقع آلاف الجنود ينجموا يموتوا، وإذا كان صحيح وتأخروا يمكن تضيع فرصة الحرب. ولهنا الفيلم ما يعتمدش على المعارك فقط، التشويق الحقيقي موجود في غرفة مغلقة بين ديكارت بين أجهزة بين تقارير وناس لازم تاخو قرار في ظرف اللي ما يسمحش بالغلط. بريشر يحول الطقس إلى سلاح ويخلينا نكتشفه كونه ساعات مصير حرب كاملة ما يتقررش في ساحة المعركة، أما زادة قدام خريطة وبين أيدي متاع إنسان اللي يلزم يختار وياخو القرار. البعد الفلسفي للفيلم هنا يمكن أهم سؤال يطرحه الفيلم، شنو قيمة القرار وقت اللي تكون المعلومة ناقصة والنتائج مستحيل تعرفها قبل. الفيلم يحط الإنسان قدام حدود معرفته، مهما كان عنده علم خبرة ولا تكنولوجيا فما ديما عنصر ما ينجمش يتحكم فيه اللي هو المجهول. المثير زادة لهنا كونه ستاك ما عندوش رفاهية من انه يتأكد 100% من الحاجة هذه، يلزم ياخذ قرار في عالم ما فيهوش اليقين. وهنا بريشر ما عادش فيلم على الحرب والطقس فقط، يولي فيلم على المسؤولية، شكون يتحمل مسؤولية القرار وقت اللي حياة آلاف الناس مرتبطة بكلمة واحدة. أنا بغض لاسبي تكنيك باش ما تكونش الروبريك شايحة، تقنيا قوة الفيلم جاي من اختيار المخرج كونه يبني التنسيون من غير ما يعتمد أساسا على مشاهد المعارك. المكان محدود، الوقت محسوب، والحوار والموسيقى والأداء التمثيلي هما اللي يسمعوا التنسيون. الكاميرا تقرب للشخصيات، الوجوه تولي جزء من الحكاية، والإيقاع يتبدل مع كل معلومة جديدة حول الطقس، حتى صوت البحر الرياح والأجهزة يعطيو إحساس كونه الاختر موجود، رغم اللي مش نبدأ واضحين في برشة لحظات ما نشوفوهمش. وليني بالضبط سر عنوان الفيلم في حديثه الانتيجولي يستحق راه ساعات وساعات متاع تحليل. بريشر، الضغط موجود في كل شيء، في الطقس، في الوقت، في القرار، وحتى زادة داخل الإنسان. فيلم هذا تنجموا تتفرجوا عليه، فيلم تنجموا تتفرجوا فيه اون فامي، فيلم اللي يخليكم تكتشفوا برشا حاجات على فوا، فيه زادة نرجعوا للتاريخ وزادة نشوفوا برشا حاجات مهمة من الماضي متاعنا. اي خلينا نطلع اش فما في السينما التونسية.

0: في السينما.
1: اش فما في السينما التونسية؟ على خاطر فما عديد لي سورتي تويكم خرجوا، واش فما زيادة في قاعات السينما. نبداو بلاغورا مع السبعة نتاع العشية، تتفرجوا في لافون بروميير نتاع فيلم دار العرس اللي تمثل فيه زميلتنا سامية الحامي. التسعة وربع نتاع ليل زيادة فما فيلم واحد آخر اسمه لي زونسورسولوز دو. سينون إذا كان تحبوا تتفرجوا على فيلم واحد آخر، ولا إذا كان عندكم أنفي أخرى، تنجموا تمشيوا تتفرجوا في ريزيدنت إيفل في سينما لو كوليزي. نعملوا تالا تويك على باتي تونيسيتي، فما في باتي تونيسيتي مع العشرة ونص متعليل. فما فيلم رقية براكتيكال ماجيك دو مع تسعة ونص متعليل. زينة وعزيزة مع سبعة وربع متعليل. فيلم لاشيح زيد الفيلم التونسي المازل كيخرج موجود العرض مع السبعة ومع التسعة ومع الحديش متعليل. فيلم ريد فلاج مع سبعة وخمسة ومع التسعة ونص. وفما زيد فيلم ريزيدنت ايفل مع السبعة وخمسة. هذا بالنسبة الباتي تونيسيتي. نمشيو الباتي من سوسة باش تلقاو فيلم لانفيتاسيون مع العشرة ونص متعليل. ريد فلاج مع الثمانية غي درجين والعشرة ودرجين. فيلم لاشيح مع الثمانية وزيد مع العشرة ونص متعليل. وزيد براكتيكال ماجيك دو الفيلم باش يكون مع الخمسة ودرجين. عطيتكم فكرة على فيلم، انتم ما عليكم كان تختاروا الفيلم اللي يناسبكم.
0: US Box Office.
1: وباش تكون الروبريك اكثر من كومبليت، نعملوا طلع على المداخيل بالنسبه للافلام اللي خرجوا في قاعات السينما الامريكيه، وخاصه زاد المداخيل على مستوى البوكس اوفيس. في التوب 5 نلقاو المرتبه الخامسه فيلم ذا ويت بايرادات نهار 18 سبتمبر نهار الجمعه كاو مليون دولار. ذا اوديسي مليون دولار. سبايدر مان براند نيو داي مليون و500 دولار. براكتيكال ماجيك 2 ب 3 ملايين و300 الف دولار. وفيلم ريزيدنت ايفل في نهار بركه يتصدر الكلاسمون هذا ب 20 مليون دولار. حتى هنا نحكيو على سوم مهم برشا، نحكيو على سوم مهم برشا بريتو. اوتوكا عندكم فكره، انتم اختاروا الفيلم اللي تحبوه.
0: سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسه تاع العشيه على موزايك اف ام.
1: ماني قلت لكم فما شكون باش يربح، ماني قلت لكم فما شكون باش يمشي لنصيف زيتون وراح مرياض. السهريه غدوه تكون في مسرح كارتاج، مش واحد باش يربح، مش زوز، مش ثلاثه، اما اربعه. دونك دو كوبل. ما عليكم كان تبعثوا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف، وخلي ميسيون نعلنوا على سامي الفيزين. هذا موافق للجميع، مخصوب مين برشا من عند ايكونومي سنيتش. رجعين

0: FM. عندي ديديكاس اليوم، ديديكاس سبيسيال برشا من انيفرسير ألفة، يعيطولها فلة ألفة تريعة. ديديكاس تجيها من عند ولدتها صوفيا، من عند ولدها ديدو، ومن عند زوجها سلمان. نتمنيو لها يا ربي عيد ميلاد سعيد، وان شاء الله يا ربي كل عام وهي حياة بالف خير. عبيلة سعيد ألفة، نتمنى لها كل الخير، إن شاء الله يا ربي بالفرحة، إن شاء الله يا ربي بالحاجات المزينين الكل. سينا عندي une autre dédicace، عندي ديديكاس واحدة أخرى جينا من زميلنا وصديقنا اللي نحبوه برشا الداش، نسلم عليه برشا. اليوم عيد ميلاد بنته لينا الداش راوي، عمرها 12 سنة. هو صديقنا أحمد وأمها إقبال وأختها لوجين يتمنى لها عيد ميلاد سعيد.
1: Happy birthday, happy birthday to you.
0: انتم زيد اذا كان عندكم دي ديديكاس نتاع عيد ميلاد نجموا تبعثونا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. اذا كنت تحب تسلم على شكون، اذا كان عندك ديديكاس مازال معاكم حتى الخمسه نتاع العشاء، نجموا تبعثوا قد ما تحبوا دي ديديكاس. ونذكركم زيد اخر ليميسيون باش نعلن على سيمي لي دو كوبل اللي باش يمشيو لسهريه رحمه رياض ونسيف زيتون غدوه في مسرح كارتاج. شكون سعيد الحظ ولا سعيده الحظ باش نكتشفوا اخر ليميسيون؟ وما تنساوش يسوفي زيد تبعثوا ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 1000. وقايت هذا نحوس بكم ديما في جانر اونيفير ولا زيد اني ميوزيكال، وقايت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. مهم برشا في كل مرة نرجع بيكم افيك ان جور موزيكال ولا نرجع بيكم لونيفير موزيكال. اخترت الريغي اليوم، وقداش الريغي للأمانة موزيكا ولات سامبول متاع ليبرتي متاع بي. اما القصة متاعها بدأت في جزيرة جامايكا في الكاريب اخر الستينات، تحديدا في 68 ظهر الريغي كم امتداد الموسيقى اكسنسيون الموسيقى جامايكية ديجا اكزيستانت وقديمة، وكانت مربوطة برشا بحياة الناس في الأحياء الشعبية، بالتعبير على الفقر، على الظلم، على الحب، على البحث على الحرية. ريغي عنده إيقاع مميز برشا، الجيتار الكيبورد اللي يركزوا على الضربات الضعيفة في الإيقاع، والباس عنده دور أساسي ويعطي للموسيقى الإيدنتيتي متاعها. ريغي موقفش في حدود الجامايك، في السبعينات خرج للعالم، وهنا يجي الدور الكبير متاع بوب مارلي اللي ولا أشهر فيجور للموسيقى هذه. معاه ريغي ولا أكثر من مجرد جانر موسيقى، ولا صوت يدافع على السلام، على الوحدة والحرية. ومن جامايكا للعالم ريغي أثر في البوب، في الروك، في الهيبوب، في الموسيقى الإلكترونيك، ومازال حتى لليوم عنده جمهور كبير في الكونتينان الكل. يعني كي نسمعوا ريغي ما نسمعوش كان بيت وباس، نسمعوا تاريخ جزيرة، ثقافة، صوت، شعب، وحب اللي يوصل كمساج للعالم الكل. وانتو كات تستنى فيكم بلاي ليست مزينة برشا، موسيقى بنين برشا، بوب مارلي، داميا مارلي. أما قبل لون ديماغ افيك مخصول اللي نحبه برشا من عند دون بين.

بوب مارلي سان شاينينغ امورسو لي كون اكتشفناه في 1973 امورسو كولت ايكونيك امبليماتيك بيتمعنا الكلمه ما 53 دقيقه طوال موزايك فيم هذي كلوب بيكاند مازال معاكم حتى للخمسه متاع العشيه بعد شويه موجز الاخبار اما قبل مازال فم موزيكا تستنى فيكم انر سيركل سويت لا لا لا لا تسمعوا بعد شوية المرسو أما قبل يو بي 14 المرسو اللي نحبه برشا كينغستون تاون راجعين بعد شوية

0: تمتاز الأخبار، أهلا بكم. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس يتمكنون خلال عطلة نهاية الأسبوع من الاحتفاظ بأحد عشر شخصا من بينهم أربعة أشخاص محلوا عدة مناشير تفتيش في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك في إطار مواصلة العمليات الأمنية التي تنفذها مختلف الفرق الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجانية. والعملية تسفر عن حجز كمية مهمة من أقراص ليريكا كانت وفق المعطيات الأولية موجهة للترويج في الوسط المدرسي، إلى جانب كمية من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج. من المقرر أن تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة غدا الاثنين، وذلك للتداول بشأن أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجيهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إضافة إلى تداول بشأن منهجية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بخصوص حرب واشنطن مع طهران إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مضيفا أنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جماعة أنصار الله الحوثي وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. في المقابل، وكالة فرانس بريس تفيد بدوي انفجار قرب مطار إربيل حيث تتمركز قوات أمريكية بشمال العراق. رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إيلا بانفيلوف تؤكد أن البنية التحتية المرتبطة بالعمليات الانتخابية في روسيا تعرضت خلال الأيام الماضية لأكثر من 1000 موجة من هجمات حجب الخدمة الموزعة. حكومة لوكسمبورغ تقول إنها نشرت معدات رصد إضافية لتعزيز مراقبة المجال الجوي بعدما علق المطار الدولي خدماته مؤقتا في وقت متأخر من يوم الجمعة الفارط عقب رصد طائرات مسيرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكم الفريق كلوب كانز. إلى اللقاء.
1: في تونس كلوب ويكند، كلوب ويكند كل سبت وحد بالمليساتي من الخمسة العشية. كلوب ويكند، اسمعي بعيسى.

0: صباح زي العسل ناخذ حتى ال 24 دقيقة توما لا موزايك فيم وقيتنا نطلع على شحكي في الريزو سوسيو
1: دورة على الريزو
0: اي نعملوا طلع نقلت في مالك انسان برجع لزميلي مالك العوني مالك العوني اللي هو اوفيسيال نتاع موزايك فيم اللي تسمع صوته في مختلف لي جينجل نتاعنا لي برومو نتاعنا معناتها هو الصوت نتاع موزايك فيم بلي خنعاودوها لحظه خنعاودوها اي اي
1: دورة على الريزو
0: اي شفما جديد بخصوص إد شيران من بعد ما طرد ماكلمور من البروميير بارتي من التورني نتاعو بيان سور من بعد دوز اباريسيون مارتين غنى مع إد شيران خرج القرار من عند التاور مانجر نتاع إد شيران وتم اقصاء ماكلمور على خاطر قال فري بالستاين وغنى اغنيه المعروفه برشا اللي تحكي على فلسطين بالتالي فما برشا من الناس نقدوه إد شيران المره هذه إد شيران خلال التورني نتاعو في فيلادلفيا سيغ اتخابي اذا كان نجم سامع عباره هذه تكلم اخيرا على غزه وقال اللي يصير في غزه انجوستيفيابل واعترف بكونه قام باخطاء إد شيران كان تكلم على سين في فيلادلفيا في ستيج وقال اللي يصير في غزه حاجه كارثيه وقال قاعدين نشوفوا في عديد المدنيين والصغار والكبار اللي قاعدين يموتوا في غزه وهذا ظلم نشاهدوا فيه سنوات وسنوات واحنا ساكتين اللي صار لهنا مع إد شيران يلا غولونسي لو ديبا على أهمية المواقف السياسية للفنان مالجري لي إد شيران قعد بينه وبين روحه هو قعد يرقع فيها راه خاطر الناس كل داروا عليه باش نبداو واضحين فماش واحد داير فم برشا من الناس لاحظوا كونه الفون دي بي تاحت وفما برشا من الناس يا عندك موقف يا ما عندكش ما تبديش معناتها تلقفها من الاخر يا من الاول عندك موقف تقاهم اللي لاهين بيه قالوا له اسمع تكلم راهو الناس سبونا وراهو الناس قالوا علينا برشا كلام بون جو غيمي كونه من الاول يكون واضح ويكون معناتها الموقف نتاعو واضح يا انجاجي يلي كيما ماسيف اتاك ملوك ملول ولا حتى زيد بينك فلويد ولا غيرهم اللي جروب ظاهرين ديل ديبار من اللي صار جينوسيد على غزه وهما قاعدين يتكلموا وكيف ما قلت لكم ساغولونسي لو ديبا على اهميه المواقف السياسيه للفنان اسكو الفنان هو قال انا ما نحبش نولي اون بلاتفورم بوليتيك معناتها إد شيران فهمتني اما لي عندينا اي ارتيست وراه عباد يتبعوا في عباد دونك لازم يكون بورتور نتاع دي ميساج ويوصل دي ميساج مهمين برشا باش على كل الناس اللي تحبوا ولا اللي تتاثر بيه بالبيه وهذه حاجه مهمه ياسر ونخرجوا من السكوت نتاعنا ونعبروا ونتكلموا خاطرنا اخر الناس باش تتذكر المواقف نتاعنا وباش تتذكر لونجاجمون نتاعنا كيما في السينما ولا كيما في الموسيقى ولا عديد لي زاغ الاخرين راهو حاجه مهمه برشا
2: يرحم الدين ولدي يعطيك الصحه برومو عطيتك كلمه
0: ميرسي دالي يرحم والديك اي نمشيو لحاجه اخرى فما فيديو قاعده تدور مش نورمال هي فيديو قديمه للامانه اما عاود بدويك تحيرت اذا كان نجم سام العباره هذه كي نقول لكم شنو هي علاقه تونس وامبوتياج وكلاغينيت بأم مقصو معروف برشا برشا بغنية اللي عرفت نجاح كبير برشا إبا نذوما اللي تخوز انغريديون تونس ومبوتياج وكلاغينيت كانوا كيفين باش نكتشفوا انتوب بلانيتيغ بيتم معنى الكلمة غنية معروفة برشا اللي هي غنية للديجي تاليني بني بناسي الغنية هي ساتسفاكشن
3: Push me and then just touch me

0: الغنية اللي تعرفوها ولا ليه من غنية كولت ميتيك كومبليماتيك معروفة على الاخر. نرجع بكم سنة 2002 فما ان كوزان تاع بني بنسي اللي هو اسمه علي بنسي اللي هو كومبوزيتور وهو زيد معروف على الاخر عازف معروف على الاخر كان موجود في تونس والغنية هذه اللي تسمعوا فيها الانسبيراسيون تاعها من تونس. اثنين كيف ما قلت لكم الكوزان تاع بني بنسي اللي هو علي بنسي موجود في تونس قاعد يدور في تونس واللي هو كومبوزيتور وعازف عاد نهار من نهارات قال لك هو موجود في البيت نتاعو حل الشباك يلقى مبوتياج تحت النهج نتاع البيت نتاعو قال لك العباد تزمر وكل شيء وصوت الزمار نتاع الكراب هبلوه بها تم عن الكلمه اي قال خويا تعرفش كيفاش هاي برا خلينا نجيبك الكلارينيت نتاعي خلينا نعمل ضربتين هكا فماشي ما نرتاح ونزل وجيع نتاع الزمامر نتاع الامبوتياج بدا يعزف ايبا لي نوت اللي يلعب فيهم دخلته بحس الزماره نتاع الكراب والزمامر نتاع الكراب وقعد معناتها هو يلعب والزماره تجاوب فيه نتاع الكراب اذا كان نجم سام العباره هذه كي رجع لايطاليا رجع للاستوديو نتاعو وقعدت في مخه الحس نتاع الزمارات اللي موجودين في الامبوتياج لعب ميلودي البني بنسي قالوا اجا خلينا نسمعك صوت تونس لشنو يشبه في الامبوتياج بني بنسي شيخ عجبته طريقة العزف اللي قاعد يعزف فيها الكوزان متاعه وخلينا نقوله من اللحظة ديك تولد الريف متاع ساتيسفاكشن اغنية ساتيسفاكشن اللي في نفس العام عرفت نجاح كبير برشا هذه الانيكدوت يحكي فيها الديجي تاليني بني بنسية
1: Remember when my cousin came in the studio after his little tour in Tunisia and he played me some just a bunch of notes like no. And I say, whoa, what is this? Hale. And he say me, yeah, you know, yesterday I was in Tunisia and I played clarinet on my room and there was a traffic jam under the street. And I just fixed on my brain this bunch of notes, like no. And I say, wow, this is crazy. This we can start from here.
0: ياكاو من وقتها تولد مورسو ايكونيك مورسو من غادي من ليجندير اللي خرج في 2002 وعرف نجاح كبير برشا باش نبدا واضحين ديسكودور في عديد البلدان من فرنسا من استراليا من الولايات المتحده الامريكيه والليستة ما زلت طويله وخلينا نقولوا هذا نوعا ما نشيد رسمي للموسيقى الالكترونيك اذا كان نجم نسمعوا العباره هذه وخاصه نحن في تونس سمعناه برشا مرات وتلعب برشا مرات واللي يقعد في الذاكره نتاعنا شكون مغروم برشا نوم ردوا بالكم برشا نوم مش باهي نوم الأطول مدة ماهوش ديما أحسن للصحة باش نبداو واضحين هذا اللي كشفته دراسة للأمانة توجع القلب أنا واحد من الناس مغروم بالنوم يقول كأن النوم أكثر من 9 ساعات في الليل مرتبط بارتفاع معدل الوفاة مقارنة بالنوم المدة تتراوح بين 7 و8 ساعات هاي نزيد نفصلكم أكثر حسب الدراسة هذه اللي خرجت في الديلي ميل البريطانية صحيفة ديلي ميل البريطانية فما باحثين تابعوا عادة النوم عند أكثر من 3000 شخص لمدة 30 سنة وسجلوا المجموعة هذه اللي معناتها رقدت سجلوا أفراد اللي بين 7 و8 ساعات أدنى معدل للوفيات دونك اوترومون دي معدل الوفيات بلغ 10.75 حالة لكل 1000 شخص المدة اللي ناموا المدة بين 7 و8 ساعات وارتفع إلى 10.97 عند الناس اللي ناموا أقل من 6 ساعات فيما وصل إلى 11.27 لدى الأشخاص اللي تجاوزوا النوم متاعهم 9 ساعات دونك ردوا بينا مليح على النوم نوم اللي دالما قالك بين 7 و8 ساعات به أدلا حاجة خايبة أقل برشا حاجة خايبة دونك نحاولوا ديما نتبعوا النوم نتاعنا ممكن اون نيجليج احنا تو النوم راهو باش نبداو واضحين باللي ريزو سوسيو كل شيء ننساو أما راهو قداش مهم أنك تعطي أهمية للنوم نتاعك
2: بابا يفا تو شانتي اون شانسون مون فيستون هان الوغ الونج توا هان نو الوريزونتال اي بابا فا تو شانتي اون شانسون كي ات اون بيرسيوز Tu vas te faire plaisir car... Oh.
0: أو توكا النوم مهم ياسر والنوم عنده دور كبير برشا دونك ردوا بينا على رواحنا ونتمنى لكم ديما كل الخير
3: دو les réseaux. Club Weekend, كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: بعد شوية نوعنو على سيمي الفيزين آخر الميشون قديش بقى بعد نصيف ساعة نوعنو على سيمي الفيزين اللي بيش يمشيو غدوة لسارية نسيف زيتون ورحمة رياض. قلت لكم ببعثوا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 23 513. فزين عندكم وقت لو تقريبا نص ساعة، فما دو كوبل تمشي، انتي والمدام، انتي والمسيو، انتي واختك، انتي وصاحبك، انتي وخوك، انتي وامك، انتي واللي تحب، تنجموا تمشوا مع بعضكم غدويكا للسهرية اللي بيش تكون في المسرح الاثري بكارتاج. السهرية باش تكون مع كل من نصيف زيتون وزيدة رحمة رياض. ان ميساج، ان سامبل ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ينجم يخليك تمشي بليش وينجم يخليك تعدي السهرية مزيانة. تيتر مزيان للأمانة واللي لدارك تسمعوه في اللايف هذا شاب خالد، رجعين بعد شوية في سامبل كوم سامبل.

0: كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي.

كانفان وزيد هيفا وهبي واختي اللي تقابلوا مع بعضهم الغيزو تاع يكون ميتسوبيتشي ل 24 دقيقه توما لا موزيك في ميني كلوب ويكاند كيما كل سبت واحد حتى للخمسه نتاع العشيه نقيت هذا وخيط سامبل كوم سامبل.

هذين نسميوها العيطة المغربية، واللي كانت موجودة نجي تعتابه فيما رجينا حوامات الدولي السيف هذا، واللي لامينا كيم كونسير مزيان برشا بريساسيون بنينا برشا من نجي تعتابه. هذه غنيتها كذبة بينا، هذه كذبة بينا اللي عرفت نجاح كبير برشا دار في سامبل كوم سامبل. في كل مرة نحاوسوا في لي زوريجين لي غاسين نتاع لي ميوزيك كولت والمعروفين. المرسو هذا نجي تعتابه ذكرتوه خليتوه في بالكم، تويك خنشوفوا شكون انسبيرا بالمرسو هذا.

برن. كنا اكتشفنا الموسوعة ذي اللي بنين غالفانايز اللي عرف نجاح كبير برشا. دار الانترو هذيك تان تان تان, كنت من الانترو متاع كنت بلوتو جينيريك متاع غنيت متاع الاميسيون نس نسمة بلوتو اللي كنت تعرض على نسمة. نذكر مليحة جينيريك هذي ونذكر النسمة وقتها قناة النسمة. اي خلنا نمشيو لونيفير واحد اخر.

الاغنيه هذه خرجت عام 1964 لديوني واوي كموسولو مي وولكن باي موسولو اللي عرف نجاح كبير برشا في الزاني 60. اما السؤال تويكا شكون اللي سامبل الاغنيه هذه وشكون اللي انسبيرا منها؟

2023 من الالبوم نتاعها سكارليت دوت جاكات كانت اقترحت علينا الموسول Paint the Town in Red. موسول اللي عرف نجاح كبير برشا وعرفتوا الانسبيراسيون نتاع الموسول هذه منين. هاي نمشيو لونيفير واحد اخر.

0: ميسي إليوت من الألبوم متاعها اللي اسمه سوبا دوبا فلاي، هذا المغسو ذا رين اللي عرف نجاح كبير برشا وقت اللي خرج عام 1997. مرة جاي وقت اللي تسمو لي مغسو دوما تعرفوا الأصل متاعهم والفرع متاعهم والشنية الحكاية متاعها. تيمبرلاند هو اللي كان الخدم البيت هذا سي نورمال، أنا نسميه في برشا في السامبلينغ لو روا دو سامبلينغ في الهيب هوب، كيما زيدا موبي مثلا لو روا دو سامبلينغ في لونيفير نتاعو. كنت هذي سامبل كوم سامبل
1: سامبل كوم سامبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: فنبرش كورة اليوم 8 غربة عم تعليل بي جي والمارسي ذي ترح ما يتفلتش تويكا، فما ترح قاعدة تلعب بينات كل من مانشستر يونايتد وفولهام، نلعبوا في دقيقة الرابعة النتيجة 0-0. نكملوا نعملوا طلة مازال كوفي باير ليفركوزن ولايبجيس النتيجة 2-0. نمشي ونعملوا طلة في السيريا، فما ترح مع الخمسة متاع العشية اليوفي واتلانتا، ذي ترح واحد يزمي تبعه. في المقابل توا فما ترح مون برشا يتلعب بين الاتليتيك الاتليتيكو ريبحة للريال واحد بلاش، نتيجة واحد بلاش دقيقة 55. مباراة مهمة برشا ذي.

نبدأ واضحين واحد بليش في الدقيقة 55 بيان سور كل المباريات وكل التفاصيل بخصوص المباريات تلقاهم بعد شوية في ركاب سبور. سينو في البطولة الوطنية متاعنا بين قردين وحممنا في الدقيقة 36 التعادل السلبي 0-0 نادي الفريق وزرزيس النتيجة ما زالت 0-0 نلعبوا في الدقيقة 37 نادي سفيقسي متقدم على بنزرت 1-0 الدقيقة 36 المباريات هذوما وكل التفاصيل ديما تلقاهم على السيت متاعنا www.mosaicfm.net ولا مختلف لي ريزو سوسيو متاعنا. كملوا ميوزيك مرسو اللي نحبوا برشا من عند سينما هف نرجعوا ليبوك مزيانه بريود نحبوها برشا يا حسره وقتها مازلنا ما نعرفوش سينما هف شكون نعرفوا كانت دبدوبه كهو اذا ديفازي راجعين بعد شويه.

0: شكا كان تو هوت مغصوب بنين برجة يرجع بينا للإيبوك المزينة لأربعة ستة واربعين دقيقة تو بالا موزيك فيم هذي كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فيم.
0: لحظة هذه تسنى وفهم اللي بديت ليميسيون، شكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي باش يمشي وغدوة لمسرح كارتاج ويحضروا على سهرية نصيف زيتون هو ورحمة رياض. كنت قلت لكم أبعثوا ميساج على واتساب موزيك فيم 23 500 و 13 ألف. نعرف اللي فهم برشا يحبوا نصيف زيتون، وكيف معنا زيادة يحبوا الناس تمشي تعمل جو وتتفرهد، دونك منيش باش ربحوا شخص واحد مزوز من الناس، مش ثلاثة من الناس أما أربعة من الناس باش يمشيوا، معناتها دو كوبل كل واحد يمشي والإنسان اللي يحبه الشخص اللي يحبه من الشخص اللي يعز عليه. وبالنسبة لليوم شكون اللي ربح أو شكون اللي ربحت، شكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ، كان عملت سوسبانس أكثر من لازم. أي الفائز الأولاني هو صديقنا كريم بن صلاح الدين بن سالم. كريم بن صلاح الدين بن سالم باش يمشي هو الشخص اللي يحب عليه، وزيدة سلمى بن حمودة ديجا اختارت هي وشكون باش يمشي، سلمى بن حمودة قولوا لهم مبروك عليكم الزوز. دونك باش يمشيو انتوما والانسان اللي تحبوه، انتوما والشخص اللي تحبوه، تحضروا غدوة على سهرية نصيف زيتون ورحمة رياض في المسرح الأثري بكارتاج. مازلنا معاكم ومازلنا نتابعوا في مختلف المباريات. الهدف الأول اللي حممناه لفهم بن قردين واحد تم إلغاءه الهدف هذا، دونك صفر لصفر حممنا لف وبن قردين. نلعبوا في دقيقة 45 زائد 3 بالنسبة لمباراة النادي الإفريقي والنادي الزجيسي. المباراة صفر لصفر، زفرنا نهاية الشوط الأول نادي جرجيس عفوا زفرنا نهاية الشوط الأول. وبالنسبة لمباراة النادي صفاقسي ونادي البنزرتي نتيجة 1-0 وتم الإعلان على نهاية الشوط الأول. بالنسبة للمباراة الكل وبالنسبة للتفاصيل الكل تلقاهم ديما على www.mosaikfm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا. بلي خلينا نعمل طلة على طرح مهم برشا، طرح الأتليتيكو والثاني للأتليتيكو أمام الريال مدريد. صلاح الدين سكوحي توا يعلم به ربي ما يحب الريال، النتيجة 2-0 لصالح الأتليتيك مدريد. النتيجة 2-0، نعاود نأكد 2-0، دقيقة 69. مباراة مهمة برشا قاعدين نتابعوا فيها وقاعدين نتفرجوا فيها لحظة بلحظة. تنرجعوا عليهم المباريات هذوما. ديجا في 39 دقيقة لعب فما 3 كارتون جون خرجوا مشيوا للأتليتيك دو مدريد، وفما كارتون روج خرجت مشيت لريال مدريد. دونك باش تفهموا مليح المباراة هذه قداش مهمة ومباراة قداش فيها تونسيون. اوتوكا كل التفاصيل بعد شوية مع صديقنا مكي العوني في ريكاب سبور. مازلنا معاكم ومازلنا بالموسيقى، لازم نعديو نصيف زيتون حكينا عليه، وباش نمشيو غدوة تتفرجوا وتسمعوا الموسيقى نتاع نصيف زيتون معاكم حتى للخمسة نتاع العشية. رجعين بعد شوية.

0: عليكم اللي كنتوا في الاستماع، ميرسي دو فون دو كور، نسلموا عليكم، ردوا بالكم على رواحكم، غدوة سي لا ريبريز، دونك نتمنى لكم كل الخير. ميرسي دالي اللي كنت في الاخراج، ميرسي بوكو طارق، ميرسي الشيكر. نتقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي في نفس الرونديفو بعد شويه. موجز الاخبار مع هبه خميري والسنيو سبور لي من سبور اكسبريس، استنيو ريكاب سبور مع صديقنا ماكلوني. على خير، باي باي.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمائي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. تسجيل تراجع طفيف إجمالي عدد مبيعات السيارات الشعبية في تونس، حيث تم إلى أواخر أوت من هذا العام ترويج 6276 سيارة مقابل 6611 سيارة شعبية في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. وزارة الصناعة تفيد بأنه تمت برمجة مشروع إحداث خط كهربائي جديد ثلاثي الأطوار بمعتمدية سيدي علي بن عون، يمر عبر الوعرة باتجاه سيدي عيش، وذلك في إجابة عن سؤال للنائب جلال الخدمي بخصوص ضعف التيار الكهربائي بكل من عمادتي الوعرة وولد إبراهيم من معتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيدة. ووزارة الصناعة تشير إلى أن الأشغال الميدانية قد انطلقت فعليا منذ شهر ماي 2026. اللجنة الجهوية للنظر في مطالب الإدماج من التعليم الخاص إلى العمومي بولاية بن عروس توافق إلى حدود نهاية شهر أوت المنقضي على 1050 مطلبا للإدماج تقدم بها تلاميذ من الإعدادي والثانوي طلبا للالتحاق بمؤسسات التعليم العمومية. واللجنة الجهوية للإسعاف بالعودة المدرسية تنظر في 140 مطلبا تم إسعاف أصحابهم من التلاميذ المنقطعين للالتحاق من جديد بمقاعد الدراسة ومواصلة مشوارهم الدراسي. في أخبار العالم، وزارة الخارجية القطرية تؤكد تواصل الجهود لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مفيدة بوجود تأكيدات من مسؤولين بالإدارة الأمريكية بأن واشنطن تريد التواصل لاتفاق. ووزارة الخارجية القطرية تقول إنه لا بد من إيجاد حل إقليمي يحقق الاستقرار وتفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل هرمز، معتبرة أن إخضاع الممرات المائية لسيادة دولة بعينها واستخدامها سلاحا يعد سابقة خطرة. حركة أنصار الله الحوثية تهدد بإغلاق مطارات السعودية، وذلك في إطار تصعيد المواجهة بين الحركة والمملكة، مؤكدة قدرتها على الرد على استهداف أي منشأة بضرب عدة منشآت، لكنها تسعى وفق قولها إلى تجنيب المدنيين والمنشآت المدنية داعية المواجهة. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Sport. Récap Sport, dimanche. كل أحد من خمسة لثمانية تحليل مكي العوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور. معكم الأسبوعي كل أحد من الخمسة حتى للثمانية تحليل. اليوم في ريكاب سبور باش تابعوا مقابلة المؤجلة من الجولة الرابعة والجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة النادي الإفريقي ضد الترجي الجرجيسي، مباراة النادي صفاقسي نادي البنزرتي واتحاد بن قردين ضد النادي الرياضي بحمام لمف. كيف كيف باش نحكيوا على حقيقة مغادرة لورينسيو ريغي كامف للترجي الرياضي التونسي. بعد شوية نرجعوا بأكثر تفاصيل واش نحكي، وحتى على المقابلات اللي يتلعبوا توا في التحليل الفني والكواليس والتصريحات. كيف كيف الموعد مع الرياضات الفردية ورياضات القاعات في ساعتنا الثالثة. اليوم يرافقني في التحليل الفني أمير الدريدي. مرحبا دكتور.
2: مرحبا ماكي، مرحبا بوسامة، لكيب كل المستمعين المشاهدين تاع مزايكا كافي.
1: مرحبا وسامة.
3: مرحبا ماكي، مرحبا أمير، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله إيميسيون باهية وأنا معاك خويا اللي تحب الوقت اللي تحب عليه.
1: مرحبا خويا، يعطيك الصحة وسامة. سليم في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي، وشاكر في التنسيق الهاتفي. البداية مع مباريات المؤجلة من البطولة، خاصة مباريات الجولة الرابعة.
0: ريكاب سبور كل أحد من خمسة لثمانية تحليل مكي العوني.
1: نبدأ من الرادس، مباراة النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي. عبد الوهاب الحاج موجود في ملعب رادس. مرحبا عبد الوهاب.
4: أهلا بك مكي. مرحبا، مرحبا بجميع مستمعين ومشاهدين على راديو مزيكا كفان. التاريخين ثلاث دقائق بالضبط على انطلاق الشوط الثاني من مباراة النادي الإفريقي وضيف الترجي الجرجيسي لحساب الجولة الرابعة. مباراة متأخرة، والنتيجة هي اللي تعالى إليها. الشوط الأول 0-0، التعادل السلبي. مكي الحقيقة مكي كان نحكيه على حتى على الشوط الأول، ربع ساعة الأول مش كناش حاجة كبيرة، خاصة من جانب النادي الإفريقي ولا حتى من جانب الترجي الجرجيسي. يمكن قول أن النادي الإفريقي امتلك الكرة صحيح، لكن ساعش برشا اختر على دفاع العكيرة اللي ضغطوا من البداية على حامل الكرة، كانوا يتحركوا عبارة على كتلة دفاعية معناها في حتى في مناطق النادي الإفريقي بشكل اللي يلقاه رواحهم أكثر تفوق عددي كل ما كانت الهجمة العكسية. النادي الإفريقي ربع ساعة الأولانية اعتمد ياسر الكرات الطويلة في اتجاه قديدة من شكلس حتى اختروا خلاص قديدة بلس توقف نتاع دفاع، دونك ما فماش كرة كبيرة. انطلاقا من 9-15 غير اسلوب اللعب تاع نادي افريقيا، اصبح اكثر اللعب متنوع على الاجنحة وعلى الارقة. وشفنا من 9-16 جات العمليات الاخيرة 16-15 الفبراوي كاد يفتتح النتيجة بعد توغل. ثم في 17 شريني برأسية قبالة المرمى وطريقة معناها أهدر بها كرة غريبة. هنا نقطة أنا نذكر بها اللي شريني توفرت له أكثر من 3 بورس تانحة للتسجيل، حتى طويقة يمكن من انطلاق الشوط الأول انطلاق الشوط الثاني الثقة الأولى كيف برأسية قبالة المرمى والشريني يضيع الكرة. دونك العمليات الهجومية تنوعت النادي الإفريقي كان أكثر خطورة من منافسه اللي ما شفناهش في العمليات الهجومية إلا عن طريق بعض العمليات. وهنا في زومبي، في زومبي وجه لوجه مع العارض، وكرة تضيع مرة أخرى. ثم كرات قاعدة تضيع من جانب النادي الإفريقي، أكثر من 5 فرص ضاعت. كان ينجم النادي الإفريقي يكون متقدم بالنتيجة 2 أهداف أو 3 أهداف، لكن سوء التركيز في المناطق وفي اللمسة الأخيرة خليت النادي الإفريقي ما يسجلش لحد اللحظة هذه. هويك الدقيقة 50 والنتيجة متعادة 0-0 مكي.
1: واضح دونك في 50 دقيقة التعادل ما بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي 0-0، مع عدد كبير من الفرص لصالح النادي الإفريقي في المقابلة هذه في صفاقس. كيف كيف من الجولة الرابعة، النادي صفاقسي النادي الرياضي البنزرتي، مقابلة موجود فيها مراسلنا فتحي بوجناح. مرحبا فتحي.
5: مرحبا بك مكي انت وكل اللي سمعوا فينا في مزايا كفام. احنا ملعب الطيب الجمهوري، احنا دقيقة 46 والنتيجة تقدم النادي الرياضي الصفاقسي هدف لصفر البونتو جاء في دقيقة 35 عن طريق جوسنا بعد خدمة كبيرة من علي معلول يد بالوفي خلي كرة تتعدى من غير ما يلمسها توصل جوسنا جوسنا بارتماء يصوب كرة فيها الرغم وتم تثبيت الهدف هذا مكي بعد استشارة مراجعة مع غرفة الفار. دونك النادي الرياضي الفاسي يتقدم في النتيجة لحد الآن مقابلة كبيرة بين زوج فرق قدموا الحقيقة مستوى كبير برسا خصوصا بالنسبة للنادي الرياضي الفاسي اللي كانت له أكثر فرصة هنا ركنية النادي بزرتي هو الدفاع النادي الرياضي الفاسي يقطع الكرة يد بالوفي هو اللي قطع الكرة المهاجم نلقاه يشارك في عملية دفاعية الكرة عند ترايعي ترايعي ترايعي من وسط الميدان يتوغل ترايعي راه وغيره ومخالفة يظهر لي انذار مخالفة لترايعي ويظهر لي انذار الحكم مشاتي انذار الى اللاعب النادي بدرته ويطلب الاسعاف يدخل فريق الاسعاف النادي الرياضي الفاسي بس يدخل لاسعاف اللاعب لو يترايعي وكيف كيف سمع لاعب النادي بدرتي اللي قام بالاعتراض الزوز على ارضية الميدان. دونك نستغل الوقت هذا مكي في البدايه نقولك ظروفها صعيبه برسا برسا بالنسبه للاعلاميين في متابعه المقابلات في ملعب طيب لميري. علاش مكي؟ لانه منصه صحفيين وعلى عكس جميع ملاعب اللي في تونس واللي حتى خرج تونس المنصه مقابله الشمس بالضبط فوق المدرجه عدد 7 في الملاعب الكل منصات صحافه تكون يعني ما تكونش مواجهه لساتر. الحقيقه الظروف صعيبه برسا من عملاون الاعلاميين الرياضيين قاموا بعريضه وخلاوه في مكتب الضبط نتاع بلدية فاقس لأنه الملعب هذا بلدي لكن البلدية لحد الآن ما تحركتش والحقيقة ظروف صعيبة برسا يتابعوا فيها الإعلاميين في المقابلة هذه. نمشي التشكيلات نستغلوا الوقت توا النادي الرياضي الفاقسي أحمد حمين هو حارس مرمى مع ريان دربالي علي معلول محور الدفاع يوسف حبشية حمزة مزلوزي كيف المونتيكو وسط الميدان زاك مبيل قدم أداء كبير برسا في المقابلة هذه لؤي طرايعي جمال مكيابا قدام اياد بالوافي وجوسنا لولاندو بالنسبه للنادي البنزرتي ونستنى التنفيذ مش يكون عند علي معلول المخالفه بعيده على المرمى الحارس يوسف مقطوف دونك التنفيذ طويله لشكون جوسنا لكن خارج المرمى فوق المرمى بقليل تسديد النادي البنزرتي مكي يوسف مقطوف مع بلال عوني ريان رحيمي محمد امين علاله فاروق بوقدفه وخرج في دقيقه 46 بدايه الشوط الثاني وعوضوا اللاعب اي ان دي مع هيني عمامو قدام لامين تراوري لامين باع علي الدين دريدي وفي الهجوم وحيد التيمي وبلال مازري المقابله هذه دار الحكم حسين بن ساسي الحكم الفار هو سلوفيني دافيد والمراقب الحكام هو اليسويدين كما قلت لك على مستوى الفرص اكثر فرص حقيقه النادي الرياضي الفاقسي بعجاله دقيقه 10 ركنيه من علي معلول الكره قدام حبشيه فوق العارضه دقيقه 11 الدربالي يوزع من اليمين بالوافي بالراس والحارس يتصدى دقيقه 18 جوسنا داخل المنطقه لكن الحارس مخطوف يقطع الكره يحولها للركنيه 27 مجهود كبير من ترايع من اليسار وتوصل الكره للدربالي يصوب والدفاع يقطع الكره دقيقه 29 توزيع من ترايع جوسنا بالراس والحارس يتصدى ونوصل للهدف نذكره به مزيد علي معلول يمر الكره اياد بالوافي خليها تتعدى توصل جوسنا يقوم بتسجيل وافتتاح النتيجه في دقيقه 44 عمليه هجوميه منسقه من علي معلول لترايعي بالوافي توصل كره الريان دربالي في موقع مناسب لكن كورته فوق العارضه هذه الفرص كلها النادي الرياضي الفاقسي ما كانتش فرص النادي بزرت تخطيره لكن اداء كبير من النادي بزرت في المقابله هذه اليوم لازم نقولوا مقابله مشكله بين زوج فرق.
1: واضح شكرا لك فتحي بوجناح. دونك في توقيت 50 دقيقة لعب النادي سفيقسي متقدم على نادي البنزرتي واحد بلاش هدف جوشوا لولندو جوسنا لولندو في دقيقة 35 من المقابلة هذه مباراة النادي الفريقي في 55 دقيقة لعب ما زال تعادل صفر مقابل صفر ومن بعد شوية نرجع للمقابلة هذية ونمشي للملعب 7 مارس في بنقردان حين المطار نبيل حد مراسلنا موجود في مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام لنف. مرحبا نبيل.
6: اهلا بك مكي مساء الخير تحيه ليك تحيه لكل اللي يسمع فينا ويشاهدنا في مزيكا نلعبوا تقريبا نفس التوقيت دقيقه 50 من المقابله اتحاد بن قردان مستضيف النادي النادي حمام لنف كما قلت مكي المقابله مؤجله من الجوله الاولى قبل ما نبدا في هذا اللقاء نذكروا بالاشكال القانوني اللي كان لانه سيتم اعتماد ورقه المقابله اللي كانت قبل تأجيل اللقاء هذين 22 مشهر الفيت، وإلا باش يتم تشريك اللاعبين تم تأهيلهم بعد اللقاء بعد المقابلة هذيك وبعد تأجيل عمّا مكي.
1: نبيل فقط لحظات ونرجع لك خنشوفوا يبدو أنه فما تغيير في نتيجة في مباراة الكلوب وجرجيس. عبد الوهاب
7: أهلا مكي، 55 دقيقة غيرت النتيجة هنا في ملعب رابس لصالح النادي الإفريقي، عملية هجومية مركزة على الجهة اليوم الزعلون
1: قديدة
7: يخرج كرة طويلة في اتجاه كندومبي، كندومبي سرعة يراوغ المهاجم اليساري المدافع اليساري الجهة اليسرى ويتواجد يعطي كرة في حاضرة في طبق سابق قديدة ليفتتح بها النتيجة. الحقيقة النادي الإفريقي في العموم إجمالا يسحق تهديف على حجم الفرص اللي توفرت، قلنا أكثر من 5 فرص توفرت للنادي الإفريقي حتى في الشوط الثاني، فما 2 فرص واصلين فصلنا عن طريق الشريمي، لكن سوء التركيز في النهاية هو اللي حرم التهديف إلى نهاية الدقيقة 55 من تمكن النادي الإفريقي التهديف عن طريق تديدة بعد توغل على زميل الجهة اليمنى عن طريق كيندومبي.
1: واضح
7: 50 دقيقة 47 ثانية والتفوق لصالح النادي الإفريقي الغاني بهدف
1: دون مقابل المكي. شكرا لك عبد الرهيب، ونرجع معك دونك التقدم للنادي الافريقي ضد ترجي جرجيس. صادق قديدة مرة أخرى يسجل مهاجم للنادي الافريقي دونك في 57 دقيقة لعب، واحدة بلاش للنادي الافريقي ضد ترجي جرجيس. نرجع لملعب بن قردان، مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام لنف مع نبيل حديد. نبيل
6: مكي مرة أخرى كنت أقول مكي الإشكال القانوني اللي كان كلامه باش يتم اعتماد نفس ورقة المقابلة اللي على إثرها تم تأجيل اللقاء اتحاد بن قردان والنادي الرياضي بحمام لنف، وإلا باش يتم تشريك اللاعبين الصف، وتمت استشارة الجامعة من صوت فرق تقريبا مكي، وتم اعتماد أنه يتم تشريك اللاعبين الجد اليوم نجدوا زوز لاعبين لاعب من اتحاد من نادي من نادي الرياضي بحمام لنف وزوز لاعبين من اتحاد بن قردان يقوم في التشكيلة الأساسية. هنبدأ بتشكيلة شمس الدين الزوادي، معز بن شريفية في حراسة المرمى، بهاء السلامي، عزيز قضاعي، لحبيب الغريري كقائد فريق، فراس بن عمار، تنقري ناموري، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، أحمد بن فيبة، محمد علي المجري ومحمد عزيز اليعقوبي. هذه تشكيلة شمس الدين الزوادي، تشكيلة سفيان الحجوز تقريبا نفس اللاعبين، لسعد الهمامي كقائد فريق، أيمن العمري، صالح الحرابي اللي خرج وخلى مكانه الأشرف البوراوي، فؤاد التيمومي، دانيال أوبا، محمد الشريف كامرا، نسيم شاشية، غازي الغريري، وجيزان رمضان اللي خرج وخلوا مكانه الفادي الطياشي، عبد الوهاب فخوش. هذه تشكيلة الاتحاد الرياضي ببن قردان. كنت تشكيل آخر اليوم نهار الثلاث تقريبا إدريس المحيرس يجري عملية جراحية، هذا ناكد هنا لصار الطبي لاتحاد بن قردان على الإصابة اللي كانت تعرض لها ضد النادي الصفي. إن شاء الله لباس إدريس المحيرسي طاقم تحكيم هذا اللقاء نظل الطيب كحكم ساحة، حكم مساعد أول صهيب بن بقاسم، مساعد ثاني زهير زبير العامري، وحكم البار هيثم جيرات. نلعبه في الثقة 61 من هذا اللقاء، والتعادل السلبي بين اتحاد بن قردان وضيف النادي الرياضي بحمام لنف. نادي حمام لنف في المرتبة 15 بنقطة واحدة، واتحاد بن قردان في المرتبة الثامنة بستة نقاط. تمكين
1: شكرا لك نبيل. دونك في توقيت 56 دقيقة لعب في المقابلة هذه، اتحاد بن قردان متعادل مع نادي حمام لنف 0-0. في 55 دقيقة نادي صفاقسي متقدم على النادي البنزرتي 1-0، هدف جوسنا لولندو في دقيقة 35. ومباراة النادي الافريقي ضد ترجي رياضي الجرجيسي وصلت دقيقة 60، تقدم للنادي الافريقي 1-0، هدف صادق قديدة في دقيقة 57. أسامة السلامي الهدف متاع صادق قديدة. النادي الافريقي شوفناه حاول برشا، خاصة حاول عن طريق الشريمي برشا فرص للنادي الافريقي، حارس حمزة الغانمي تقريبا فاسخ على الأقل 4-5 أهداف. في الأخر نادي الإفريقي تعدى وقت اللي تعدى على الكولوار وتلعبت كرة رتري جابت هدف.
3: صحيح مكي، ذول اللي شفنا النادي الإفريقي منذ الشوط الأول حاول من الأول يلعب في اللاكس متاع الدفاع متاع ترجي جرجيس، ما لقاش الحلول، رغم اللي قديدة عمل بوكو ديفور سورتو في الديويل وربح عديد الكرات، لكن بعد نشوفنا النادي الافريقي وقت اللي تعدى على الكولوار سورتو الكولوار اليمين ماكي اللي فيه كيزومبي وفيه زعلوني، يعني سورتو زعلوني اللي خلق السورنومبر وعاون برشا كيزومبي في سورتو في الديويل خلاه باش يكون ان كونتران. حاول النادي الافريقي خلق فرص ضيع كيف كيف، يعني قربت 4 أو 5 فرص واضحه في الشوط الاول. الشوط الثاني كيف كيف نفس التمشي، شيل اليمين كيزومبي في دويل مع ظهير الايسر ربح الدويل نتاعو، وبيان سور قديده كان في المكان المناسب اللي خلاه يسجل الهدف اللي الحقيقه هدف بعد تعب بعد فور كبير من النادي الافريقي اللي حاول عديد المرات للتسجيل، لكن جاء الحل في الدقيقه 55 اللي قديد افتتح النتيجه.
1: وامير الدريدي قديدة مرة أخرى إلونشين وعرف كيفاش يتمركز ويتخلص من الرقابة متاع الدفاع متاع ترجي رجيس.
2: قديدة بونتو رقم 2 في البطولة وبونتو رقم 4 عليه في بداية الموسم هذا، قاعد يعمل في بداية موسم محترمة جدا، والاسيست الثالث مكي من كيزومبي القديدة، دونك ديو هذا بين كيزومبي وقديدة قاعد يمشي كومي الفو، معناها تحس فمونتون ترينيه، معناها بلخص ترى هدف اللي ضد جولي با في مالي قديدة خذي كرة معناها بظهره وعمل الرميز وعاود طلب في البروفوندور والباس كانت من كيزومبي في الوقت وسجل الفريق هدف تعادل الأول في مالي، دونك فما اون افينيتي اللي قاعدة تتوجد بين زوج ملاعبي هذوما. بالنسبة للمباراة معناها النادي الفريقي معناها قاعد الحاجة اللي حسب رأيي أنا عندي برشا ماريتاش في النادي الفريقي قاعد يلامبوز الريتم انتونس اي كونستون، معناها ما فماش انتون فيبر انه من النادي الفريقي. النادي الفريقي لابات بي سيد ريجيم حتى توا بعد الهدف باقي قاعد ماشي في الانتونسيتي، وهذه حاجه معناها ممتازه بالنسبه للنادي الفريقي، توريك انه الفريق على المستوى البدني جاهز، توريك انه الفريق معناها زاد حتى على مستوى اللعب قادر ان نراو في عده معناها بكوتشي ماجو برشا تنويع كسوا من لي كوتي من لاكس وسط الميدان شريمي وزدام اللي قاعدين ماخذين بوكو دي ليبرتي ويعاونوا برشا في الفريق على المستوى الهجومي، خان قدام الدفاع بور كريي ليكيليبر. بالنسبه لجرجيس كما قلنا معناها جرجيس فريق محترم، فريق يلعب في الكاف، عنده ديزاين دي دواليتي محترمين جدا، معناها تشوف القصاب تشوف روي معناها البيفو بكل صراحة ملاعب أجنبي ممتاز برشا في
1: عيطولو للمنتخب الكاميروني
2: واضح ممتاز معناها بكل صراحة منذ بداية الموسم لاعب ممتاز ممتاز جدا في الالتحامات، يعرف يلعب سقيه إلي بارتو معناها فيزيكمون معناها ممتاز الملاعب هذا. دونك بيان سور مباراة ماهيش تكون سهلة رغم اللي النادي الافريقي مسيطر معناها منذ بدايتها، ولكن جرجيس هذا يقعد فريق محترم، ولكن حد الان معناها في 60 قلاب نتصور الهدف لا التقدم مش ما نقولوش انتصار مباراة مازالت ما فاتش مستحق للنادي الافريقي، وكما قلت لك معناها فما بوكو جوار في النادي الافريقي اللي قاعدين كسوا يوريو في حاجات ممتازة مع بداية الموسم، كسوا يرجعوا فورما، تشوف شريمي تشوف زدام كيزومبي معناها قاعدين راو في ملعب آخر منذ قدوم ماهر كازاري، قديدة قاعد يكونفيرم ده ماتش لوتر كيما حكينا عليه قبل وانت سألت عليه ماكي، قلت لك معناها ملعب عنده بوتنسيال محترم جدا إذا كان هو يخدم على روحه وراه عنده الإمكانيات الكل باش يعمل سيزون محترمة في النادي الإفريقي. لحد الآن قاعدين في بداية موسم بايز ويكمل هكا، ونتصور النادي الإفريقي بشوي بشوي قاعد يربح في مهاجم ينجم يكون هو المهاجم الاول للفريق السنين القدام معنا.
1: دونك في التوقيت 65 دقيقه لعب في مباراه النادي الافريقي ضد ترجي رجيس تقدم للافريقي 1-0، مباراه النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي التوقيت وانتجه من عند فتحي بوجناح. مرحبا فتحي.
8: مرحبا مكي. مزيد 30 دقيقة والنتيجة مازال تقدم النادي الرادسياتي بواحد بلاس البوت جاء عن تاريخ جوتنا في الدقيقة 35 طبع وجمع النادي الرادسياتي هياد علي معلول علي معلول علي صار علي معلول لشكون يقطع والدفاع يحول كرة الركنية هاني عمام يقطع الكرة الركنية دونك كانت هزمة اختير النادي الرادسياتي من اللي صار هياد بالوافي علي معلول علي معلول يتغل يصوب الكرة لكن الدفاع قطعها وال دونك وضيع هزمة بالنسبة للنادي الرادسياتي.
1: واضح فتحي. دونك في توقيت 60 دقيقة لعب تقدم للسي اس اس، 61 دقيقة لعب تقدم للسي اس اس 1-0. شكرا لك فتحي. توقيت ونتيجة في مباراة اتحاد بن قردين نادي حمام لمف نبيل حديد.
9: ممكن نتغير على مستوى النتيجة، فقط تغيير على مستوى تشكيلة اتحاد بن قردين، دخول بالجملة تغيير، خروج غازي العيادي ودخل مكانه حمزة مبكر، خروج كذلك عبد الوهاب بخوش مكان دخل مكانه أمادو زاكيتي، هذا كل اللاعب اللي تم تأهيله بعد لقاء المؤجل، وأنس بعطية دخل مكان نسيم الشيشية. هذه تقريبا التغيير نادي حمام لمف كيف دخول إياب الدريدي مكان محمد عزيز اليعقوبي، وبنلعبه في الدقيقة 63 مكي، ولا تغيير في النتيجة. هناك ملعب بن قردين بالتعادل السلبي 0-0.
1: شكرا لك. فما تغييرات في تشكيلة النادي الإفريقي وأيضا في ترجي رجيس، ناخذهم بسرعة من عند عبد الوهاب بالحاج. عبد الوهاب مرحبا.
10: أنا مكي صحيح تم تغييرات في تشكيلة النادي الإفريقي منذ انطلاق الشوط الأول، دخل الحارس في مكان الخضراوي، أنا طبعا فرصة كيف دومبي على الجهة اليمنى والكرة يصد لها الدفاع، وتويكا في اللحظة هذه دخل من كانج المهاجم تديوس من كانج الكامروني في مكان الشريمي. هنا مكي تغير معناها تغيرت المراكز، أصبح قديدة على الجهة اليسرى، وكان كرأس حرب المهاجم سريع. بالنسبة للترجي الجرجيسي كذلك ثم تغييرات، خروج آدم الطاوس ودخول ريان السماعلي، ثم خروج أسينات توري ودخول ياسين الكيفة. 67 دقيقة والتقدم للنادي الإفريقي بهدف دون مقابل، الهدف سجله قديدة فالدقيقة 55 مكي.
1: شكرا لك عبد الوهاب. دونك 64 دقيقة في مباراة اتحاد بن قردين نادي حمام لمف 0-0، 67 دقيقة في مباراة النادي الإفريقي ترجي رجيس يتقدم للإفريقي 1-0، و63 دقيقة في مباراة النادي الصفاقسي النادي البنزرتي التقدم للنادي الصفاقسي 1-0. نحن مازلنا في متابعة لمباريات المؤجلة من البطولة، كل ما فهم جديد باش نرجعوا على مقابلات هذوما، باش نرجعوا زادا بعد واكثر تفاصيل في التحليل الفني على مقابلات هذوما، لانه بعد لحظات باش نحكيو على مدرب الترجي الرياضي التونسي لورينتيو ريغي كامف.
0: ريكاب سبور كل احد كل خمسه اسمعي التحليل ماكيلوني.
1: رئيس نادي شتيوا بوخارست الروماني قال في تصريحات تلفزية لوسائل إعلام رومانية أنه اتفق مع مدرب الترجي الرياضي التونسي لورينتيو ريغي كامف على العودة لتدريب فريقه السابق. تصريحات كما قلنا تلفزية، نادي رئيس النادي الروماني أحكى حتى على تفاصيل المفاوضات كيفاش كانت مع لورينتيو ريغي كامف. قال تو سامبلومون اتصلت بلورينتيو ريغي كامف مباشرة وافق. قال بالنسبة للشهرية ما تشرطش حتى طرف، قال ما عندي حتى مشكل في الشهرية، الشرط متاعه الوحيد كان بريم في صورة التأهل للمسابقات الأوروبية وبريم في صورة التتويج، وخاصة يعني نحكيه على بريم كبير متاع 3 مليارات ونص تقريبا توانسة 1 مليون دورو، بريم متاع الكاليفيكاسيون للتشامبيونز ليج بالنسبة لورينتيو ريغي كامف. هذه التفاصيل المادية أصلا اللي حكي عليها رئيس النادي الروماني في انتظار موقف الترجي الرياضي التونسي. نعرفوا انه لورينتيو ريغي كامف مرتبط بعقد مع الترجي الرياضي التونسي، كيفاش باش يصير؟ هل الحكايه هذه صحيحه ولا غلطه؟ انتوكا رئيس النادي الروماني بعظمه لسانه يخرج يحكي في تصريح تلفزي، مش حتى تصريح جوست مكتوب. اسامه ساقبل كل شيء، انت بالنسبه ليك الموضوع صحيح مش صحيح؟ تصدق الرئيس الروماني؟ الروماني اخذ كمان
3: شوف، انا ما نعرفش شخصيه الرئيس هذا باش نجم نقول لك صحيح ولا نجم يكون من الشخصيات ولا من الرؤساء اللي يحب البروفوكاسيون، يحب يعني يعمل بريسيون يمكن على المدرب، خاطر الحقيقه لو تكون صحيحه الحكايه
1: هو نحى مدرب وفريقه خسر 5-0، والجماهير كانت جماهير طالب بعوده لورينتيو ريغي كامف للشتوى بوخارست، وقال انه استجاب لطلب الجماهير.
3: انا في الحاله ذي نمشي اكثر للفكره نتاع رئيس النادي قاعد يعمل في بريسيون على المدرب باش يجي، خاطر هكاك تقول انت نحى المدرب وطلب جماهيري. يمكن حسب رايه ما نعرفش، يمكن احكيها مع المدرب ما لقاش معه حل، يقول لك هاني انا عملت اللي حد طلبه جمهور، وما كان تطلع صحيحة دي ولو نفس المونتاليتي كيما تونس كيما غادي يعني، ولا دخلنا في الشعبوية. أنا حبيته على المدرب هذا، هاني كلمته وحكيت معاه، حطيته فاس فاس مع الجمهور. يا أخي باو نجم بعد نشوفه
2: ردة بعد يقوله معك
3: أي ردة فعل متاع المدرب، لكن هذه نعرفوها تصير كان في تونس الحكايات هذو. ما شاء الله يعني توسعت الأمور. كما قلت لك الفيرسيون هذه نتصور أقرب مكي، علاش خاطر تولي عبث، تولي قلة احترام، تولي
1: مالك النادي راهو نحكيه، مالك مالك مالك النادي.
3: لا نحكي لك انا، شوف انا قلت لك انا
1: ما صار كان باش يخرج يقول راني حكيت مع ريغي كان في التليفون وتفاهمت انا وياه وصارت نيغوسياسيون ويحكي على تفاصيل المادية من العدم.
3: ما انا اشوف ديما نحن نقولوا بالك شي يحط في بريسيون، خاطر لو تكون صحيحه الحكايه مكي كما قلت لك راه نولي نحكيوا على عبث

0: وخاطر فما كلمه راهو بينا بين الاسطر بقلت انت تو يعني حتى المدرب حسب كلامه هو قال ما يعني ما تشرطش هكا ولا
1: اي طلب جوست معناها الشرط اللي فرضه الوحيد البريم في صوره بريم كبير في صوره كاليفيكاسيون للتشامبيونز ليج
0: يعني ديسكور كامل ما فيه حتى كلمه على الترجي
1: للمدرب لا قال في انتظار انه من بعد توا باش يفض علاقته تعاقديه مع الترجي الرياضي التونسي ومن بعد يلتحق فريق جديد
0: هو اللوجيك شي يقول لوجيك شي يقول في النيغوسياسيون مكي اول حاجه تقول انت حكيت مع الترجي اولا ومن بعد ايجا خويا تو نحكيه ايجا تو مثلا نعطيه نزيدني في السالير نقص لي نجيك بلاش هذاك موضوع هذا كيبدا عابد يعني يحترم نفسه يحترم النادي اللي يخلص منه خلينا نقوله لكن يبقى زاد كما قلت يعني مالك تاع نادي صعيب برشا زاد باش يخرج هكاك يعني هكاك يعمل ديكلاراسيون خطيره خلينا نقوله بالكيفيه هذيا ريان كو لترضيه الجماهير وزاد في الشراء الاخرى الحقيقه لو اللي صار هذا مع المدرب صحيح يعني المدرب حكيه في كل شيء مع مالك الفريق الحقيقه النجم وقت الكلام يتبدل فهمت ملي نحكيوا على كما قلت لك قله احترام نحكيوا على عبث نحكيوا على النجم نلقاو دي تيرم ما اقوى من اللي تيرم هذو
1: مش الناس الكل نيغوسي دي كونترا معناها هل يمشي يفسخ كونتراتو ونيغوسي على ريزيلياسيون قبل ما يكون عنده اكور مع الطرف اللي ماشي له باش يمشي المجهول معناها
0: ولا اما خير ولا تمشي تعمل نيغوسياسيون وتخلط الكلمه اللي قلت لك انا راه ما يزماش تعدى هنا سيو نتاع مطلب سالير كبير ما كذا يعني المدرب هذا حسب ما فهمت اللي هو حسب كلام المالك ديما نحكيوه اللي هو ماذا به يمشي هذا اللي فهمته انا مادام ما فماش براد فير في السالير ما فماش دي كونديسيون مثلا حطهم على الطاوله سيكرا ماذا به يمشي باي مبلغ ماذا به يمشي ولذلك علاش قلت لك انا خلينا نتاكدوا على الاقل من وجهه نظر المدرب اللي بعد نجم تحكي مكي وتنجم تكون مثلا قطعي في عده مواضيع اما نجم كما قلت لك انا شفنا رؤساء نحن ما اكزامبل نعطيو اكزامبل وتحيه لي يعني نتبع فيه يعني اللي هو الرئيس السابق تاع الزمالك المصري مرتضى منصور يعني بالانتيليجنس اللي عنده ينجم يخليك في مأزق وانت تكون في الدار ما في بالكش يسبو يكون وراه نفس المدرسه يعني هو المالك هذا ولا يسبو كما قلت انت يعني حكي معاه وقت تولي موضوع اخر واداره الترجي بيان سور عليها تحرك علاش على خاطر نحكيوا على الترجي الرياضي اللي حط ثقته في المدرب هذايا بريباراسيون كامله مع المدرب هذايا
1: هذاك وسام هو الجزء الثاني من الموضوع خليني في الجزء الاول من الموضوع خلينا ناخذ راي امير الساعه امير الدريدي دونك سمعت التصريح نتاع مالك نادي الشتيوة بوخارست وسمعت التفاصيل الكل خرج حكى على التفاصيل الماديه حكى على الاتفاق قال جوست تو ريجي كان في يفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي شنو رايك ساعه في الجزء هذا تو نجيو للجزء الخاص من بعد بالمستقبل والمغادره والبقاء وذاك الكل
2: هو الموضوع فيه ثلاثة أطراف معناها استيوا بوخارست ريجي كامف والترجي لحد لين الطرف اللي يهمنا احنا أكثر الترجي الرياضي التونسي ماهوش ما عنده حتى دخل في الموضوع ما ينجمش يكون امبليكي لأنه كيما كان يحكي وسامة ما نعرفوش اسكو ديجا انتوكس الخبر اسكو الرئيس يحط في بريسيون اسكو دي حكاية مع ريجي كامف معاك ليه مش انتوكس يعني ما صار يعني اسكو اللي قاله هو صار ولا اسكو صار كونتاكت بينه وبين ريجي كامف ولا ليه وهل ريجي كامب عطاه موافقته المبدئيه وحكيوا في الديتاي تاع الكونترا والبريم اللي حكى اللي تحدث عليه والا هذه الكل مازال ما صارش دونك هذه بور لو مومون حسب رايي انا لازم يصير توضيح من المدرب يعني هذا هو اللي هو الطرف المعني بالامر لازم يصير توضيح بطبيعه في صوره ما هو ما عندوش نيه في مغادره الترجي نتصور دي سي معناها الساعات القليله قادمه غدوه باش يخرج اكيد في فيديو معناها في الصفحه الرسميه تاع الترجي باش ينفي الاخبار هذيا وياكد مواصلته مع الترجي اذا كان ما صارش هذا سيكو معناها في الايامات القريبه هذه سيكو راهو الاخبار صحيح وريجي كامب باش يتعدى ليتاب اللي بعد وانه يتفاوض مع الترجي الرياضي التونسي على فسخ العقد بعد تقعد الكلمه للترجي الرياضي التونسي اسكو هما مستعدين بشي يفرطوا في المدرب نتاعهم بالتراضي اسكو هو بشي يلفا معناها بشي يعمل يكسر الكونترا يونيلاتيرال دونك ما هذا كله تو ما نجموش نتحدثوا فيه الا معناها ما نزيدوا نصبروا شويه باش نفهموا شنو نيه المدرب اذا كان الحكايه صحيحه واذا كان ريجي كامف

0: عنده نية باش يخرج. الترجي اسمه فيسع يحاول يلقى البديل لانه مش بسهل تو باش تلقاه المدربين
1: تويس. قبل ما نوصلوا للبديل بالوضع اللي صاير في الترجي الرياضي التونسي في الاسابيع الاخيره بالنتائج اللي صارت في الاسابيع الاخيره بالعثره اللي صارت ضد شبيبه العمران, الهزيمه ضد شبيبه العمران, بالاداء في بقيه المقابلات, بالطريقه اللي يلعب بها المدرب هذايا, اليوم لو كان يخرج المدرب ولا خلينا نسألك بطريقة أخرى, يقعد خير ولا يغادر خير ريكي كامف؟
0: نعم ما نجمش نجيب وكشوف الأراء ذي كيما صارت في فترة ما معناها بوكود كريتيك على كاردوزو ولا كيما صار زاد على بيتوني. اليوم بيتوني مساعد الأول مدرب في منتخب الفرنسي مع زيدان, دوك ما تنجمش تقول ريكي كامف يخرج خير وقت اللي أنت ستيوا بوخارست من أعرق لندية في رومانيا, فريق معناها في فترة ما في السبعينات ثمانينات كان يشارك في دوري الأبطال وكان من أكبر الفرق الأوروبية, ما سيكو معناها مادام خموا فيه يعرفوا عليهش. ومدرب ريجي كامب نعرفوه احنا توت فاسو عنده سي في, حتى الباساج الأول تاع الترجي ما مخذاش وقته كم يلفو معناها باش نجم تحكم تقول نجح ولا ما نجحش. نجح في حاجات, فما أشياء تعاب عليه كيما وأنه يقبل برشا أهداف, معناها الفرق اللي دربها تقبل برشا أهداف, دونك
1: هز تشامبيونز ليج
0: درب الهلال السعودي لو ما كيبش درب الهلال السعودي ما تكونش نامبورت كي مش اي مدرب ينجم
1: نحكي لك على شتيوا بوخارست
0: بياسور خطلك فيز جاري الابتال وكان من اكبر لانديا في اوروبا معناها في فترة ما. ريجي كامب درب معناها الهلال السعودي, درب في افريقيا, درب ستيوا قبل هز كان فيز بطولات في رومانيا, هز دي تيتر, دونك ما هوش نامبورت كي بيجي تقول يخرج خير. بالنسبة للخطة اللي صارت بدا هو بالكتر وتروالي هي لديان تاع الترجي واللي حسب رايي ما تنجمش تغيرها في الترجي التونسي. منعرفش عليه جاتو الفكره وانه جرب ثلاثه في المحور كفكره ماهيش خايبه, ولكن حسب رايي كان عليه وانه يجرب في المباريات اللي قدام, يعني كان ياجلها للتريف هذه التريف اللي تو عنده شهر ويجرب انوتر ديسبوزيتيف باعتبار انه الترجي عنده من الرصيد البشري اللي يخلي المدرب بوركو با يجرب دوتخ شيما تكتيك, ولكن نورمالمون يصبر في التريف ما يجربش في مباراة رسمية. صارت أخطاء الكومبوزيسيون زادة ما كانتش كوم يلفو, نحى لدو لارير اللي هما يكونوا المفروض ديزيكسنتري, ما مشيتش الأمور مباراة العمران, ولكن بعد رجع الترجي للشيما متاعه وانتصر في زوز مباريات اللي بعد. دونك كيما قلت لك معناها مازال بكري باش تحكم على ريجي كامب, بالعكس هو ريجي كامب الشهر نتاع التريف هذا هو الفرصه نتاعو. كيما قلنا الاشكال الكبير في الترجي هو التفاوت البدني في الرصيد البشري نتاعو, لانه الملاعبيه خلطوا تباعا في البريباراسيون فما شكون تضرب, دونك توا بعد الشهر هذا لوجيكمون ليفيكتيف الكل يكون 100% فيزيكمون, وقتها تنجم تحكم كوم يلفو على ريجي كامب. ولكن كو سوسوا يخرج ولا يقعد معناها اونترونور لازم تحترم اللي عامله, لازم تحترم السي في نتاعو معناها.
2: ايه ما فما حاجه مهمه أمير أخي أنت, يعني نحكي أنا تو كهيئة متاع ترجي رياضي, أنا جيتني أنت في الصيف وطلبت اللاعبين هذوما وطلبت خروج اللاعبين هذوما, ما تجيش تو يعني بعد 5 ولا 6 جورني جيت تقول لي راه عندي أوفر, ولذلك يعني حتى المدرب بيدو يجب تحمل مسؤوليته. الترجي أعطت فيه ثقة باش خليته هو يختار الإفكتيف والجوار اللي حب عليهم جابتهم الترجي رياضي, وبعد جيت تو في 5 جورني وتخرج زاد ما هوش معقول. هذا رأي شخصي خاطر نجم تو يجيك مدرب باخر ماكي اللي عنده أفكار أخرى, وفما اللاعبين اللي ما يعني ما ينجموش يطبقوا الأفكار متاعه, فهمت مثلا نحكي لك. ولذلك أنا رأي
0: اللي بيجي وسام ينجم يكون عنده تحفظ على ملاعب اثنين ثلاثة ما مش على الكل, فما كاليتي ما ينجمش يجي مدرب يقول ريبيرو ما يساعدنيش ولا البليلي
2: نجيب أنا جبت مدرب يلعب لي بتروا 5-2 سيدي ما عاش حاجتي باللي كل وقت مثلا
1: تصور هذا برمي لي كريتير زاد في المدرب القادم في صورة مغادرة
2: ريجي كامب. ماكي رانا في 5 جورني وبطولات العالم كلها رجعت أني المدرب الكافي يعني ما نعرفش أنا قاعد في الدار وبش تجيت تنيقوسي معه. ولذلك أنا حسب رأيي الانطلاقة متاع الترجي الرياضي أمر عادي جدا في الفرق الكل عادي جدا, يعني اللي فوبا فهمت اللي فوبا بش يجي أول موسم ولا وسط الموسم, لكن حسب الموضوع هذا مكي اللي هو حسب رأيي الشخصي ما يزموش يصير وما يزمش الترجي الرياضي يخمم فيه اصلا. ولا
1: نحكيو على اللي تيتر مش الترجي مخمم اصلا في في لهنا معناها ماهوش الموضوع قطعي كمان في في في معناها فما ما فماش حاجات رسمية لكن ما فماش رضا على على ريجي كامف وهذا ترجم على ريجي كامف وهذا ما ينكره حد.
2: وقتها ندخلوا في الذكاء متاع المسؤول الرياضي كي يكون في فريق كبير. وقتها سيدي نولي أنا وقت اللي الأمور ماهيش ماشية وبدل لي بتروار وقتها أنا نبدأ نخمم في البلان بي ميم سي عندي المدرب فهمت ينجم يكون حتى البلان بي اللي عندي النجم انا مثلا نقعد معهم كونتاكت ونستشير وناخذ رايه حتى في الشيما وفي الشوا وفي كذا اونترتون كان مشيت الامور مع المدرب هاوينو فبها كان قعد في في في يعني في في رايه ويشد في رايه ونحب نلعب بثلاثه ونحب نلعب مثلا بفلان حتى ميم سي ماهوش حاضر وقتها تنجم تفعل الفكر نتاعك نتاع البلان بي اللي تحكي عليه انت وهذا زاد راهو عادي جدا راهو.
1: وهل تتصور انه الترجي الرياضي التونسي من بعد ماتش العمران والهزيمه ماهوش ملوج ولا ماهوش محضر روحه لاي حاجه خاطر ابري تو حتى لكن النتيجه ماشيه مدرب ينجم يجي اوفر كبيره وتنجم يجي خاصه مع تشوف الاغراءات في ليبيا تشوف البطوله السعوديه في غيره يعني في اي لحظه ينجم يجي اوفر كبيره برشا فما حتى واحد يقول لي على اوفر كبيره برشا ما نتصورش انه اداره الترجي الرياضي التونسي ما يكونش تحت يده على الاقل بلون بي
2: هذا اش قلت لك مكي انا اش قلت لك قلت لك راهو نجم تكون علاش قلت لك انا الذكاء المسؤول وقت اللي الامور تبدا ماهيش ماشيه فهمت سواء هو الموسم ولا حتى في البريباراسيون من حقي انا كمسؤول باش نقعد مع مدرب اخر ونحضر نحضر روحي لو مشيت الامور لو ما مشيتش الامور فنيا النجم ان نجيب مدرب اخر لو جات اوفر كبيره كما تحكي انت من من من ليبيا ولا من اي بلاصه ديما عندي البلان بي فهمت وذلك علاش قلت لك انا المسؤول واكيد ومتاكد اللي سوبوز هذا شكري شكري بيدو اللي ينجم يكون في اتصال مع مدربين اخرين وحتى مش لازم راه حتى بارفوا مش لازم راه كي تحكي مع مدرب يعني راك باش تجيبه يدرب راه تنجم تكون تاخذ اراء بارفوا مثلا تجي تطلب مثلا امير دريدي تو مش قاعد يخدم انا مدير رياضي اكزامبل في فريق عندي مدرب اللي مثلا قاعد يجرب لي كل مره في مره ثلاثة مرة باربعة مرة يلعب مثلا اللاعب مازال ماهوش حاضر يلعبوا تيتولير ومن بعد يعطيه 45 مينوت هكاهو انا كي نحكي انا وامير مثلا نجم ناخذ رايه هو ناخذ راي عدة مدربين وينجم يكون كيف كيف زاد مكي برمي ما بين يعني الحاجات اللي كانوا ناخذ رايك ونخمم فيه كومبليس
1: بخلاف هذا يا اسامه معناها نحكيه على التصريح تاع الرئيس الفيديو اليوم لكن الكلام على ريجي كامف في شتيوه بوخارست تقريبا عنده جمعتين
0: تقريبا قاعد يدرب تاول مرتاح مكي
1: شنو
0: خاطر الهولندي عطاه فما شكون عطاه 5 ايام
1: تريف لكن
0: يدرب ولا مرتاح مازال ما رجعش
2: اربع ايام
0: فما فرق في اسمان عطاه 5 ايام راحت راجي ما انا شخصيا ما عنديش معلومه بس قاعدين يدربوا تو ولا مرتاحين المدرب في تونس ولا كان مرتاحين ينجم يكون سافر مثلا
2: لا وحتى كان في تونس
0: الكل ديزيلي مو يخليوك تفهم اسكو الرئيس تكلم ونقولوا احنا ايديه مليانه ولا تكلم كيما قالوا سامه جوست يشوش ولا يحط في بريسيون على المدرب
1: ترجي ترينا البارح ترينا
0: ترجي كان موجود في تونس يدرب
2: لا وكان يكون مش موجود
1: في
2: الموضوع اما ينجم يكون حتى امير هنا كامل التدريبات وحتى يكون باتصال مع مع مع مع الرئيس هذا ولا المالك بتاع الفريق اللي كما قلت لك يعني الحقيقه لازم توضيح من مدرب بيدو حتى ترجي رياضي باش يعرف روحه على الاقل سورتو في التراب هذايا فهمت
1: هوني لهنا في صوره مغادره ريجي كامف اليوم لانه الواقع اصبح اقرب للمغادره قبل ما جاوبتنيش على هل الاصلح المغادره انت بالنسبه لك رايك تقولي انه الترجي يزيد لازم يزيد يصبر على لورينسيو ريجي كامف كان في صوره اليوم نحكيه إذا كان واصل ريجي كامف واصل ريجي كامف إذا كان غادر ريجي كامف البديل الأنسب للترجي الرياضي التونسي البروفيل أمير شنو البروفيل
0: صعب بالنسبة لريجي كامف ما نجموش نتحدث على مغادرة مدرب ولا بقاء وعلى نتيجة مباراة صاريف نجم مباراة العمران ان اكسيدونت باركور عمل ريزولتا كارثي بالنسبة للترجي وحبائه ولكن ما يخليكش انت تاخذ ديسيزيون وتقول ليه المدرب هذا يلزمه يمشي ثاني حاجة البطولات الكل في العالم الكل ما تتلعب في شهر فيفري شهر مارس، معناه مازال بكري. اليوم مش نحكيه على بطولة ولا على تشامبيونز ليج، لي تيتر كل معناه في العالم يتلعبوا ديما في فيفري مارس، وهذاك علاش تلقى معناه لي غران كلوب في العالم لي غران زونترونور ديما يجيريو في بداية الموسم باش يلقى لو ماكسيموم تاع الملاعبين نتاعو في فيفري مارس، ولو ماكسيموم ديفيكتيف حاضر ما غير ما عندوش لي بليسور ما عنده حتى شيء. ريجي كانف كيما قلت لك اليوم كان تحب انت تقول ترجي بعد خساره العمران بدا يخمم في تغييره، سيكو ترجي قاعد يظلم في المدرب نتاعو على خاطر انت الملاعبيه اللي خلطوا بالانتدابات قيمتهم كبيره ما يشك فيهم حتى واحد، جميع اللاعبين اللي موجودين في ذم الترجي، ولكن بدنيا فما تفاوت كبير. يلزم الترجي يصبر شويه، يلزم الحكم يكون على ريجي كامف والستاف نتاعو الكل انه موش يستغل وحده زاد ريجي كامف بعد ما يحذر الفريق على المستوى البدني. كما قلنا اللخبطه اللي صارت نتاع تغيير ثلاثه في المحور مباراه العمران اكيد ما عادش باش تراها وما عادش باش تتعاود. البديل ما نعرفش سا ديبون اداره الترجي فاش تخمم اليوم السوق مثل في تونس احنا شوف في تونس تعودنا وانه الترجي ماريناش برشا توانسه اللي هم همش من ابناء الترجي دربوا الترجي على الاقل في السنين الاخرى، على الاقل في السنين الاخرى الاسامي معروفه مدرب نبيل معلول، معين شعباني، ماهر كنزاري، خالد بن يحيى، دونك هذوما الاسامي اللي تعودنا بهم في الترجي راضي عادي سورتو في فتره لازمات اللي كيما هكا تنحي مدرب في فترة قصيرة وانت ما تجي مدرب ديما ترجي اتجاه الواحد من المدربين ابناء، وهذوما الكل توا يشتغلوا وسو كونترا
1: وقاعدين يعملوا في... صار صار كلام المرة فات على مجدي تراوي دخل ستا في نجم يكون بروفيزوار مجدي الى حين
0: اذا كان ترجي علاش
1: ليه مجدي الاختيار بالنسبة لك انت البروفيل في صورة ديما نحكيه مغادرة ريجي كان فذاك موضوع على روحه، البديل يكون تونسي افضل او اجنبي افضل؟
0: عادي الكفاءة ما عنديش جنسية، معنى ما نرجعوش لك الموضوع تاع المنتخب، أي مدرب تونسي عنده الكفاءة قادر بشي يمسك الترجي الذي التونسي، والترجي كيف كيف كي بشي نيقوسي مع مدرب أجنبي بشي يجيب إنسان اللي عنده سي في يخدم في إفريقيا حتى كان ما خدمش في تونس، درب في الجزائر، درب في المغرب، درب في مصر، تجيب مدرب اللي يعرف عقلية اللاعب بلوزوموا العربي واللاعب الإفريقي. ما نتصورش ترجي بشي يجيب مدرب أول مرة مثلا يدخل تونس في صورة ما بشي تجاه الأجنبي، ولكن التوا ما نعرفش شنو اللي بيس اللي قدم ترجي، اسكو عنده دي خاطر كي نيغوسا ترجي مع ريجي كان في السيف سيور نيغوسا مع غيره، اسكو قعد دون كونتاكت معاهم ما قعدش. التوانسه ما مراش في حاجه كبيره، معناها الناس كل قاعده تخدم توا، المدربين التوانسه اللي عندهم الامكانيه باش يمسكوا الترجي وعندهم الخبره وكذا قاعدين كلهم توا في فرقهم يدربوا مازالوا في بدايه موسم، ما نتصورش كون واحد فيهم شيخ الخطوه وانه زاد هو يمشي يفسخ العقد نتاعو مع فريق ويدخل في ازمه باش يجي للترجي، صعيبه الحكايه معناها.
1: اسامه بالنسبه لك بسرعه في صوره تاكد مغادره ريجي كان في البديل الافضل تونسي او اجنبي في الترجي؟
2: ما يقلقش الجنسيه كما قال امير، اما حاجه مهمه لازم تكون عند المدرب تكون عنده شخصيه وقناعات، خاطر مع شوف فما فرق تكون عندهم حجره ملابس صعيبه تبدأ فيها نجوم وفيها ناس تخلص برشا، راهو يلزمك تعرف كيفاش تجاري اللاعبين هذوما اللي عندهم بيكيو عندهم كارير وراهم عندهم نجاحات، والا مثلا عندهم شخصيه مثلا نتاع فما لاعبين ما كي اللي يجيك يقول لك راني جاي لهنا باش نلعب، ولذلك يلزم يكون مدرب اهم حاجه تكون عنده شخصيه وعنده قناعات ما يغيرهاش، اللي مثلا جاي انا مثلا مدرب هجومي ما يجيش من بعد بالبريسيون ولا كذا يغير من طريقه اللعب ولا، وكما قلت لك اهم حاجه هي شخصيه المدرب مدرب اللي بشي يعرف يتعامل مع النجوم هذو.
1: دونك ما فماش لا تونسي لا أجنبي في الخيار، المهم يكون عنده شخصية قوية والمهم يكون عنده الكفاءة بالنسبة
2: للمسؤول. مسؤول تعرف فاش يخمم ماكي شكون المدرب اللي بشي يزني البوديوم، تونسي مغربي جزيري ألماني مش المشكلة غادي. أولا فما فرق ساعة من الأول تقول لك قبل الجنسية تقول لك ساعة البيجي قداش، خاطر فما
0: في رقم متوفر
2: فما في رقم تو ترجي قادره باش تخلص مثلا دي سوم كبار باش تجيب اي مدرب. وقتها ندخلوا في الموضوع الثاني اللي هو شخصيه المدرب وانت طالب منه وين تحب يوصلك. فهمت؟ ولذلك الترجي الشواء اسهل للترجي علاش؟ على خاطر الامور الماديه موجوده.
1: به واضح. هذا بخصوص موضوع لورنسي ريغي كامف ولا ترجي رياضي لتونسي. نذكر انه مالك نادي اشتوى بوخارست الروماني خرج في وسائل الاعلام الرومانيه في تصريح موجود اون فيديو قال انه اتفق مع ريغي كامف على كل شيء, وقال انه ريغي كامف هو المدرب الجديد لشتوى بوخارست في انتظار انه يكمل اموره التعاقديه مع الترجي الرياضي التونسي. هذا الجزء اللي خاص بشتوى بوخارست في انتظار التوضيح من ريغي كامف والترجي الرياضي التونسي. واكيد كل ما فما جديد تقاوه على موزايك فهم فاصل وراجعين لمباريات البطولة.
3: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس,
4: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم,
4: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
3: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي,
4: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية, ولا كلمونا على 58 371 002.

0: رجعنا معكم على مزيكا فيه انتم تسمعوا فيه ريكاب سبور. نحكيوا على مباراة البطولة بعد ما حكينا على ريجي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي, او يمكن يكمل ايامته الاخيرة قبل المغادرة مع الترجي الرياضي التونسي. نرجع لمباراة البطولة في ملعب الطيب المهيري في صفاقس, 89 دقيقة لعب النادي صفاقسي النادي البنزرتي 2 بلاش. لولندو سجل هدف الاول سي اس اس 35, ومحمد صالح المهذبي زاد الثاني في دقيقة 66 في ملعب بنج جردين. اتحاد بن جردين ضد نادي حمام لم في 89 دقيقة, التقدم للاتحاد الرياضي ببن جردين 1-0, هدف دانييلو بو في الدقيقة 83. وفي ملعب حماد العقربي في رادس النادي الافريقي ترجي جرجيس 94 دقيقة لعب 90+4, 1-0 للكلوب, هدف صادق قديدة في الدقيقة 57. شفنا التغييرات وموجود معنا عبد الوهاب الحاج هذا من الملعب. فما تغييرات أخرى في تشكيلة النادي الأفريقي نأخذهم معك بسرعة عبد الوهاب.
1: صحيح مكي خروج كينزومبي وتخرج في مكان وياسين بوعبيد, تغير الشكل بتاع اللعب النادي الأفريقي, أصبح ثلاثي في المحور مع عودة الحارس الوسط الميدان وبحث النادي الأفريقي أو مدرب النادي الأفريقي على أكثر صلابة دفاعية, خاصة مع العمليات الهجومية العكسية اللي صار الترجي الرياضي الجديدي اللي خلاف اللحظات هذه جدا الأمور وفرته أكثر من فرصة للتعديل لولا أن حارس مهيب الشامة. قلنا مكي مع خروج الشريمي تراجع شوية وسط الميدان, دون ثم تغيير آخر بقول حمد العبيدي مكان قديدة. النتيجة حتى ويكا في الخمس دقائق وقت بديل, الحكم لمحالة أضاف ثاني دقائق, دون 5 دقائق وقت بديل, والنادي الافريقي متقدم بنتيجة هدف دون مقابل عن طريق قديدة في الدقيقة 57. مكان
0: واضح عبد الوهاب, دونك في دقيقة 90+6 ما زال دقيقتين على نهاية الوقت البديل في مباراة النادي الافريقي ترجي الرياضي الجرجيسي. دقائق الأخيرة قاعدين نشوف في ترجي الجرجيس قاعد يطلع على النادي الافريقي الضغط أكثر, واختيارات ماري كانزاري ولا يخمم في تأمين النتيجة. أمير
2: هو بدأ بتغيير اللي كانت الدوسن كانغ مكان شريمي, غادي النادي الافريقي تعدى 4-4-2 في الحالة الدفاعية, وفي الحالة الهجومية يحاول يرجع في الكاترو وتروا مرتبطة ببن كانغ. إذا كان يخلط كانغ في التايمينج صحيح باش يكون هو المهاجم, قديدة يولي يحل ياخذ الكولوار اليسار وكيزومبي ياخذ بلاصتو على اليمين, دونك كانت امبو 4-4-2 يحاول ماهر باش يخدمها على المساوي الهجومي تمشي في الكاترو وتروا, ما نجحش برشا النادي الافريقي في هذا. توا زاد عمل تغيير آخر حسب رأيي أنا, معناها ماهر مش قاعد يفكر في مباراة هذه بركة, معناها لأنه كان ينجم يكمل مباراة بالكات كادو, بوتيتر ماهر في مخه قاعد يلوج في حلول للمباراة القادمة في الشامبيونز ليج. حسب رأيي أنا قاعد يجرب في بلوزيور ديسبوزيتيف, معناها لأنه أول مرة راهو في البطولة كيكون منتصر يهبط تروزيام أكسيال. حسب رأيي تفكير ماهر قاعد نتوى يخمم في المباراة القادمة في ربيط الأبطال اللي هو ينجم يبدأ بالأربعة 4-3-3, ولكن في كي مع نهاية المباراة سورتو نعرف منافس نادي الفريقي ماهوش نابورت كيل أدفرسير, مازيمبي في في في الكونغو, دونك ينجم يستحق وإنه يمشي في الخطة متاع 5-3-2 ولا 5-4-1, ولو تورا هو مش قاعد يلعب بالخمسة, معناه قاعدين ثلاثة في المحور, ولكن بالنسبة للزعلوني والمحرسي الاثنين طالعين
0: ايه ما قاعد ياخذ في برشا ريسك, خاصه مع الجرجيس قاعد يقرب برشا للمرمى مهيب
2: شيء. صحيح هو من اللي خرج شريمي وتغير الرسم التكتيكي النادي الافريقي الى بي سي دو ريتم بو فكره, ماني قلت لك انا حسب رايي ماهر هذا اخر مباراه رسميه ذالي تقريبا قبل مازيمبي بو, ما نعرفوش مباراه الصاد وقتاش باش تعينها الرابطه, دونك يقول لك علاش ليه انا على 10 دقائق نجم جمي بيرمي باش ناخذ ريسك باش نجرب حاجه بوتيتر اليوم ما نشحتش كوم يلفو. ولكن صحيح جرجيس في يمكن توا من الدقيقه 85 خلال المباراه قاعد ياخذ في فرص, ما ينقص حتى شيء من الميريت تاع نادي الافريقي اللي خلينا نقولوا عمل على الاقل 70 دقيقه على مستوى عالي, والريتم مكي راه كان قوي برشا, دونك نتصور زاده فما شويه تعب من لاعبين نادي الافريقي لانهم على تيويل 70 دقيقه ايزون با بيسي دو ريتم, دونك مش بالساهل باش تكمل المباراه وانت في ريتم هذاك. هذاك علاش كيما قلت لك ينجم يكون معناه يحاول يحتفظ بالنتيجه المباراه هذه, يحاول زاده قاعد يخمم في المباراه القادمه. الحاجه باهيه زاده اليوم ترى العبيدي الشاب اللي قدم مردود ممتاز مع منتخب انيس بوجلبير في لعب متوسطي الاخرانيه, ترى اول مره يدخل يهبط وقت الفريق منتصر, دونك قاعد يحاول يلقاني دي بوان ماهر مع ملاعبيه نتاعو ويحاول يدخلهم في اجواء المباريات ويحاول يوسع في العدد الافكتيف اللي نجم يعول عليه لانه نادي الفريقي توا عنده افكتيف محترم عنده اربعه معناها
0: مقابله في ملعب برادس انتصار النادي الفريقي 1-0 هدف الصادق قديده في دقيقه 57
2: جوست كملك النقطه هذه في سامان قاعد ماهر يعمل في حاجه ممتازه في النادي الفريقي اللي يكبر في الادفيرسيتي معناها التنافسيه نتاع الفريق اليوم عندك تقريبا اربعه كات جوار دو كولوار تقريبا في نفس المستوى ولو كات بروفيل ديفيرون مي بون pour le moment qu'ils ont bien معناها قاعدين في بداية موسم خير من لي كولوار الاخرين مي معناها تقول زاد الحارزي تقول خضراوي تقول ايت مالك في الوسط كيف كيف عندك اربعه اليوم تزيد دخل معهم شي بلعبيدي في الدفاع ابو عبيد بون نعرفوا المحرسي دونك نادي الفريقي قاعد يربح في برشا حاجات في بدايه الموسم هذا.
0: باش نجيك اسامه بعد شويه على النادي الفريقي باش نرجعوا اكثر تفاصيل على الانتصار هذا ضد ترجي جرجيس وفقط في بقيه المقابلات 90+4 في مباراه اتحاد بن قردان نادي حمام لم في التقدم لنادي اتحاد بن قردان 1-0 اس اس اس في دقيقه 90+5 متقدم على النادي البنزرتي بنتيجه 2-0 نرجعوا بعد لحظات اكيد من بعد نرجعوا للتصفيات تصريحات ومع نهاية المقابلات والتحليل الفني أيضا بكل تفاصيل المقابلات الجولة الرابعة والجولة الأولى من البطولة بعد الأخبار مع هبة الخميري راجعين ومكملين معكم في ريكاب سبور.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الباكالوريتو مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26. We'll be right back.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. الباسة والدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تشدد التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. والبعثة التونسية تطالب وفق القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا رمزي اللواتي، تطالب الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقا أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول. فرق مختصة بين وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني وإدارة الغابات والأمن التونسي مع وحدات حماية مدنية من الجزائر يتمكنون من العثور على جثة عنصر درك جزائري جرفته مياه الأودية من الجزائر نحو تونس. ووفق مراسلين بالقصرين برهان اليحياوي، تم العثور على الجثة بمنطقة عين الدفلة من معتمدية حيدرة التابعة لولاية القصرين، فيما تتواصل عملية البحث عن المفقود الثاني. والي سوسة سفيان التنفوري يدعو إلى التعهد الدائم بالنقاط الزرقاء للتوقي من مخاطر الفيضانات ومواصلة إزالة النقاط السوداء المتعلقة بالإلقاء العشوائي لفواضي الهدم والبناء وردع المخالفين، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف. في أخبار العالم، لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقر مادة في مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز تنص على إلزامية استخدام تسمية الخليج الفارسي في جميع المفاوضات والمعاهدات والاتفاقات، مضيفة أن استخدام التسمية سيكون إلزاميا أيضا في الاتصالات المتعلقة بالسفن والأساطيل. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وخالفان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يصلان اليوم إلى نيويورك لعقد مباحثات تهدف إلى تمهيد الطريق لاتفاقات محتملة بشأن الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية والمعادن الحرجة قبل قمة مرتقبة تعقد هذا الأسبوع في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ. أبرز تنظيمات المسلحة في إثيوبيا بما فيها الناشطة في إقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا تعلن تشكيل تحالف للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وتسهيل إقامة حكومة انتقالية، بحسب ما قال لوكالة فرانس بريس نائب رئيس المتمردين في تيغراي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ماكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: في تونس. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Dimanche. كل أحد، كل خمسة، الاثنين تحليل.

0: سيرج وسوف قول الكلمتين توصلنا حتى لل 7-8 دقائق مع نهاية كل مقابلات الماء وأجلى من الجولة الأولى والجولة الرابعة من البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما قلنا مباراة النادي الإفريقي وفات بانتصار الإفريقي على ترجي الرجيس 1-1 هدف صادق جديدة في دقيقة 57. مباراة اتحاد بن قردان نادي حمام لمف وفات بانتصار اتحاد بن قردان على نادي حمام لمف 1-1 هدف دانيال أوبو في دقيقة 83. وسيساس انتصر على النادي البنزرت 2-2 هدف لولندو دقيقة 35 ومحمد صلاح المهذبي في دقيقة 66. شوفوا كان فما التصريحات. خلينا نبدأ من ملعب رادس. عبد الوهاب مرحبا.
1: أهلا مكي. لحظات قليلة وسمعوا التصريح المدرب المساعد الترجي الجرجيسي. لحظات كان تقعد معايا سينو نعود نكتب بالخط
0: باش تبدأ هي نادو صعفية ولا ما زالت؟
1: اي هو سيدة قاعدين ترتيبات الأخيرة للجمال الصحفيين قاعدين حسب الميكروات في لحظة لحظتين وباش نتلقى في التصريح نتاعو
0: باش نسمعوا أيمن منافق دونك المدرب المساعد للترجي الرياضي الجرجيسي في الندوة الصحفية من بعد المقابلة تاع المشير فتحي بوجناح. بتفضل عبد الوهاب.
1: بشم نذكر نحن بالنتيجة مكي تفوق نادي الإفريقي بهدف دون مقابل. الهدف صادق قديدة في الدقيقة 57 لحظات قلنا معناها شوية تنظيم شوية دونك باش نتلقى أي من المنافق في التصريح نتاعو. نسمعوا هذيك ظروف مباشرة مكي دونك عامل الوقت مهم ياسر دونك أيمن منافق المدرب المساعد شافينا طريقة تصريح بعد مباراته فريقه ضد النادي الإفريقي.
0: باش تبدأ ولا ما زال عبد الرحمن؟
1: كوتش تفضل. كوتش معنا
2: حق على مجرى المقابلة هناك مشاهد الخانة قلتنا الصوت الثاني معنا في نص ساعة الأخر تاع المقابلة كنا نتحقوا على أقل نقطة عادل تعرف بعد الماراثون كبير نتاع المقابلات اللي عملناه منا ثلاث ستة سبعة ماتشات خارج الرجيس في ديبلاسمون في ميدان فيهم ديبلاسمون على ديبلاسمون كلهم البرا لعبناهم في الصف في تفريق ولعبنا ديبلاسمون هذا في أساس الصف اليوم ديبلاسمون تونس حق برشا تعب برشا يطور معناها من الأولاد شوفوا أنا شاطوا ديما أنا غيابات في الفريق لكن هذا ما يمنعش اليوم نعملها مقابل يلزم تكون عندنا كالك معناها عندنا بعض اللاعبين اللي ما نجموش يلعبوه من الأول تعرف ما عندهمش ثقة في رجليهم عشان فوا كنا نلعبي هذا اللي بكاليتين تحقوق في زميلتهم وشوفنا اليوم معنا من دخلوا بدأ الوجه الفريق معنا عملنا شوط أول كان الفريق معنا وقت منيح نعطي كل أفريكا معنا عنده علينا معنا أفونتاج تاع الراحة اللي خلاها فوق ما نعرفش صرف الصاد أكيد باش يكون هو في تري أكثر منا في هو المقابلة كنا وقفين مليح جرينا المقابلة كما يلزم شوط الثاني عملنا التغييرات اللازمة وكنا مخطرين في الهجوم لكن الله غالب كورة ما حبتناش بيوم في الواقع تروفازيون في آخر المقابلة ما حبتناش مبروك نادي الإفريقي الانتصار وبالنسبة لنا معنا زيدنا ثلاث إن شاء الله نرتاحوا فيها كما يلزم ونسترجع الملاعبية الفلسطينية وشامبيونا مازال طويلة معنا عرب عزوميات مازال برشا كورة دونك بالنسبة لنا إن شاء الله
0: في كان هذا أيمن منافق مدرب المساعد في الترجي الرياضي الجرجيسي. باش نمشيو لبن قردان مع نبيل حداد. نبيل او فتحي بوجناح
3: على لكن الحمام لمف يفرز المدرب الحمام لمف مازلنا نستنوا فيه
0: نبيل ما دام مازلت ما فماش نادو صافية نرجع خلينا نمشي لفتحي بوجناح. فتحي
4: المهم ان وصلنا ربحنا النقاط هذوما ثلاثه باش كنا سته بلول قراب برشا وكما قلت تحسن موجود لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الايام القادمه.
5: قالوا حاجه عاديه
4: مش حاجه فريمون راهو نحكيو على المعلول فهمت حاجه عاديه انك يكون في المنتخب انك هذيك بلوس بالنسبه ليك انت افونتاج ديك بالنسبه ليك انت للفريق باش يعطي اليوم دوز اسيست تبارك الله ما شاء الله كيف كيف دحمين موجود ان شاء الله باش نلقاو اكثر من لاعب راهو في المنتخب في في في في, في الاشهر القادمه ان شاء الله النادي الشيخ اليوم قدم مباراه محترمه جدا اللي يقول كيما قلت راهو ماهوش هذا برك راهو مازلنا ننتظروا اكثر من هكا قاعد نعرف ايش قاعد نقول فهمت شو عليك ان شاء الله اللي راهو في الاخر رده الاحباء عاديه جدا متقبلين هكا انا محب في الاخر انا كي نخرج من هنا نولي محب كي نسكن نولي ساعتي اكيد قلنا الانتصار مهم جدا حاجتنا به زاد مع الاداء الحمد لله راهو بعض الاحيان كي تلعب كره تلعب كره مفتوحه كل شيء باش تقبل اللعب نقولوا احنا في باس غالطه ولا في تمركز غالط باش تقبل اللعب مش تلقى دي ترون مش صعب عليك شويه عادي جدا يعني للجمعيات الكبيره كل كي تلعب اللعب اللي تحب تلعب كره كل شيء مش يكون عندك شويه دي ديفيونس بارفوا في الميليو ولا في الديفونس على دي كونتر عادي جدا لكن المهم انك تخلق انت في الفرص هذا هو كان موجود اليوم خلقنا اكثر من فرصه سجلنا الاهداف كنا نجم نسجلوا اكثر ان شاء الله القادم افضل كما قلت التريف باش نصلحوا فيها برشا حاجات
5: دونك التصريح مازال محمد عزيز ولا شكون من نادي بنزرتي
0: تطلب الخط دونك كل ما فما جديد فتحي بجناح من سباق اسمه كنا نسمعوا في عبد الكريم النفطي المدرب المساعد في الاساس حكى على الانتصار نتاع اليوم وحكينا زادا قبله يعني سمعنا قبله ايمن منافق المدرب المساعد ترجي رجيس اللي قال كنا نستاهلوا على الاقل نقطه التعادل اليوم ما نستاهلوش الخساره قال ماراثون المقابلات والتنقلات أثرت برشا على ترجي جرجيس في انتظار مدرب النادي الافريقي أو مدرب المساعد في النادي الافريقي الحديث على الانتصار اليوم كيف في بنغردين التصريحات من جانب الاتحاد الرياضي ببنغردين والنادي الرياضي بحمام لانفو كان فما تصريحات أخرى زادة من سفيقس نذكر أنه الانتصار كان للاتحاد بنغردين ضد نادي حمام لام في مقابلة مؤجلة من الجولة الأولى واحدة بلاش النادي الفريقي كان ربح ترجي رجيس واحدة بلاش من الجولة الرابعة كيف من الجولة الرابعة نادي سفيقسي فاز على النادي البنزرتي اثنين بلاش في المقابلة متاع اليوم هذوما النتائج تاع المقابلات المؤجلين من البطولة ما نعرفش عبد الوهاب كان ندوة صحفية ما زلت متواصلة بالنسبة لأيمن منافق أو المدرب المساعد للنادي الإفريقي أو المدرب بالنسبة للنادي الإفريقي بعد اللحظات باش نرجع دونك ما فماش لحد الآن تصريحات كل ما فما جديد كنا نمشي للتصريحات مباشرة دونك أسامة السلامي قبيلة مع أمير قلت لك باش نجيك وحكينا مع أمير على التغييرات اللي عملهم ماهر الكنزاري والاختيار أنه يلعب بثلاثة مدافعين ويسكر واللي ترجي جرجيس قدم برشا على النادي الافريقي وكان ينجم يخطف في نقطة التعادل أمير الدريدي قبيلة قال ماري كانزاري ربما يخمم في ماتش مازنبي ويخمم في إيجاد خطط تكتيكية ينجم يعمل عليها في المقابلة متاع مازنبي هل خذ الريسك برشا هل تقاسم أمير الدريدي نفس
6: أثناء المباراة أثناء المقابلة مش يبدأ معناها
0: أثناء المقابلة
7: شوف أنا بحكم معرفتي ماهر اللي كونه نعرفه مدرب اللي كل مباراة يعني يخوض المباراة وتركيزه كان على المباراة اللي بش يخوضها نتصوره خاطر شوف أن تلعب ضد فريق ترجي جرجيس اللي الحقيقة من أول موسم يعني ورا إمكانيات كبيرة فنية متنجمش تاخذ الريسك باش تخمم في مباراة أخرى وانت ما وانت ديجا بأنا زيرو ما يعني فما ريسك متاع تسجيل الأهداف لجرجيس وهذا اللي شفناه الحقيقة خلينا نقوله في الفامينوت كانز فامينوت الأخرانية وقت اللي تغير الشيماء متاع النادي الافريقي ولا تلعب بخمسة شفنا ما عادش فما اكيليبر في الديفانس وهذا اللي يمكن انا معاك ان امير اللي كونه ينجم يكون خمم لكن يمكن باللي شفناه في الكانز 20 مينوت الاخرانيه نتصور مير كانزاري نجم يراجع حساباته برشا علاش خاطر فما فما فما لاعبين اللي يكون بيرفورمانك بالاربعه بتلعب باربعه التالي يلقى صعوبات ما عادش يعرف شفنا زعلوني اللي خلينا نقول في الكانز مينوت الاخراني ما عادش عارف وين يقف, ولا بخاف اللي حتى جاو زوز ولا ثلاثه فرص الجرجيس من شيره الزعلون.
0: سامحني طبعا بعد تاخو اكثر وقت نرجع لفتحي بوجناح في صفاقس. فتحي
8: مدرب
0: فتحي فتحي دونك مش نسمو محمد عزيز مدرب السابق
8: والله يعني كل شيء نحب نهني النادي الرياضي الصفاقس بالانتصار نتاعو في ميريتي او سو لونسومبل دو ماتش. ما كناش معناها الحقيقه ما كناش ريغولي في المردود نتاعنا. بار مومون كنا باهين, بار مومون ما كناش باهين. قبلنا برشا لعب في البريمير ميتون ما لقيناش ليكيليبر نتاعنا, وغادي الصفاقس في خلقت معناها لاكسبيريوريتي نوميريك في وسط التيران قلقنا برشا. في الدوزيام ميتون اون ابورتي لي ريغلاج وبدلنا معناها ممكن معناها الديسبوزيتيف نتاعنا. كنا واقفين خير ولا عندنا اكثر بروفوندور عمق في الهجوم. وفي لي مومون فور بيان سور ندير هذه الصفاقس في الخبره نتاعه هو منتجر اللاعبيه نتاعو عمل البريك وسجل الهدف الثاني. كما قلت لك سيت ان ماتش اوفير. جاونا معناها فرص كما هما جاوهم فرص, كانت النتيجه تكون مغايره بوتيتر كانت تكون اكثر ليهم هما, ولا احنا كنا على الاقل لو ميريت باش نسجلوا هدف. ديما راهو مقابله السي اس اس والسي ا بي فيها معناها فرجه. احنا هنا فولو الحقيقه معناها بريزيرفي لا ديناميك لا بون ديناميك نتاعنا. هنا في 6 بوان قبل معناها المقابله هذه كنا نطمحوا باش نروحوا على الاقل بنقطه ولا كذا نقاط ونستغلوا ممكن الفتره فتره الدوت اللي تعديها بها معناها النادي الرياضي الصفاقسي. مالوروزمون اليوم سي اس اس ريتو عدى احسن مقابله من اللي بدات من اللي بدا بدات الشامبيونان. نجم نقول لك سور لونسومبل تاع لي دو ماتش الكوب دافريك ولي تروا ماتش نتاعها في الشامبيونان اليوم احسن ماتش. احنا ما يلزمناش معناها اون دو كونتينيو ا ترافايي فهمت. الجروب لي جون مارج دو بروغريسيون نتاعو باهيه, يلزمنا نحطوا سقينا في القاع ونعرفوا الاهداف نتاعنا شنو هي. احنا الاهداف مغايره للاهداف النادي الرياضي الصفاقسي دون اون فاز دو ريكونستركسيون نتاع فريق اللي قادر ينافس, اما مش على كور تيرم توا دون ان موا ولا معناها واحد. وكاو الكرة فيها معناها الربح وفيها الخسارة, يلزمنا معناها نكملوا نخدموا على رواحنا ما نخجلوش من الهزيمة هذه. فهمتوني
0: كان هذا محمد عزيز دونك مدرب النادي البنزرتي. نرجع مباشرة الرادس مع ماهر الكنزاري مع عبد الوهاب. عبد الوهاب
9: انطلق ماهر الكنزاري مدرب النادي الفريقي في التصريحات وقعت تلقى في الأسئلة لحظة دقيقة. مكي مر التصريح بتاع مدرب النادي الفريقي ماهر الكنزاري
0: به معك دونك في انتظار
9: ايش معك يا اخوتي معايا
10: معك انا غادي نتابعك معناتها نحن غادي نخدموا حاجات معناتها مش كلمه للعين. احنا كفريق نخدم عديد من الجوانب الفنيه والتكتيكيه, ثم حاجات ننجحوا فيها ثم حاجات ما ننجحوش فيها. اللي ما ننجحوش فيه نحاولوا ديما نحسنوا نحاولوا نخدموا عليه وان شاء الله في قادم الاوقات نخدموا ونسجلوا اهداف على دي بلغتين. ولو انه ما عندها كلام كثير ما عندها ما مسكناش لكن والبيئه انا جاونا برشا مع الوضعيه لحد الان مازال ما جاتش نسيت في القطع في المواضيع. كوتشي
11: شفنا في المباراه بعض التغييرات خاصه على مستوى المراكز اللاعبين او حتى على مستوى التكتيك. شفنا في الشوط الثاني إقحام يظل يلعب محوري ثالث في محور الدفاع. شفنا يوسف مدوم بعض التغييرات اللي هي مقصودة أم معناها بضرورة حتمت عليك التغيير.
10: أكيد احنا نحاولوا نتفاعلوا بالاختصاصات اللي فيهم في الماتش معناتها كي حسينا اللي كيف أدريس في العشر دقائق الأخرين من 15 دقيقة الأخرين نزل علينا أمام التغييرات معناتها اللي ريناها ممكن تكون معناتها بنفيك للكيب ومنسي ما تبناش برشا على مستوى اللعب. لكن الحمد لله لو يجب فيها دي مطريق معناتها اضافيت كي الفريق ليش
0: مازال نواصل الاستماع لماهر الكنساري مدرب النادي الافريقي يحكي على التغييرات ومن بعد نرجعوا للاجابه نتاع ماهر الكنساري مع امير الدريدي واسامه السلامي. نواصلوا دونك الاستماع لماهر الكنساري مدرب الافريقي.
10: الحقيقه انا
0: بديت
10: نسمع في الموضوع خاطر الكونفوكاسيون جات البارح ولا قلت البارح ونحن نحكي لك انا على الماتش تاعنا بالنسبة قديمة إلى معناتها تجربة اللي قاعد يخدم قاعد بروغريسيون واضحة عليه معناتها على جميع المستويات على المستوى الفني سورتو على مستوى التحركات على مستوى تسجيل الأهداف دونك حق لا كونفوكاسيون تاعو إن شاء الله بيجي في الصيف.
0: ما زلنا باش نواصل الاستماع لإجابة ماهر الكنساري. عبد الوهاب من عاش كان تسمع فينا ولا لا؟ كانت نجد تسألوا على غياب ياسين مريح على المقابلة نتاع اليوم. ما زلنا مواصلين معاك عبد الوهاب ونزلنا نستناو في تصريحات زادة من بن قردان مباراة اتحاد بن قردان والنادي الرياضي بحمام الأنف وحنا نسمعوا في الندوة الصحفية لماهر الكنساري. نرجع معك عبد الوهاب.
10: نحبوا نسجلوا أكثر أهداف نحبوا نلعبوا بكل فرصة أهم شيء نحبوا نلعبوا نحبوا نلعبوا مليح بعد الربح نحبوا نعملوا ديفريستاسيون باهين وبعد نجي أنا نسجلوا أكثر عدد ممكن من أهداف شو زي اليوم معناتها كنا نجم تسير معناتها نظام الماتش اللي فاتوا نتلاوي ولا طيب وكل أوكازيون حمل شو سكي خفيف ولا طيب وكل أوكازيون اليوم ولا طيب وكل أوكازيون لو كومبارتيمون اوفنسيف معناتها على مستوى حتى في ماتش كنت في تونس عملنا بوكو دو كازيو ما كاين زاد بوت واحد هادي ما عملناش بوكو دو كازيو ما كاين زاد بوت دونك كي احكي لكم انا نحن نجي وعلى مستوى التوفيق بربي الاولاد يحاولوا نحاولوا نحسنوا على مستوى التمارين على مستوى العمل في تونس معناتها من في وسط الاسبوع التلاتة كيف كيف نسمى نقاء وإن شاء الله ربي جبنا في السلاف ونبغي نسمى نقاء إن في كاسيتي أوفنسيف أحسن من اللي هي فيها تونا محمد.
0: به خلينا نطلع على بن قردان مع عاش نبيل كان عنده تصريحات ولا ما زال نبيل حداد من بن قردان مباراة اتحاد بن قردان والنادي الرياضي بحمام الأنف وانتصار الاتحاد الرياضي ببن قردان 1-0 في المقابلة هذه. بين نرجع نكملوا للندوة الصحفية لماهر الكنساري دونك ما زال
10: في
0: ليب ستاجور
10: اللي معنا شخصيا من معناتها كنت بعيد وواحد كنت معناتها مع كل جوار ملي هو في يلعب في مازربي معناتها كسيتي ان جوار دو بيركسيون ان جوار عنده دي كاليتي كبار شدت بيه وي مي يخلي لي دوني لا كونفونس يخلي كي ترافاي زاد هو يكون مقتنع انه يلزمو يقعد هنا خاطر هو ريالمون في الانتر سيزون ما كانش شو برشا باش يكمل خاطر يحب لوطون دو يلعب وحقه معناتها كانت مع دي ديسكسيون خدا ثقه في روحه وصحابه خداو في ثقه والله يجددوا لنا على تطويقة بالنسبه لنا نحن انا تو اوفونسيف ما نحبش نقول نمر واحد او نمر اثنين او نمر ثلاثه ما هو السلاح الهجومي اللي نعمل عليه في الماتشات تاعنا وان شاء الله في قادم الجولات شريني كيف كيف شريني ستة جوار اللي عنده دي كاليتي تكنيك مو اللي بيان اللي انتليجون في اللعب يعرف يعرف يبلاصي نفسه يعني يحط روحه في وضعية جاية اليوم معناتها ما سنبقى بيان ماتشي معاه في التلفزيون الكل كلهم في راسي معناتها يبوزي ماركي 3-4 بونت وانت مسكرين اليوم معناتها غادي نروحو شويه على الدراسه ونشوفو غادي نهاجم شعبو بهذا الشيء
0: واضح.
10: اخر سؤال
0: دونك الندوه الصحفيه لماهر الكنزاري. كنا نسمع في ماهر الكنزاري مدرب النادي الافريقي جاوب على برشا اسئله به. خلينا نرجع لك منين قصيت عليك اسامه قبيله كنا نحكيه على التغيير نتاع ماهر الكنزاري اللي هو بينهم بعد فسر التغيير هذا. شنو فهمت من التغيير وشنو فهمت من تفسير ماهر الكنزاري اسامه سالك؟
7: شوف هو بعد كلام ماهر هو اهم حاجه اللي كونه اقتنع اللي ما مشاتش الامور في الـ في الـ في الدفاع بخمسه. هذه حاجه مهمه. حاجه اخرى اللي كنا نحكيو مكي على المدربين بارفوا ننساو ديما نخمو كان في الريزلتا وربح ولا خسر. لكن في حاجه مهمه سورتو تو اللي يحكيه ماهر على قديده اكزامبل اللي راه المدرب زاد راه مطالب تطوير اللاعبين مطالب تحسين يعني يحسن من لي كاليتي نتاع اللاعب. يعني مش مدرب يجي ديريكت 4-3-3 انت يطلع سنتر انت وقف هنا وكهو. ولذلك اللي شفناه تو خلينا نقولوا من بدايه الموسم التو هذا اللي حبيت نلخصه في كلام ماهر اللي كونوا عده لاعبين اللي كانوا خلينا نقولوا فنيا كانوا 60-70% الموسم الفارط. السنة شفناهم يعني من أول موسم كانوا حاضرين 100%. شفنا دي شيما اللي عملها ماهر كنزاري من أول الموسم كانوا لاعبين كانوا يعني يطبقوا في الشيء هذا إلا الفان مينوت ولا الكنز مينوت الأخرانية متاع مباراة جرجيس اللي الحقيقة نادي الفريق لقى فيه صعوبات في نهاية المباراة. حتى اللاعبين كما قلت لك يعني زعلوني بارفوا تلقاه يطلع ومفماش كوفرتور ومن بعد تلقى لاتاكونت كولوار نتاع ترجي جرجيس تلقاه وحده يعني ليبر سورتو في الترانسفيرسال الأخرانية. هذا ما يخلي لي ماهر كنزاري يزم يعاود يراجع حساباته. وماهر من المدربين حسب رأيي اللي يعني سوبر حتى كي تحكي معاه ولا هو بيدو كي يشوف اللي حاجة ما مشيتش ما مش من المدربين اللي يشد صحيح في الغلط. ولذلك نتصور اللي ماهر باش يراجع روحه على الديسبوزيتيف نتاع 5-4-1 وكما قلت لك راه من الاول واللي سمعناه زاد من ماهر كنزاري اللي كونه كان مركز على المباراة هذه ما يعني ما كانش فما تفكير في المباراة القادمة اللي كانت خاطر هو شوف باش تنتصر وتمشي للمباراة تشامبيونز ليج خير من اللي تاخذ الريسك ولا تعمل تعادل ولا هزيمة وبعد تمشي تلعب التشامبيونز ليج. ولذلك ماهر كان مركز برشا على البوان هذه اللي خلته حتى لوكا زعلوني قال لك يعني ما انا با يو التون باش نحكيو معاه وكذا وكان تركيز كلي على المباراة اللي كانت مباراة كما قلت لك مهمة ومهمة جدا. فينالمون نقطة أخرى زادة مهمة أحكي عليها اللي هو الهجوم. يعني تخلق عدة فرص هي حاجة باهية تخلق عدة فرص لكن أسرت ماما يزمك تسجل سورتو كنا نحكيه نحن مثلا جورني الأولى جورني الثانية الثالثة أوكي نجم نتفهم لكن توا يعني بالعدد المباريات

0: تم لعبية. من فما نقطة أخرى إنه اليوم عدد الفرص اللي خلقها النادي الإفريقي عدد كبير برشا من الفرص. التجسيم سجل هدف واحد لكن خلق الفرص يدل على إنه يعني حاجة باهية قاعدة تخدم في النادي الإفريقي. إنه نومبر دوكازيون إنورم اليوم بالنسبة للنادي الإفريقي ضد جرجيس.
1: هو من مباراة تشامبيونز ليج معناها في رادس بدا النادي الإفريقي نحس سور لو بلو اوفنسيف معناها اكثر فوليوم اكثر فرص قاعدة تخلق. هذا ينجم يكون راجع للماهر بدا بلوس او موا يثبت في ثلاثي وسط الميدان اللي هو زدام شريمي وسيدو خان مع كيف كيف كما قلنا لافينيتي اللي كيسكري ما بين قديدة وما بين كيزومبي واكيد هذا زاد عمل في التمارين. خضراوي مازلنا ماريناش لا ميور فيرسيون تاعو والحرزي نفس الشيء. مي نادي الافريقي بدا على الاقل على المستوى الهجومي يلقى العناصر اللي هما نقولوا احنا عندهم افونتاج في بداو المباراه. هذا خلى نادي الافريقي قاعد فتره الاخيره يخلق في عده فرص. اليوم رينا ابور كبير من شريمي رغم اللي هو ضايع زوز ثلاثه فرص ولكن سي با دوني انه الروليور يكون موجود معناها في المنطقه تاع 16 متر وخمسة ولا حتى ال 5 متر وخمسين بالصفه هذيك. الفرصة زادة اللي جات كيزومبي بعد هدف قديدة كان ينجم يتعامل معها بطريقة أفضل. هو إلا شوازي بشي شوتها بسيقه اليمين كان ينجم يحل انتريور وشوتها بسيقه اليسار اللي هو نعرفه معناه سين جوار غوشي. دونك معناها الأهم وأنه نادي الفريق قاعد يخلق في فرص. نادي الفريقي هجومين صحيح مش قاعد يعمل في نحكي على البطولة ثلاثة مباريات سجل ثلاثة هدف مش قاعد يعمل في دي ستاتيستيك كبار ولكن الجانب الإيجابي وأنه دفاعي نادي الإفريقي تقريبا الفريق الوحيد اللي مازال مقبل حتى هدف في البطولة لحد الآن في ثلاثة مباريات. هجوميا كما قال ماهر قاعدين نخدموا اليوم راو في نومبر تاع اوكازيون اكثر من المباراه الاولى اللي كانت مع المتلو المباراه الثانيه مع حمام سوسه. اكيد التجسيم بالمباريات التوجيه فما نقطه حسب راينا اللي مقلقه شويه في النادي الافريقي هي لحد الآن هي الكره الثابته خاطر تكررت
0: معناها عليها
1: جوستومون خاطر مباراه حمام سوسه مثلا ترجع تلقى في ربع ساعه الاولى نومبر انورم تاع كره ثابته كلها كانت مالتيري. المشكله فيش معناها ديما التيرور ما ينجحش في التنفيذ رغم اللي ماهر جرب بلوزيور معناها فورم دو تير في لعب ديريكت لعب دو لعب حتى تروان نادي الافريقي ما نجحش لحد الان. مباراة جوليبا كان فما تحسن رجعنا اليوم شفنا وانه النادي الافريقي ما نجحش في الكرات الثابته رغم زاد راه ولاد فيرسير نحكيوا على جرجيس كما قلنا راه نرجع نقولوا فريق محترم عنده عناصر محترمه عنده اجانب على مستوى عالي بصراحه. دونك لادفيرسيتي زاد ماهيش سهله ولكن النادي الافريقي كالفريق اللي بطل تونس الموسم الفارط كفريق يطمح باش يكون في دوري مجموعات في تشامبيونز ليج مطالب وانه على مستوى الكره الثابته يكون الهجوميه نحكي على مستوى الكره الثابته الهجوميه يكون افضل من اللي قاعد يراو فيه تو.
0: اليوم كي شفنا ترجي جرجيس ايمن النفك حكى على نقطه قال انه لعبنا المقابلات الكل خارج جرجيس والتنقلات والتعب اثر فينا. ما بين تصريح نتاعه وما بين الفورمه اللي كان فيها ترجي جرجيس اخر درجين
1: تاع اخر درجين فريق منهزم باش يلعب الكل في الكل
0: حراره الروح معناها
1: مش لا مش حراره الروح كيما قلت لك في جرجيس فريق محترم ويقف مليح رغم اللي النادي الفريقي خلق عدد فرص. بتيتر النادي الفريقي كان ينجم يسجل هدف ثاني اللي يرتاح بيه على المباراه ما زاد الميريت نتاع جرجيس والحارس نتاعو والمدافعين اللي قدموا مباراه كبيره. عنده ديزيمنت فيديواليتي محترمين على المستوى الهجومي. بوتيتر غياب العبيد معناها اثر برشا على ترجي جرجيس اليوم لان رينا كان نقص نتاع البروفوندور كي باسوي ياخذ الكره يربح لي ديويل ما هوش قادر باش يمشي في البروفوندور. هذاك علاش تقريبا 70 دقيقه شفنا سيمبارا وعبد الحق مرتاحين معناها ما كانتش فما كور في ظهرهم رغم اللي الفريق كان يلعب عالي. بوتيتر كان جاي اليوم جرجيس عنده المهاجم العبيدي ولا انوتر بروفيل كيما العبيدي اللي يكون مهاجم سريع كان ينجم يقلق اكثر نادي الفريقي في لي ترانزيسيون. جرجيس شوف صحيح توزوز هزايم ورا بعضهم مع المستير في ارضيه ميدانه ولو مش في ارضيه ميدانه لانه قاعد يلعب في جربه دونك ولكن جرجيس فريق ما تخافش عليه ماكي معناها فما امبريا بي زاد كي دي بشارك في زوج مسابقات هذا واقع معناها نعرفوه ديما النادي اللي ما يكونش عنده بلوز موان افكتيف من ناحيه الكي الكم معناها الكونتيتي ريش اللي يسمح للمدرب باش يغير في بعض المباريات تاع البطوله انه حتى يغير فريق كامل باش يلقى تعب باش يلقى اصابات باش يلقى ساعات دي كارتون اللي يجيو من الستريس من التنرفيز الى اخره. ولكن معناها عموما جرجيس فريق محترم اللي اكيد نتائج نتاعو باش تتحسن بشوي بشويه وقت اللي يخف شويه الضغط ما بين البطوله وما بين الكاف اللي قاعد يلعب فيه. نتائج تاع جرجيس باش تتحسن دوك ما

0: معناها حبايا جرجيس ومسؤولي جرجيس ما يخافوش على الفريق نتاعهم.
1: أسامة نادي الفريق يستعيد صدارة البطولة والفريق الوحيد ونتنقص مقابلة وهو الفريق الوحيد اللي عمل 3-3 في بداية الموسم.
2: صحيح صحيح. ظل التحذيرات اللي كانت على بكري الشواء نتاع المدرب كيف كيف المونتاليتي نتاع الجروب كيفاش يعيش, خاطر صعيب مكي باش فريق يعني يكون بطل ومن بعد باش يرجع للموسم, تغييرات كثيرة في يعني الكادر خلينا نقوله نتاع الفريق خرجوا, وبكسا يعني شفنا النادي الافريقي دفاعيا ممتاز كما قال امير ما قبل حتى هدف, هجوميا قاعد يخلق في عديد الفرص, حاجة تحسب المدرب تحسب للإدارة نتاع النادي الافريقي كي خذت القرار اللي كانت يعني خلينا نقوله مستاهل, وعديد الجماهير نتاع النادي الافريقي يعني كانت رافضة خلينا نقولوا القرار هذا, لكن إدارة النادي الفريقي تمسكت بالقرار متاحة ويحسب للإدارة, وكيف كيف زاد ميركان زاري ورا اللي هو يستحق يكون في النادي الفريقي, وذاك هو لو كيتلموا العوامل هذوما الكل ما تنجم تكون كان النتيجة هكاية. بيان سور مازال اول موسم مازالت الخدمه مازالت باش تجي العثرات, يعني لازم الاطار الفني واللاعبين والاداره كيف كيف يعني يكونوا حاضرين وقت اللي في اللي ما فابل خلينا نقولوا في الموسم, يكون بيان سور الرزانه تكون مهمه جدا في الفريق, وبيان سور زاد كيجي الربح لفوري ما تكونش كبيره برشا, وهذا هو يعني من النادي الافريقي توا خلينا نقولوا بعد سنوات صعاب تعديت الامور الماديه سورتو اللي خلات حتى الشوام على اللاعبين ما يكونش خلينا نقوله ممتاز جدا في دي مومون في النادي الافريقي, تو وقت اللي تعافى النادي الافريقي ماديا بيان سور وقت ولات الناس كل مركزه على التيران, وكي تركز على التيران ريزولتا جي
0: هكا خير. نعم. وضعي مقروش صايب المتزنه ماديا خير, خلاتنا نشوفوا عمر عبد الحق, خلاتنا نشوفوا
2: اللاعبين
0: في فتره ما وقت اللي كانت فم برشا فلوس.
2: لا لا انت فهمتني بالغلط, وقت ما كانتش فما فلوس ما شفناش لي جان, شوف التناقض, وقت اللي النادي الافريقي عنده مشاكل وممنوع من الانتداب ما شفناش ابناء النادي الافريقي
0: وقت ما نشوف كيما خليل قصاب خذيه وشونس ما نفتتر ما
2: شوف
0: في الفترة هذيك ما كانوش حاضرين يكونوا فريق في حاجة
2: تعطيني شونس ولا عندي مشاكل وعندي مشاكل متاع نتائج ومشاكل متاع ما عاش يولي شونس
0: جيت في وقت صعيب
2: صحيح, تو وقت اللي تعافى ماديا راوك تولي تخمم كان في التيران تسهيل الامور, ومن بعد دبوشه وري راو اللاعبين بيدهم, راو اذا نعرف انا اللي راو الفريق هذايا في مشاكل ماديه انا بطبيعتي ما نجيش, وبرشا لاعبين انا يعني نقول لك يعني نجم يكون حتى اتفقوا معاه من النادي الافريقي ومن بعد يخير فريق اخر علاش على المشاكل الماديه
0: هذاش قلت لك انا مريم توا وضعية سما متزنه ماديا مين الفريق مش قاعد يعمل في ديفولي مش هيبل مش في مصروف كبير طبع. معناها قرار الهيئة والناس المسؤولة رئيس النادي مهدي ميلاد الخيل الكل في الهيئة مديرة النادي الافريقي قاعدين الحد لين خدمتهم معناها صحيحة, وبالعكس معناها قاعدين راو في فريق فيهم لعبية قاعدة تجي كانتدابات ممتازة اليوم زادة يزم نعطيه ميريت للناس اللي جبت مثلا سيمبارا اللي يدخل في جمعتين ويعطيك الروند موضي بتبيع يفو كونفيرمي مازال ما لعب كان 3 مباريات ولكن في 3 مباريات ورا وانه ينجم يهني على دفاعي الافريقي, نفس الشيء كما حكينا على جون كيزومبي رجع قد ايده مكانك زاد بدا بشوي شوي يوري في حاجات ما هيش خايبه, دونك الحد لان النادي الافريقي معناها قاعد يعمل يعني في بدايه موسم محترمه بيان سور لمصلحه النادي الافريقي يلزمهم يكملوا.
1: هذا بخصوص مباراه النادي الافريقي وانتصاره على ترجي جرجيس, لحظات نحكيه على مباراه اتحاد بنغرد نادي حمام لامف ومباراه سيسيس ضد النادي البنزرتي. باش نبداو بمباراة اتحاد بن قردان نادي حمام لانف, ومعنا نبيل حداد يعمل لنا ملخص صغير للمقابلة ولتصريحات الزوز مدربين. نبيل
3: اهلا بك مكي, مساء الخير مره اخرى, تحيه ليك ولكل اللي يسمع فينا في موزايك. للاسف ما خلصناش على الديكلاراسيون في المباشر, لكن موجودين الديكلاراسيون في الباج اوفيسيال نتاع
1: اكيد يقام موجودين على سبور باي موزايك اف ام
3: موجودين. حكينا مع سفيان الحدوسي اللي اكد الماتشوات ويعني ضغط المقابلات الاسبوع اللي فات هذا ما ضغط مع تعدد الاصابات لاعبي اتحاد بنغرد خلى الارهاق البدني اليوم على جل اللاعبين تقريبا, وبا صاحب الهدف الوحيد الاتحاد بجردان بالرغم الإصابة متاعه في بداية الشوط الثاني، وكان يستعد حتى للمغادرة ولكن أصر أنه يواصل المقابلة وتمكن من تسجيل الهدف الوحيد لاتحاد بن قردان، تقريبا الهدف الوحيد ومكي والركنية الوحيدة لاتحاد بن قردان. ركنية كانت عن طريق أيمن العمري، يتمكن أوبا بمغالطة الحارس معز بن شريفية وتسجيل هدف الأول عن طريق رأسية، كان هدف ممتاز جدا. هيك يحقق أوبا انتصار اتحاد بن قردان على هيئة ملعب 7 مارس. الفرصة مكي تقريبا فماش فرصة كبيرة، تقريبا الفرصة الوحيدة لاتحاد بن قردان في اسمها نسيم شاشية، تقريبا كان قريب وجه لوجه مع معز بن شريفية في مراوحة بينه هو وبين حبيب يكين، ولكن الكرة بتاعت تمر بجانب العرضة، وتكون تقريبا فرصة الوحيدة بهاء السلامي من جانب حمام لمفعت، هو تقريبا اقترب لسعد الهمامي ويسجل ويسدد من بعيد، وكورته في دين لسعد الهمامي. هذا تقريبا نحكو في دقيقة 38 من الشوط الثاني. أحمد بن طيبة من حمام لمد كيف حطوا عن طريق ركنية بينه وبين عزيز قضاعي، ولكن الكرة متاعه بعيدة شوي على المرمى. هذه تقريبا الفرص الأربعة تقريبا اللي شهدها اللقاء اليوم، ما كانش فرص كبيرة. الأداء كان في مجمله متقارب بين زوز فرق، كما قال معز بن شريفية يعني في الديكلاراسيون خذيناه، ما خذيناش أحد المدربين ولا المساعد بتاعه. معز بن شريفية قال راهو الإرهاق البدني اللي كان عليه لاعبي مقارنة ما بين هو وما بين اتحاد بن قردان، يعني ثم إرهاق بدني كيف المقابلات كانت كلها قريبة لبعضها. هذا اللي خلى اليوم تقريبا حمام لمف تكون مع عامل التنقل، مع عامل الإصابات، كيف التعدد إصابات من جانب حمام لمف. تشكيلة اليوم حمام لمف في الأخير 4 تغييرات مكي في الشوط الثاني، بركة 4 تغييرات اللي غيرهم شمس الدين الزوادي، منهم زوز الطاردين والزوز الأخرين يعني تعويضات عادية. سفيان الحدوسي باش تعرف مكي يعني الإرهاق اللي كانوا عليه اللاعبين، سفيان الحدوسي تغيير في الشوط الأول ثم 4 في الشوط الثاني، يعني الشوط الثاني كانت شوط تغيير على مستوى تقريبا حتى على خطة اللعب في الزوز مدربين، من تغيير اللاعبين يتغير خطة اللعب باش تشوف ثم إرهاق، وباش تشوف هذا كيف العامل امتع اليوم تقريبا يعني اللاعبين اللي كانوا نوعا ما ثم انسجام بينات بعضهم، وانتهت اللقاء مكي بانتصار اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس رضيفه النادي حمام لمف. سفيان الحدوسي مرة أخرى يجدد يعني تأكيده على أنه ضرورة مراجعة الرزنامة، وضرورة أن تكون المقابلات على الأقل ما تكونش متزامنة على بعضها، في أسبوع يلعب وزوز وثلاثة مقابلات. هذا اللي أكد عليها، قال الراحة الآن اللي باش يخضع لها كل الفرق سامحة أنها فرصة باش تكون على الأقل إرجاع النسق والشوية المجهود البدني. هذا اللي تقريبا التلخيص الزوز الديكلاراسيون اللي كانوا اليوم في مقابلة اتحاد بن قردان. كما قلنا الديكلاراسيون زوز موجودين في الصفحة الرسمية. هيك تكون مكي لقاء اتحاد بن قردان وضيفه نادي حمام لمف بالهدف وحيد لاتحاد بن قردان في دقيقة 82 من المقابلة عن طريق أوبا من ضربة ركنية أي نفذت، وأيمن العمري وبين أيمن العمري نفذ ضربة ركنية، أوبا يسجل بارتماء رأسية. كما قلت هدف ممتاز جدا، يكون الهدف الوحيد لاتحاد بن قردان والهدف الوحيد في هذا اللقاء.
1: واضح، شكرا لك نبيل حداد، عطيتنا فكرة على كل تفاصيل المقابلة دي. دونك اتحاد بن قردان 8 نقاط اتحاد بن قردان في 4 مقابلات بعد تعادله مع الاساس في الجولة الفارطة، اليوم ينتصر على نادي حمام لمف. في المقابل نادي حمام لمف للمقابلة الرابعة رابع هزيمة،
0: حمام لمف 4 مقابلات 0 نقطة. الوضعية صعيبة اليوم في حمام لمف، ولو اليوم معنا مباراة ما كانت سهلة قدامهم، اكيد بن قردان على ميدانه ما فريق صعب الميراس ورينا هذا، وقاعدين في بداية موسم محترمة. ما حمام لمف نتصور بعد التريف هذا يلزم ويبدأ يربح النقاط، ما كانش الوضعية باش تعقد على بكري، وخاطر كي تاخذ ليكار هذا في مباريات 0 نقطة باش تولي الوضعية صعيبة برشا. ما كي فما اشكاليات على مستوى رصيد البشري، الخطة زاد اللي قاعد يلعب بها معناها الفريق افيك معناها خمسه التالي دو زاتاكون تنقصهم السرعه دونك فما عده اشكاليات حملهم بوتيتر شويه انتدابات بوتيتر الوقت هذا في تريفر راهو معناها فريق في في في وجه خير معناها.
1: أسامة سلامي وضعية لزوز فرق بين قردين يوم 8 نقاط في مرتبة ثالثة من 4 مقابلات بينما حمام لام في 4 مقابلة 4 هزيم.
2: شوف تقارن الافكتيف تاع زوز فرق تفهم اللي خليني نقول لك فوارق بعيده الحقيقه. شمس الدين ذوادي جاء في ظروف صعيبه نعرفه الموسم البيجي نتاع حمام نلف ماهوش كبير ما عندوش برشا شوا في اللاعبين لكن حسب رايي الشخصي يعني مدرب ممتاز وقاعد ان شاء الله يعمل بيل كارير. بنقردان الحقيقه كي تشوف الاسامي اللي موجوده غاديك في بنقردان وبتشوف المدرب زاد الحيدوسي كل موسم حتى كي يمشي يشد اي فريق في ظروف صعيبه ينجح معاه ولذلك التوليفة هذه خلت بن قردان في المرتبة هذه.
1: به نحكي على مباراة النادي الصفاقسي مع النادي الرياضي البنزرتي 2-0 للسي اس اس. حتى مدرب سي بي قال احسن مقابلة عملها النادي الصفاقسي نفس الكلام اللي قاله عبد الكريم النفطي ميري دريتي.
0: كان افضل السي اس اس بالتشكيله الاعتياديه ولكن كما قلنا الفرق الكل اللي يصير في نادي الصفاقسي في اختيار المهاجم الثاني. اليوم كي تختار انت معناها دو فريز اتاكون لوليندو معاه يد بالويفي اتاكون سريع قادر يشد الكره قادر يراوغ قادر يمشي في لي ترانزيسيون قادر يخرج في سيرتان سيتواسيون ويكون لك هو لاعب نتاع رواق دونك تحسن وجه النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم معناها جاكم بي زاد دخوله في الوسط مع الوايت راعي عطى نبيل كوكي اكثر اختيارات. سي اس اس بشويه بشويه قاعد معناها يرجع للمستوى اللي عودنا به. بار كونتر السي ابي كيف بدا معناها ثلاثه في المحور كي ليكسونتري دروا بيلي العوني اللي هو سي ان بيفو على باز دونك الفريق ما كانش كوم يلفو في الشوط الاول تقريبا رينيه غايب وسيطره كانت معناها بصفه كليه نادي الصفاقسي. تحسن شويه السي ابي مع تغيير خطه تكتيكيه في الشوط الثاني ولكن في الفتره اللي بدا يتحسن فيها نادي الرياضي البنزرتي نادي الصفاقسي سجل هدف ثاني وقتل به المباراه. هذا هو معناه البارح فتح يتكلم على نبيل كوكي وضغط وذا ما فهمي الضغط ما زال بكري مكي. نبيل كوكي اليوم مركز
1: ثاني هذا اللي موجود في الشارع معناه في جماهير السيسيس
0: ما ساعات المسؤولين والأندية ما يزميش تمشي مع الشارع الشارع معناه مدرب ما زال كي جاي خدم سيف كامل في رسم تكتيكي معين. الإصابة متاع هشام بكار خليت برشا مشاكل في على مستوى تنفيذ الرسم هذا وباش سي اس اس يظهر في وجه به باش يغير في وسط الموسم يرجع مثلا لنوتر سيستيم اللي نعرفوا نبيل كوكي مثلا السيستيم مفضل عنده لوكات كادو يزمو شوي وقت بوتيتر تو بالتريف هذا باش يحاول يخدم نبيل كوكي بال 4-4-2 بوتيتر يواصل ب 3-5-2 تو اللي قاعد يلقى فيها في الليروبير نتاعو. دونك راهو ساعات معناها يصيروا لك دي زاكسيدون في الموسم كيما قلنا اصابه هشام بكار خليت الفريق يعاني شوي على مستوى الخطه هذه تاع 3-5-2 مي تو قاعد يرجع سي اس اس يلقى في الليكيليبر نتاعو بشويه بشويه. واليوم كيما قلنا رينا تقريبا من افضل مباريات منذ بدايه الموسم لدرجه الصفاقسي.
1: أسامة سلامي بالنسبة لك أنت كيف كنت تابع معنا في المقابلة هذه سي اس اس اليوم مقابلة الأفضل منذ انطلاق الموسم ما بين 4 مقابلات في البطولة وزوز ضد شوتينج ستارز.
2: صحيح مكي شوف بحكم معرفتي بنبيل كوكي ساعة وبحكم الافكتيف زاد الموجود في السي اس اس راهو قاعد كاني قاعد نشوف في السي اس اس متعامنا في أول الموسم فما صعوبات فما ريزولتا ما مشاتش مليح لكن إدارة النادي الصفاقسي وعلى رأسهم طارق سالم اللي كان مقتنع بمحمد الكوكي وشد في محمد الكوكي وبعد شفنا الموسم الممتاز اللي عداه النادي الرياضي الصفاقسي السنة كيف السنة شوف ما نتصورش اللي طارق سالم بالإكسبرينس اللي عنده سواء كمسؤول ولا كلاعب باش يجي نيغوسي مع مدرب ويقعد معاه ويحكي معاه والرينيو الأولى والثانية والثالثة ويعرف البروجي نتاع المدرب وبعد يجي تحت ضغط ولا تحت ما مشاتش مثلا في مباراة ولا اللاعب ضيع فرصة باش يغير المدرب. يبقى من بعد زاد حاجة مهمة أنا معاك أمير على طول الخط أنا بحكم معرفتي بنبيل اللي الكاتكات دو لوزون عنده هو يعني افضل شيء ما لكن بارفوا يقول لك انا مثلا عندي علي معلول افضل لاعب في الفريق اللي نخلي له أكثر حرية. لكن لكن ومعاك زادة في اللي بارفوا كيجيوك دي زاكسيدان مثلا لطف عليه اللعب إصابة بكار بارفوا يزمك تبدل. ولذلك وانا نتصور ومتأكد اللي علي معلول بعد الخبرة والكاليتي تكنيك اللي عنده ينجم يتأقلم على الكاتكادو ينجم تلقى حل في سنتينيل يعمل كوفرتير. يعني الحلول الموجودة يبقى بعد شوف راو متنجم تحكم على أكثر واحد نجم يحكم على المدرب حسب رأيي واللي هو العادية اللي هو اللي باشر في التدريبات كل يوم. نحن قاعدين نشوفه في المباريات يوم الأحد. لكن طارق سالم والإدارة قاعدة تشوف الخدمة متاع نبيل كوكي أسبوعيا يعني يوميا يشوفوا في التطور متاع اللاعبين يشوفوا في يعني كما قال نفتي قبيلة قال فما زاد تجيك فرص ما تخافش مثلا قاعد تخلق في فرص لكن فما ضغط زاد نتاع الجمهور وانت فريق كبير اللي اوكي نجم نصبر عليك مباراة اثنين ثلاثة بعد باش نحاسبك وهذا عادي جدا. يبقى بعد القناعة نتاع المسؤول اللي يباشر في التدريبات كل يوم ويشوف التحسن نتاع اللاعبين ويشوف زاد كيف كيف اللي يعرف شوف كي تبدا مسؤول ولاعب كورة راك تبدا تعرف اللي خلينا نقولوا راه حتى بعد زوج ثلاثة مباريات سافا فنير يقول لك جاية جاية. ولذلك نتصور انا سي اس اس سورتو بالراحة هذه التريف دي جاي نجم زاد نبيل يحط مثلا الشيما نتاع الكات كات دو ويجرب زاده في الماتش اميكو ينجم يقعد في 3-5-2 بيان سور شوالي هو بعد هو بطبيعته باش يتحمل المسؤوليه نتاع الشوا نتاعو. لكن فينالمون سي اس اس كيما شفناه عمنا والقاعد يتعافى وقاعد سيد العجله بدات تدور في السي اس اس وبيان سور في بطولتنا حسيتنا بليتوال وسي اس اس والفرق الكل على الاقل باش على الريتم وباش نجموا نلقاو اكثر لاعبين في المنتخب من البطوله التونسيه وبيان سور الناس اللي قاعده تشارك الفرق اللي تشارك في الشامبيونز ليج وفي الكاف كيف يوصلوا البعيد هذا باش كان بالريتم وكان بالمباريات اللي تخليك لاخر دقيقه تتفرج مش ما عادش نحبوا نشوفوا يعني مباريات من الشوط الاول تعرف النتيجه كيفاش باش تفرج.
1: هذا بالنسبه للبطوله. دونك بعد المقابلات المؤجلين اليوم في الترتيب النادي الافريقي في الصداره مع الترجي الرياضي التونسي 9 نقاط النادي الافريقي تنقصه مقابله المرتبه الثالثه في اتحاد بن قردين النادي الصفاقسي الاتحاد المنصري وتقدم ساقيه الدائر ب8 نقاط مرتبة 7 فيها شبيبة العمران والنادي البنزرتي 7 نقاط مرتبة 9 فيها الملعب التونسي النجم الساحلي ومستقبل المرسى 4 نقاط والبقلاوة تنقصها مقابلة المرتبة 12 ترجي رجيس ونجم المتلاوي ب3 نقاط مرتبة 14 الأولمبي البيجي 2 نقاط مرتبة 15 أمل حمام سوسة بنقطة واحدة والمرتبة 16 والأخيرة للنادي الرياضي بحمام لمف برصيد 0 نقاط. هذا الترتيب في انتظار استكمال بقية المقابلات المؤجلة من البطولة خاصة أنه باش تفسح المجال للمنتخب الوطني التونسي اللي يلعب في تصفيات كان زوز مقابلات وعنده مقابلة ودية. نحن ديما أكيد الاستفسارات متاعكم اللي توصلنا على واتساب وتفاعلات متاعكم انتبعوا معاه في عودة سريعة فقط الموضوع لورينسيو ريغي كان في مدرب الترجي الرياضي التونسي وقبيل حكينا على تصريح مالك نادي شتي وبخارست اللي قال ريغي كان في جي فما برشا ناس قالوا انه ريغي كامف اصلا بارتاج الموضوع لورك ما هوش صحيح. هذاك ديديكاس تاع انيفرسير بما انه عيد ميلاد ريغي كامف البارح صفحه من صفحات نتاع الفريق الروماني بارتاجت له جواز انيفرسير بالروماني جوست تفهمت حاجه اخرى في تونس هي فقط ان ابعيد ميلاد وفي انتظار اكثر تفاصيل وتوضيحات في الساعات القادمه ربما تكون. وريغي كامف اللي كان موجود اليوم في تمارين الترجي الرياضي التونسي في انتظار بعض شو بيصير في الأيام القادمة. هذا بخصوص ريغي كامف اللي حكينا عليه قبيلة. أسامة نختمه بموضوع المكلف بتطوير الفار في الإدارة الوطنية للتحكيم وليد الكشاو اللي أعلن رسميا استقالته من الإدارة الوطنية للتحكيم. قدم استقالته لكشاو اليوم والأسباب اللي تحدث عليها يقول أنه يأتي هذا القرار الذي تم اتخاذه بعد تفكير عميق في أعقاب عدة مواقف ومناقشات لم تعد تسمح لي بممارسة مسؤولياتي في جو من الاحترام المتبادل مع تباين في طريقة التعامل وهي عناصر لا غنى عنها لإنجاز هذه المهمة على النحو الأمثل. أشهد والله أني وأشهد أرشد الله أنني طوال الفترة التي توليت في هذا المنصب حرصت على أداء مهامي باحترافية ودقة والتزام مع إعطاء الأولوية دائما لمصلحة التحكيم وتطوير تقنية الفار. وأود أن أعرب عن امتناني لكافه أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم وكذلك لجميع الزملاء الذين تشرفت بالعمل معهم، فقد كانت هذه التجربة مفيدة للغاية على الصعيدين الإنساني والمهني. وهذا نص الاستقالة متاعه إلى المشرف العام على التحكيم وليد الكشاو، تقريبا من أكثر الأسامي ربما عليها إجماع في لجنة التحكيم ينسحب. ما نعرف شنو قاعد صاير في دار التحكيم.
2: شوف الحقيقة حاجة تقلق برشة الاستقالة متاعو، وخلينا نكون واضحين مكي باش من بعد باش ما يخرجش فيها من بعد يقول والله لا لأسباب عائلية ولأسباب ما نعرفش شنو.
1: ليه هكا كتبها واضحة
2: ما تعرف، نحن من بعد نجمو نخليه الأمر متاع استراحة عن هاير نايرين وبعد نخرجوا أي موضوع. شوف هذايا ديجا موضوع خطير، خليني نقول لك الاستقالة ذي علاش، على خاطر نحكيه على الفار، نحكيه على أهم يعني حاجة في التحكيم اللي هو الفار، اللي هو صاحب القرار، اللي هو يجب يكون الحيادية التامة في الفار. الحقيقة حاجة اللي تخلينا نسأل وبرشة، وإن شاء الله إن شاء الله يخرج إنسان توا من التحكيم ولا ناطق رسمي كي باش يحكي يعطي الحقيقة، خاطر اي واحد تو باش يجي ويقول راه والله الاسباب اخرى ما غير ما تخرج خير.
1: امير عندك متعلق على الاستقالة نتاع الوليد الكشاو؟
0: هو قال معناها اختلاف وجهات نظر، ما قالش مع شكون،
1: لا وتبين في طريقة عمله. هو شكر في الاخر جميع اعضاء الادارة الوطنية للتحكيم.
0: دونك الاختلاف صار في صلب الادارة الوطنية للتحكيم ولا مع المكتب الجامعي ولا مع شكون، لازم يوضح زاد هو لهنا باش مادام استقال وتحمل مسؤوليته وعطاه السبب يوضح مع شكون صار الخلاف، حتى احنا نجمو نبني موقف. معناها نجم يكون خلاف صار مع من برا مش من الدار الوطنية
2: لكن, لكن لكن سيدنا جيجويني راه دوما تعين لو قال اللي هو يعني باش يحمي الناس الكل،
0: ولذلك عايش خوتك اسمه يوضح.
2: كان صار مشكل مع مع مع يعني عضو من الجامعة ومحمهوش زاد سيدنا جيجويني زاد مشكل، ولذلك انا نتصور خلينا نكون واضحين باش تكون العلاقة مع الاشكال مع سيدنا جيجويني.
1: نشوفوا التطورات، نتابعوا الموضوع هذا في الساعات
2: ما زلت ببطولة ربي العمل عليك،
1: ما زال باش تجيب حذانا بالأحد وسامة باش تعاود، خاصة مع بيسيبس تبارك الله أخويا وبرشا خدمة ظهر لي ترينيتو تاهم ترينيتو شو انتي ملاعبين.
2: لا عمري ما ترينيت صدقني، الغرام اللي جاني البريود هذي ما ما ما عكس قبل الحقيقة، رانا نعم في ساعتين وربع راه كل يوم يعني مقبل ما نص ساعة النجم تلقاني في البستية. الحمد لله الحمد لله
1: والله غريبة هذه من الغرائب. هاني رد بالي أنا بدي من أخو مسافة أيوة. الأمان و...
2: لا أخوي شوف قرار خذيته متاع سورتو هذي حكاية السبور اللي لازم وواحد بالحق قعدت راه من اللي بطلت الكوره من ذلك كورت مره وما با ماتش كامل زاد فهمت، ولذلك سلم ما واحد باش يتلهى بروحه شوي،
1: لازم الناس كل تتلهى بروحها. شكرا لك،
2: ندخل بوكس راه باش تبدا في
1: بوكس ديك
2: انت بالذات.
1: شكرا اسامه سلامي، شكرا لامير الادريدي، نحن واصلين معكم في ريكاب سبور حتى 8 تاع الليل. بعد شويه باش نحكيو تنس على تاهل تونس للمجموعه الاولى من كوب ديفيس، كيف باش نحكيو على كره الطائره من بعد الاخبار مع الحسين الدبابي.

موجة شتوية على موزايك فم. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماسعة. وما تنساوش دي جي شو، هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام، ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس.

أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة إلى غاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة الذاتية من السنة الماضية وفق أحدث إحصائيات للمرصد الوطني لسلامة المرور. والمرصد يفيد بأنه منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادثا، خلف 980 قتيلا و4391 جريحا، مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة الذاتية من سنة 25 و2000، خلف 882 قتيلا و5299 جريحا. والمرصد يبين أن السهو وعدم الانتباه تصدران الأسباب المؤدية للحوادث ب 1021 حادثا، تليهما السرعة ب 740 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادثا، فقطع الطريق ب 258 حادثا. فرق الشرطة العادية بجفصة والمتلوي تتمكن خلال اليومين الأخيرين من إيقاف عنصرين إجراميين خطيرين، أحدهم محل حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، والآخر متحصن بالفرار في قضية محاولة قتل عمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها. في الشأن الدولي، الجيش الإيراني يعلن لحد استهداف وتدمير طائرة مسيرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز من نيران منظومات محلية الصنع التابعة لقوة الدفاع الجوي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في أحدث تصريحات صحفية أنه يرحب بفكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بزغشيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثا عن خيارات قال إنها مطروحة أمام واشنطن بشأن إيران. وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة وسط تحذيرات الخارجية الأمريكية لمواطنيها، الرئيس ترامب يضيف أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع المحوثيين في اليمن وأنهم وافقوا على عدم قتال الأمريكيين حسب قوله. وتأتي تصريحات ترامب قبل الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم مع قادة 6 دول خليجية للبحث بشأن الخطوات التالية في الحرب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل في ريكاب سبور، ابقوا معنا.

0: Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور، مواصلين معكم حتى للثمانية متاع الليل. حكينا على الفوتة ونحكي وعلى الرياضات الفردية والرياضات الجماعية كما استأنستوا رياضات القاعات، نحكي وتوا على التنس، ومن بعد شوية نحكي على رياضات أخرين وتظاهرات أخرين باش يكونوا في تونس. حكي على تظاهرة احتضنتها تونس، كان النجاح تنظيمي وأيضا النجاح من حيث النتيجة، بما أن تونس تأهلت للمجموعة الأولى في كأس ديفيس للتنس بعد الانتصار وحسم المنافسة 3-0 ضد باكستان. الحد اللي فات كان بحثنا وحيد عليوة عن الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للتنس، وسعداء جدا اليوم أن يكونوا معنا سي باسم الزواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس. سي باسم مرحبا ومبروك الصعود للمجموعة الأولى من كوب ديفيس.
2: يعيشك متي، مرحبا بك وبجميع مستمعي موزايكا فان. صحيح الحمد لله، معناتها كوب ديفيس نهار الجمعة والسبت تونس ربحت باكستان 3-0 وما نجمناش نكمل المقابلات الاخرين نظرا للظروف المناخية والامطار، لانه هو نورمال موقف 3-0 معناتها ربح، اما المقابلة الرابعة كانت تتلعب لكن الظروف المناخية ما صارتش. الحمد لله، معناتها احنا من الاول كما قال الاسبوع الفارط سي وحيد، معناتها على الورق احنا مرشحين بالفوز بالمقابله هذه. كاس ديفيس كما تعرف الناس كل، معناتها انت وتصنيف اللاعبين متاعك على المستوى العالمي هو يخليك في نجم توصل لنا مجموعه تجم تخلط ولا توصل. احنا الاولاد متاعنا معناتها اللي نحب نحييهم على الأسبوع اللي عدوا هذايا، مواز الشرقي، عزيز دوغاز، عزيز الواقع ومحمود شتوان، ونتمنى الشفاء لإسكندر المنصوري اللي عنده إصابة وإن شاء الله يرجع لديه ويلتحق في باقي المقابلات. دونك يزون أسوري عملوا اللي عليهم وكانوا معناتها حاضرين وما صارتش مفاجأة والحمد لله، وكانوا المقابلات الكل تربحوا بدوسات زيرو. دونك الحمد لله على هذايا، لكن هذا ما معناتها مازال كما قلت انت البلاي اوف للمجموعه الاولى باش يكونوا منتخبات اقوى. ان شاء الله نكونوا حاضرين المره الجايه وان شاء الله الاولاد يكونوا في احسن فورمه اليوم، لانه حب نوضح جوست مكي باش العباد تفهم شويه كومون سا سباس. وانتر بارونتيز نحب زاد نحيي ونشكر معز الحشاشي القائد نتاع الفريق على الاحاطه اللي عملها للاعبين في الاسبوع هذايا، والحمد لله تعديت معناتها لاباس في الاخر. دونك الكاس ديفيس كما الناس كل تعرف اللاعبين يلعبوا فما مجموعات، فما المجموعات الجهويه الاولانيه معناتها زون افريك ولا هذيك، وبعد فما المجموعه الثانيه المجموعه الاولى الكواليفايرز اللي هي المجموعه اللي قبل الاخرى، وفما مجموعه نتاع الكوب ديفيس اللي احنا نتفرجوا فيها في التلفزه وندخل الثمانيه فرق اللي راهو فيها الفرق الكبيره. دونك باش تنجم تتعدى لازم يكون عندك برشا لاعبين ولو لاعبين في مستوى عالي والتصنيف نتاعهم يكون باهي وتنجم تتعدى اكثر. احنا الواقع نتاعنا في تونس معناتها عندنا اليوم زوز لاعبين اللي هم مواز الشرقي اللي وصل احسن تصنيفه في 130-140 توا في 220، وفما عزيز دوغاز يوصل حتى 170-180 وبعد خذا كانت عنده اصابه وتوقف على اللعب مده 9 اشهر ورجع عنده كلكم وا وقاعد يقدم بشويه بشويه. دونك ان شاء الله يرجع. واسكندر منصور اللي كان يلعب هو اخصائي في الزوجي واللي وصل حتى 50 في العالم. دونك يبداو هذو محاضرين ان شاء الله بلاصه تونس تكون في المجموعه الاولى كما صار التو، وان شاء الله علاش لا نكونوا حاضرين اكثر ونجموا نقدموا معناتها اكثر في المجموعات.
1: هذا بخصوص الكوب ديفيس والأولاد امتعنا ولا تعرف امتعنا بركولهم مرة أخرى. يظهر لي زادة مفهمش كان الولاد فما بنات ولا بنوتات صغار في الفترة القادمة ماشيين بطولة عال.
2: بالضبط، فما البنات الموان سيزون لكادات معناتها اللي هزوا بطولة افريقيا في جنوب افريقيا المدة اللي فاتت وترشحوا هما على افريقيا يلعبوا بطولة العالم في اول نوفمبر في مصر. دونك تونس هي اللي ترشحت على افريقيا ومصر بتكون موجودة لان البلد المنظم. البنات هذم الحقيقة فما بوتنسيال فيهم باهي اللي هما سارة بوسفير اللي هي لعبة تونسية وتعيش في فرنسا واستقطبناها سنة وجات وعاونت الفريق ككل، اللي هما سليمة بنفيال اللي هي كانت بطلة افريقيا اقل من 14 سنة مرتين
1: وكانت بحضنا حتى في استوديو موزاي كافي
2: اي وملاك جمعون زادة وامن المخلوط. دونك الفريق هذا يترشح الكاس العالم وهو حاجه باهيه ان شاء الله نبنيه عليها وان شاء الله نراو فيهم انس جابر جديده ثنيه مازالت طويله لازم برشا خدمه ولكن نستبشر خير كي نلقاوهم في النيفو هذايا كما الناس كل تعرف في افريقيا معناتها تونس تتنافس ديما مع المغرب ومع مصر في اوقات ياخذوا علينا شويه اشواط احنا نحاولوا نرجعوا الحمد لله معناتها في البنات نقول ما قصروش معناتها الصغار فما بيبينير باهية فما لعبات وعدات مستقبلهم إن شاء الله يكون قدامهم إن شاء الله احنا نعملوا اللي نقدروا عليه باش نوفروا لهم الظروف الباهية باش نجموا يخلطوا كيف كيف حتى في المواند دوزون في البنات تونس كانت كانوا معناتها أبطال العرب وكانوا معناتها موجودين في ديما في البوديوم الكل دانيير ما معناتها الأسبوع الفارط المواند 14 بنات زاد لينا السريحي عملت فينال في الماسترز افريكان اللي هو حاجه كبيره وكانت ثالثه في بطوله افريقيا مريم ميلادي قبلها في المونددوز زينب حرز الله معناتها الحقيقه فما بنيات نقولوا عندهم مستقبل اكثر في الاولاد ان شاء الله يظهروا اولاد اخرين معناتها اليوم احنا كجامعه معناتها دخلنا على سته كمكتب جامعي سته سبع شهور عملنا الكونستا شفنا شنو موجود حتى لتو وعاملين برنامج كامل ان شاء الله نوفروا لهم كل ظروف النجاح ما نجموش نغيروا الواقع في نهار وليله خاطر التنس لعبه تتطلب برشا وقت برشا خدمه برشا مجهود عاملين برنامج باهي وان شاء الله نوفروا لهم اللي نقدروا عليه باش ينجموا يرجعوا اسم تونس في المحافل الدوليه ويكونوا عنا لاعبات مصنفات في ترتيب معناتها يليق كما عملت انس قبل خاطر الحقيقه بعد انس ما فما حد شيء معناتها ما عندناش لاعبات مصنفات بعد ياسر البنات نتاعنا دونك قاعدين نركزوا في الخدمه نتاعنا على الجينيراسيون اللي جايه بعده الصغار هذوما اللي مازال قدامهم الوقت وان شاء الله نعطيهم الفرصة كاملة والدعم الكامل باش ينجموا يكونوا كي أونس إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا اللي نتمنوه. من بين الحاجات اللي ما نعرفش كيما عملتوا بروغرام للجون قبلكم انتم كان فما شوية مشاكل ما بين البادل والتنس وكذا اليوم هل ركحت الأمور سي بون البادل مازالوا معاكم في الفيدراسيون بتاع التنس تنظمت أكثر الأمور في العلاقة شنو صاير؟
2: هو والله فما يمكن أملقام شوية البادل هو لعبة داخلة تحت الجامعة التونسية للتنس هذا من اللي قررته وزارة الشباب والرياضة عنده سنوات صحيح كان فما مشاكل في صلب المكتب بتاتر القديم ولا ما نعرفش شنو اللي كان موجود ما كانش البادل معناتها الوضعية متاعه واضحة احنا دخلنا في شهر فيفري بعد ما صارت الانتخابات وبالنسبة لينا مقتنعين اقتناع تام هذو مزوز رياضات ومعهم البيتش تنس لهم ثلاثة اللي يندمجوا تحت الجامعة التونسية للتنس وزدنا طلبنا باش ناخذوا البيكل بول زادة لأنه رياضة قاعدة تقدم في العالم ونحب نكونوا سباقين تدخل معنا باش نجموا نحضرولها وما يصيرش كيما صار قبل مع البادل. البادل اليوم رياضة يلزمها تتطور يلزمها نخدموها مادام هي تحت الجامعة باش نعطيوها كل الظروف نتاع نجاح. بدينا بالأول حاجة في الموسم هذا أنه نظمنا الرياضة هذه توا البطولات الكل تحت الجامعة التونسية للتنس فماش بطولات أخرى ولا كما كانت قبل لاعبين كلهم ينخرطوا في الجامعة النوادي بيدهم عملنا لهم حل اللي كان مشكل كبير سنوات ما نجموش يكونوا منخرطين في الجامعة وحلينا الإشكال هذا مع وزارة شباب الرياضة ومشكورين على المساعدة متاعهم والنوادي توا أغلبهم نقول 90% منهم منخرطين في الجامعة التونسية للتنس الدورات الكل تشرف عليها الجامعة الحكام الكل تعينهم الجامعة النقاط والترتيب كل يهبط من الجامعة فوق هذا شاركنا في بطولة افريقيا للشبان المدة اللي فاتت وأول مرة معناتها تونس تشارك منتخب وطني للبادل أقل من 18 و16 و14 كيف كيف البادل كان موجود في الألعاب البحر الأبيض المتوسط بزوج دو بير واحدة أولاد وبنات اليوم ان شاء الله الاسبوع القادم سيكون اول دورة دولية للبادل في برونز في تونس في جمرت، وبعدها بتكون دورة ثانية زادة في كونكشن في برج وزير. كيف كيف بعدهم هما في اخر اكتوبر دورة زادة دولية الاولى في اول مرة في تونس للشوبان في برومايزس، وان شاء الله فما زادة بتتر بيانتو تصفيات بطولة العالم، وان شاء الله المنتخب التونسي سيكون موجود. دونك احنا بالنسبة لنا البادل رياضة كما نتلاو بالتنس كما بالبادل كما البيتش تنس، اللي ورجعنا سنة وعملنا سيركوي دو 5 دورات البيتش تنس، وان شاء الله المره الجايه نعملوا مخير. دونك الرياضه لازمنا نطوروها. تو باش نبداو سنة حطينا الاطر والكل اللي نجموا نلعبوا اللعبه هذه، والناس كل دخلت ولا تحت الجامعه. تو باش نبداو ان شاء الله في الديفلوبمون في البروموسيون نتاعو، ان شاء الله نوليو نجموا نكونوا لاعبين شبان ونوفروا لهم الدعم كما نعملوا في التنس، وان شاء الله نخلطوا نعملوا منتخب باهي يشرف تونس. ودونك اللعبه هذه بتاخذ حقها كما اللعب الكل ما دام تحت الجامعه التونسيه للتنس، احنا مقتنعين لازم نخدموها. لي تخوا سبور ينجموا يديفلوبيو كل واحد على روحه، نعطيو كل رياضه حقها وكل واحده تتطور على روحها، معناتها ما فماش اشكال بين بادل وتنس.
1: دونك وفي الاطار هذا فما زوز دورات في الايامات القادمه
2: ان شاء الله. هاي الاسبوع القادم دوره في جمرت، واللي بعدها في كونكشن في برج وزير. هذوما دورات يجوهم لاعبين من برا، كما الدورات اللي تصير في التنس اللي قاعده تصير في المونستير على طول العام، لي فيتور معناتها الام 15 دبليو 15، هذوما اللي في برونز معناتها هذا سناب دينا بها وخذينا، ولو احنا دخلنا في وسط العام لكن الحمد لله خلطنا خلينا زوز دورات هذوما ودورة أخرى متاع شبان في برومايزس، وإن شاء الله الموسم القادم نكسروا من الدورات هذوما. وكما تعرف الدورات هذوما كما في التنس اللي في تيوخ كما في البادل دورات تعاون تونس حتى في السياحة، يجوا لاعبين أجانب تدخل عملة صعبة، ننفعوا بهم الرياضة ننفعوا بهم السياحة والرياضة تستنفع منهم، لأنه كي تعمل دورات دولية يولي فما مداخيل زادة إضافية. دونك ما نفهمش علاش ما نطوروش فيهم، هذوما ينفعوا أكثر من اللي يضره، معناتها بالعكس كسوا النيفو سبورتيف نتاع اللاعبين نتاعنا باش يتحسن كي يلعبوا ضد برشا أجانب ويراوا المستوى العالمي ويحتكوا وسادة ينقص لهم المصروف أنهم باش يلعبوا دورات، معناتها هكا يلزمهم يتنقلوا لبرا، هم شو اليوم موجودين في تونس، وإن شاء الله العدد نتاعهم إن شاء الله نرفعوه الموسم القادم إن شاء الله. علاش ليه ما نعملوا 6-8 دورات معناتها في السنة ونطوروا اللعبه هذه. دونك توا احنا ماشيين في تطويرها ان شاء الله، كل عام نزيدوا نعملوا حاجه اخرى وكيف كيف المدربين، وباش يكون فما منتخب وباش يكون فما كونسي تكنيك في الجامعه. دونك ليزيتاب الكل قاعدين يمشوا فيهم بالطرف بالطرف، وان شاء الله الرياضه هذه كما التنس كما قلت لك احنا جامعه نتاع جامعه تونسيه للتنس صحيح اسمها، لكن تشرف على التنس والبادل والبيتش تنس، وان شاء الله البيكل بول زاده، وكل رياضه باش نعطيوها حقها ونخدموها ونحاولوا نطوروا فيها.
1: على ذكر الدورات الدولية، هل نجموا نمشيو في تورنوا تي بي 250؟ هل ممكن؟
2: والله مكي هو كل شيء ممكن،
1: نعمل على صراحتك انا من الاخر معناها من هنا العامين اخرين
2: هم على صريح واللي فما نقوله ما عنديش اشكال، خاطر يلزمنا نعيش واقعنا. احنا الدوره في تنظيمها صحيح تتطلب برشا فلوس، لكن ماهوش هذا معناتها مو الاشكال. احنا تو سنين ان شاء الله في اخر الموسم في نوفمبر وديسمبر يكون فما 3 دورات شالونجير 50. شوف ماكي إذا نعمل دورات صحيح الجانب السياحي ولا حاجة، أما نعمل الدورات اللي اللي اللي قريبة المستوى لاعبينا واللي هي تنفع اللاعبين متاعنا أكثر من أنه نعمل دورات معناتها استعراضية تنجيوهم بعد، معناتها نخلطولها بشوية بشوية نطلب شوية فلوس، لكن اليوم نحب نوفر أكثر دورات دولية للاعبين متاعنا. أحنا الولاد اللي يستحقوا شالونجير 50 لاتيبي 250 الحقيقة قوي النيفو شوية علينا، دونك يلزمها نكونوا عنا فائض مالي كبير شوية ونلقاو مدعمين باش نجمو ننظموها. لكن علاش لا باش علاش لا ودايور باش نقول حاجة اللي أنا يمكن اقترحتها على أنس جابر، إن شاء الله قل كان هي مستعدة معناتها باش ترجع تلعب إن شاء الله على قريب وربي سهل لها، إذا نجمو نعملوا الدورة متاع رجوحها في تونس أما مش على تي بي مع تكون دوبل في تي ا على المستوى اللي هي تختاره. احنا كجامعة مستعدين وهذا من دورنا. هذه بطلة تونسية اللي عملته للرياضة التنس في تونس ما عمله حتى حد قبلها، رغم انه سليمة صفرزة دعطات وعملت حاجة باهية وكيف كيف مالك الجزيري عمل، لكن أنس وصلت نمرة 2 في العالم ولعبت تروا فينال بجراند سلام. الحقيقة أسطورة حية للتنس التونسي. نتمنى لها ترجع في أقرب وقت، وإحنا كجامعة مستعدين باش نحاول ونعاونه وعليش ليه يكون الرجوع متاحة في تونس في دورة كبيرة دولية منت.
1: إن شاء الله هذا اللي نتمناه بالنسبة لبطلة شرفة تونس كما أنس جبر. شكرا سباسام الزواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس. برشا ناس يتذكروك ديما في الكورة، ما زاد أنت قبل الكورة لاعب تنس. ومو على الأقل نفرح أنا كي نلقى أحد شد جامعة وهو ولد الاختصاص هذاك، ماهوش ما عنده حتى علاقة بالاختصاص هذاك، على الأقل كي يحكي ويتكلم ويتعامل مع ناس ثلاثة يعرف شنو معناها الواقع. شكرا مرة أخرى سباسام الزواوي، شكرا لك على تدخلك معنا، وان شاء الله بالتوفيق لولدنا وبناتنا في التنس. بعد شوية باش نرجعوا نحكي، وكما قلت نحكي على رياضات فردية ورياضات القاعد في ساعتنا الثالثة من ريكاب سبور. بعد شوية نحكي على الفولي وبطولة افريقيا اللي تحتضنها تونس. ما نشوف نحكي على اللي صار في حفل الافتتاح والمزود خدام، ان شاء الله تصلحت الامور. طبعا الناس الكل ورا المنتخب الوطني التونسي اللي ندخلنا في الجديات في الدور الرابع النهائي. بعد شويه باش يكون معنا المدرب الوطني السابق، المدرب المساعد السابق في المنتخب الوطني التونسي مروان الفهري، نحكيه على بطوله افريقيا هذا وحظوظ المنتخب الوطني التونسي للكره الطائره.
0: ريكاب سبورت لو ماغازين دو تو لي سبور.

0: Le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: وصلنا معكم حتى الثمانية متاع الليل. انتم تسمعوا في ريكاب سبور على موزايك فام. نحكي على كرة الطائرة والحدث اللي تحتضن قبة المنزل في تونس, بطولة افريقيا ومشاركة المنتخب الوطني التونسي اللي بيش يواجه منتخب رواندا غدوة ان شاء الله في الدور ربع النهائي من المسابقة. للحديث على المقابلة هذه وبطولة افريقيا, سعيد جدا انه يلتحق بنا من قطر مروان الفهري مدرب شرطة القطري, المدرب المساعد السابق واللاعب الدولي السابق ايضا. وين مرحبا.
2: مرحبا بك خويا مكي وميرسي على الاستضافه خويا.
1: مرحبا بك وتشرفنا في كل مره. اكيد تبعت الكوب دافريك, ماناش باش نحكيو على المزود, نحكيو على السبور او موا. زوز مقابلات للمنتخب الوطني التونسي في الدور الاول, ثلاثه بلاش ثلاثه باش غانا كينيا. منافسنا باش يكون رواندا في الدور ربع النهائي. كيفاش شفت المنتخب في زوز مقابلات الاولى وتشوفه في الدور ربع النهائي؟
2: والله ساعة برميليو معناتها هي البطولة مع المنتخب التونسي, معناتها عملوا بطولة موجهة تلفاسون, معناتها إن شاء الله المقابلة الجاية باش تكون مع المنتخب الرواندي, باش استناو باش ينافسوا من بعد من الفايز في المنتخب النيجيري ولا المنتخب المغربي. باش نكونوا واضحين مكي, البطولة معناتها المجموعة الثانية اللي فيها مصر وفيها الكاميرون أظن هما باش يكونوا موجودين في النصف النهائي, وتونس باش تكون كيف كيف زادة موجودة بقطربي في النصف النهائي, باش تعديوا النهائي أكيد باش يكون نهائي تونسي مصري. بالنسبة لبداية البطولة تعرف الفرق الاثنين اللي لعبنا معاهم عندهم دي كاليتي انديفيدويال, مي ما عندهمش قلوا احنا فون جو دي كيب اللي ما خلاش لي كيب متاعنا تلعب على الريتم نتاعها صحيح, وكان شوية زاد السكور وشوية في دي مامون سيري شوية, ما حسيتش المقابلتين الاثنين البوا صحيح نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا. ان شاء الله معناتها بون سي سور بعد هي شوية الريبتور هذه نتاع الكات جور ماهيش باهي. ان شاء الله انا قلت كان ليزونترونور يعملوش ان ماتش دابليكاسيون باش يقعدوا ديما في الريتم تاع الشامبيونا, مي تويك حصل ما في الصدور ان شاء الله يكونوا يصلحوا الاولاد سيرتو. لما حسيت كيف كيما قلت لك البوا سورتو في مع لي بوينتو نتاعنا الاثنين ما حسيتهمش في الفورمه نتاع الكومبيتيسيون صحيح, فما الاربعات شويه بلوز او موان اللي ظاهر شويه في لي كومبيتيسيون هذه, فما لي سونترو اللي موجودين سليم المباركي احمد القاضي وكنت ظاهر الاربعات كيف كيف اللي هز شويه الحمل اللي تسمى اسامه بن رمضان. ان شاء الله يصلحوا لي ديشي اللي صاروا لي ماتش اللي فاتوا ويكونوا ان شاء الله حاضرين. اي سورتو انا اقول ان شاء الله في الفينال, تعرف كي تلعب في بول ضعيفه كيما عملنا احنا تويك ديريجي البول نتاعنا باش يخلطوا ماهمش ماهمش السكور ماهمش باش يكون سيري ماهمش باش يدخلوا فك لي سيتوياسيون ديفيسيل كيفاش يلقاو لي سوليسيون كيفاش يخرجوا منهم. المنتخب المصري باش يواجه اكيد الدومي فينال منتخب الكاميروني منتخب محترم, باش يخلط لي سيتوياسيون هذوما اللي حكينا عليهم باش يكون بلوز موا حاضر يمكن خير من احنا يمكن زاده شويه باش يكون معنا ان شاء الله جمهور يحضر في المقابله نص نهائي والنهائي. تعرف الجمهور يكون حاضر ديما يعطي لك الدز كما نقولوا احنا المعنويه للجوارات. ان شاء الله يكونوا حاضرين في الفينال, وفينال تعرف ديما اللي يعرف يتحكم في اعصابه ويقبل الستريس ويعرف كيش يخرج من السيتوياسيون ديفيسيل, اي سورتو التاش نتاع يكون حاضر السيرفيس نتاعنا ان شاء الله يمشي باش تسهل الخدمه نتاع البلوك ديفونسيف نتاعنا يكونوا حاضرين, وفي الترانزيسيون نحاول نكونوا افيكاس اكثر واكثر شويه من العاده. قدرة ربي مع الموزع نتاعنا خالد بن سليمان ان شاء الله زاد يلقى لي سوليسيون مع لي زاتاكون نتاعو يكونوا في فورما, وان شاء الله معناتها خاطر تعرف كوب دافريك هذه الاهميه نتاعها هي الكاليفيكاتيف للجوز اولمبيك, معناتها هذيك اهم حاجه حتى الكلاسمون تاع ليكيب ناسيونال نتاعنا يطلع في الكلاسمون, وان شاء الله يكونوا ان شاء الله يكونوا حاضرين لافي ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناوه. فقط النقطه نتاع الراحه نتاع الاربع ايام ما بين اخر مقابله ومباراة غدوة ضد رواندا مروان, هل ينجم يكون عنده تأثير باهي ولا تأثير ينجم يكون خايب شوية؟ انت كنت تحكي على الريتم بيانسور على ليزادفيرسير, اما زادة الراحه بحد ذاتها معناها التاثير نتاعك كيفاش ينجم يكون بور لا سويت نتاع الكومبيتيسيون.
2: انا والله يشوف يمكن ما نعرفش انا خاطر لي كلوب تلزوش يمكن في ليبول، اما بالنسبه

0: يعني ان شاء الله يكونوا الاولاد اون بلوس موتيفي. تعرف الكومبيتيسيون هذه كما قلت لك كاليفيكاتيف للجوز اولمبيك, معناتها مش كل مره باش يشاركوا في الجوز اولمبيك, لوكازيون نباراتي سورتو في بلادنا, وان شاء الله نكونوا حاضرين. مي بي سيور راه باش تاثر, معناتها باش تكونوا واضحين, فما باش تكون فما رزم عند اللاعبين, خاطر تعرف كي تلعب اجور وتلعب في ريتم قوي كل ماتش تحس في روحك ليكيب خير, لي جوار خير, يلقاو لي زوتوماتيزم خير, لي سيتوياسيون اللي جاوا تلقى ليفيكاسيتي, تلقى لي سوليسيون تاعك. انا نقول ان شاء الله الاولاد وسيرتو ستاف, خدمه الستاف هذه باش يخليهم ديما في الريتم تاع الكومبيتيسيون ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذه اللي نتمنى. ونذكروا انه غدوه المنتخب الوطني التونسي يلعب ضد رواندا مباراه الدور الرابع النهائي من بطوله افريقيا للكرتار. ان شاء الله الجماهير تساند المنتخب, وان شاء الله المنتخب يكون في الموعد, خاصه في مباريات بعد دور النصف النهائي والنهائي, وخاصه انه كما كنت تحكي انت الدوره هذه مؤهل للالعاب الاولمبيه 2028, وزاد بخلاف التاهل 2028 زاد استعاده اللقب اللي ضاع علينا, والمشاركة اللي كانت مخيبة في الكوب دافريك الأخرانية اللي غادرناها من الدور ربع النهائي. دونك أولادنا مطالبين أنهم يفسخوا ذاك الكل بتتويج ندعموا به صدارتنا الأفريقية. 11 لقب عنا, إن شاء الله يكون اللقب رقم 12, وهذا اللي نتمنىه الناس الكل. يعطيك الصحة كوتش مروان فاري.
0: باكي وقيل احنا الشامبيون في بالي الكومبيتيسيون الاخرانية, احنا كنا لي شامبيون في كرواء
1: في الـ
0: يعني 2021
1: بعد 2023
0: في بالي
1: نحن شامبيون 2023
0: كنت حاضر موجود مع ليكيب هنا في رواندا هذيك. اي ومن بعد صحيح ومن بعد خسرنا مع اللي كان فيه انطونيو جاكوب, ومن بعد ضيف كاميلو ضيف بلاتشي اظن هزوها الاخرانيه, حتى كانت التحدي اللي كانت في الاردن فزنا بها, معناتها والبطوله زاد بطوله العالم اظن عملوا بارتيسيباسيون تاع دبي ترشحنا دوزيام تور. التويكه الحصيله ما في الصدور تي مش مشكل مفيد كما قلت انت, ان شاء الله نزيدوا عليها 11 بطوله افريقيه, ان شاء الله تكون هذه البطوله رقم 12, وان شاء الله نتاهلوا للالعاب الاولمبيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. شكرا لك مروان فهري المدرب الوطني السابق لعب دولي السابق ومدرب نادي الشرطه قطري, شكرا لك على تدخلك معنا, وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي للكره الطائره. بعد شويه باش نحكيو على تظاهره باش تكون في البحيره في الايام القادمه, زوز تظاهرات دوليه وافريقيه, زوز تظاهرات في التجديف. بعد شويه باش يكون ضيفنا فيصل سولا المدير الفني للجامعه التونسيه للتجديف.
2: ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور.

0: Recap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى ليلة 8 متاع الليل, وباش نحكيو على زوز تظاهرات كبار باش تحتضنها من البحيرة في الأيام القادمة. زوز تظاهرات في التجديف اللي هما دورة تونس الدولية وبطولة إفريقيا. وسعيد جدا أنه يلتحق بنا سي فيصل سولا المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف للحديث على زوز تظاهرات هذوما. سي فيصل مرحبا.
2: مرحبا بك, عايشك, بارك الله فيك.
1: صديق البرنامج أنت وصديقنا من سنوات, تبارك الله مع النجاحات.
2: لا بارك الله فيك, عايشك, ان شاء الله ديما, ان شاء الله ديما ناجحين, ان شاء الله ديما, ان شاء الله ديما ممتازين.
1: هذا اللي نتمناه. دونك فما نهار 27 سبتمبر دورة تونس الدولية, و 29-30 سبتمبر عندنا بطولة افريقيا. خلينا نبداو بالدورة تونس الدولية. الدورة هذه شنو فيها بالضبط وين بالضبط؟
2: الدورة الدولية هذه في نسختها 17, يعني 18-2 نظموا فيها, كان عام الكوفيد ما نظمناش, وفيها الأصناف الكل, يعني هذه ما تتميز وأنه فيها حتى الأقل من 15 سنة, أقل من 15, من أقل من 17, والجونيور اللي هم أقل من 19 سنة, والأكابر أقل من 19 سنة, والأكبر اللي هما النخبة طبعا باش يشاركوا فيها, معناها أغلبهم اللي يجيو يشاركوا في البطولة الإفريقية الفارقة, وبالإضافة إلى الإمارات عندها زاد عدد كبير متاع مشاركين يجيو يشاركوا في البطولة هذه, هي طبعا في القارب الفردي والزوجي, وعندنا كذلك الصنف البارالمبي مع المسافات من 2000 متر حتى السنتي والأعمار. وهي معناها الدورة هذه الهدف نتاعها ديما نحن تنظيمي كل عام نظموها, موجودة في الرزنامة الدولية وبشدة, وحتى في التصنيف بالنسبة للسكور تتحسب كدورة دولية معتمدة. وطبعا نحن الهدف نتاعنا هو وأنه نشاركوا أكثر عدد من الرياضيين تونس, خاطر المقدار كل شوف بطولة عالم أو دورات البرة مقلسين علينا جدا, فتوا يستغلوا حتى الرياضيين كلهم فرصة لهم باش يشوفوا النيفو نتاعهم. هذا هو معناه, هي دورة معناها الوحيدة تقريبا في افريقيا اللي موجودة بالنسبة للتجديف في الكلاسيكي, ونظمها كل عام وان شاء الله ربي يوفقنا.
1: وفيها سي فيصل فيها حتى البارا تجديف يظهر لي,
2: فيها البارا تعرف مطول التجديف البارالمبي معناها قاعد يتقدم بالكدا في افريقيا, واحنا طبعا تعرف احنا جامعتنا عندنا الفريق البارالمبي, وشاركنا في اخر مره مؤخرا في باريس, شاركنا بماهر الرحماني في سميه في الصنف التير 1 اللي هو الشباب السفلي الفردي, ترشحنا في قارب وقاعدين نخدموا على البارا ان شاء الله في لوس انجلوس, نحاولوا نرسوا على الأقل قارب أو اثنين إن شاء الله ربي يوفقنا فيه. وتعرف البارالمبي بصراحة معناها خدمته كبيرة في الرياضات المركبة اللي تطلب الأجهزة وتطلب سهلة بصراحة, لكن نحاولوا باش نعملوا مجهودنا, وثم دعم كبير سواء من سلطة الإشراف ولا من اللجنة البارالمبية ولا من تونس, بصراحة معناها ثم خدمة كبيرة قاعدة تخدم, وصلنا نوصلوا هذاك الشخصي.
1: بالنسبة سي فايزر بطولة افريقيا, يظهر في بطولة افريقيا فقط تتنحى الامارات وتنزاد بلاد اخرى,
2: يبقاو البلاد تتزاد بلاد اخرى, صحيح كلامك, صحيح تتزاد بلاد اخرى اللي هي من المفروض احنا عندنا شكون كانت اللي باش تشارك في الدورة, هي كينيا, دونك تتزاد بلاد اخرى, هما تو اللي موجودين اللي معناها ضمنوا المشاركة نتاعهم باش يشاركوا, عندنا الجزائر وليبيا ومصر, المغرب, السنغال, السودان, الصومال, توغو, أنغولا, تحت العاج أو صح كوت ديفوار, كينيا وتونس, هذوما البلدان اللي باش يجيو يشاركوا. اللي عندهم عدد كبير متاع مشاركين هي الجزائر, عندها أكبر عدد, ثم تجي بعدها مصر, كانت قبل تجي مصر أكثر, لكن مصر نقصت من عدد نتاعها نظرا للنتائج اللي ما كانتش موافقة في الألعاب المتوسطية مؤخرا في التجديف. احنا مين استغربنا, قلنا شبيهم نقص من العدد نتاعهم, حبيناهم يجيو بالعدد الكبير باش تبدا معناها المنافسه قويه. والمغرب كذلك جايبه عدد كبير, السنغال جاي هذا بعدد بين بالاخص الاواسط, لان باش تطلق العاب الاولمبيه للشبان, دونك باش تكون مرحله عندها اعداديه للبطوله الافريقيه, هي معناها بتشوف تقيس معناها امورها وتشوف امورها في هذا بالنسبه للبلدان المشاركه. ثم شويه بلدان ما جاوش بالاخص جنوب افريقيا.
1: جوستمون هذا اللي كنت باش نسالك عليه, لانه اخر مشاركه اخر بطوله افريقيه كنت في جنوب افريقيا وقتها, وكان تتويج تونسي وكنت معانا انت والبنات.
2: صح صحيح صحيح, كنا اخر بطوله افريقيا عملناها في بريتوريا وكنا منتظرين وانهم باش يجيو. الحق ما فهمنيش صراحة عدم مشاركتهم. يمكن نتائج نتاعها في بطولة عالم مؤخرا في أمستردام ما كانتش معناها موافقة, بالرغم من احنا تونس كنا ممتازين, اللي عملنا ميدالية برونزية في نذكر المستمعين عملنا ميدالية برونزية في أمستردام وفي آخر شهر أوت. وممكن ما احنا ما عرفناش الحق, اعتبروا في آخر وقت يمكن مسألة ميزانية مسألة فلوس, لأنه البطولة الأفريقية مهمة جدا وهي توا بتولي نوعا ما ترشيحية, لأنه بشاريو رانكين ما كناش قبل بالرانكين, بس عليه كيما التيكواندو وشي كيما الكاراتيه يحسبونا المشاركات. واحنا فرحين ياسر ياسر ياسر اللي الدورة الدولية نتاعنا باش تدخل في الرانكين, معناها بتولي اللي تتحسب في الرانكين اللي ثم أوبليجاسيون باش يجيو حتى البلدان الأوروبيين يجيو يشاركوا عنا باش يلموا أكثر نقاط. ان شاء الله
1: اولادنا وبناتنا اللي باش يشاركوا لي اكيد كل الدعم بالنسبه ليهم شكون؟
2: والله اللي تعرفوهم انتم خديجه وسلمى الزوادي اللي شاهد ميداليه برونزيه باش يكونوا معنا موجودين, طبعا غيث القادري, محمد ريان حفصه, محمد الكريمي اللي مؤخرا زاد ميداليه برونزيه في العاب المتوسطيه, والشبان
1: هو وشقيقته خديجه زوز
2: بتهما ما شاء الله زوز اخوات ممتازين الحق, قاعدين يخدموا خدمه كبيره. نقول لهم راهو الخدمه لو ترافاي باي صراحه. مو نحن راهو السبور نتاعنا شويه متعب شيق شويه كيما السباحه وكيما واحد في السبور دونديرونس يحب برشا المثابره ويلزمك تصبر عليه برشا, فهمتني؟ كما تقول انت لازم تصبر برشا كي شجره المانجا, ولا كي لازم تزرع وتقعد تستنى برشا عوام باش ينزل يعطيك ثمره. وقت اللي تعطيك ثمره لازمك تلقى بالك عليها وتكري بها برشا. دونك اونيتمون يسي بوكو دو ترافاي, يسي بوكو دو بيرسيفيرونس, حتى لو كان وقت اللي ما يجيبوش نتائج ما نتغشوش عليهم, نصبر عليهم شويه بعد مرتين داكوغ. فوالا دونك هذا اللي حبيت نقوله. احنا عندنا لجنه تنظيم معناها ممتازه, عندنا مكتب جامعي جديد حق نفس جديد حق قاعدين يخدموا في خدمه باهيه بالرغم الظروف اللي ماهيش معناها مش في يعني كانت تعطينا اكثر من امكانيات وكان ثم ميزانيه اقوى يمكن نتحسن اكثر, خاطر القوارب واصناف القوارب قاعده تتحسن من عام لعام والناس قاعده تتقدم ياسر, وتعرف الرياضه هي صناعه. دونك اذا كان المصنع موش قاعد يتطور ويتحسن من فتره لفتره سعيد ياسر ما توصلش.
1: ان شاء الله ان شاء الله نحن ناس كل وراكم, وخاصه انه يكون الدعم المادي مهم جدا ليكم انتم باش تتحسن وضعيه الزاتليات نتاعنا ولا الطالب نتاعنا.
2: لا الدعم المادي ان شاء الله يكون احسن, واحنا عندنا خطه ان شاء الله للترشح الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس, ونوعد المستمعين ومستوى الشعب التونسي كل ان شاء الله نفرحوه كما فرحناه في الالعاب المتوسطيه. نعرف اللي شويه متغشين الناس على بعض الابطال نتاعنا من السباحه ولا من التيكواندو ولا حاجه, نحب نظلم حد ما جابوش نتائج كبيره كبيره كبيره, لكن المجتمع والتونسي لازم يصبر شويه, راه ثم طلع ثم دي مومون دو سيبليس دي مومون دو ريكوبيراسيون وعوام تعطي وعوام تعطيش, وان شاء الله معناها نحن وليداتنا يسدون ماكسيموم
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه ان شاء الله, ان شاء الله تكون نجاح تنظيمي ونجاح من حيث التتويجات في بطوله افريقيا ودوره تونس الدوليه للتجديف. شكرا لك سي فيصل سولا.
2: انا نحب راه نشكر سبيشالمون موزايك بور حل الاستجابه هذه, وراو معناها ستين بون معناها انيشاتيف دو فوتر بار باش تبعونا وتنكادريونا, و سون لي جورناليست سون سون لي زاكومبانياتور هذوما نتاعهم ما دخلتوش راه كنا مع بعضنا اليد في اليد.
1: هذا واجبنا سي فيصل خاصه على ابطالنا باش على الاقل كي نعاونوا كي نكونوا مساهمين في النجاح وحتى في المحاسبه زاده باش يكون على الاقل فما شويه مشروعيه للمحاسبه اللي ديما لتحسين الوضع. شكرا لك سي فيصل سولا المدير الفني للجامعه التونسيه للتجديف، شكرا لك على تدخلك معنا. بعد شويه باش نحكيوا على رياضه جديده في تونس، حاجه جديده فلاج فوتبول هي اللي الرياضه اللي باش نحكيوا عليها بعد بتفاصيلها وشنو فما في نهايه الاسبوع بعد الفاصل.
0: Recap Sport, le magazine de tous les sports.

0: Tricap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: بدكم باش نحكيو على رياضة جديدة في تونس اسمها الفلاج فوتبول. سليم فهم انه الرياضة هذه تشبه وعندها علاقة بالفوتبول الامريكان، هذيك علاش حطنا ذا ويكاند. دونك انا سعيد جدا باللي باش يحكي لنا على الفلاج فوتبول هذه وشنو فهم الاسبوع هذا في تونس. هيكل عازق المكلف بالاعلام والتسويق في الجمعية التونسية لكرة القدم الامريكية. سي هيكل مرحبا. به نعود وش نعود ونتصل بهيكل عازق اللي هو مكلف بالإعلام والتسويق في الجمعية التونسية لكرة القدم الأمريكية، باش يحكينا على فلاج فوتبول. الرياضة هذه شنو بالضبط، وخاصة أنه عندنا منتخب تونسي ونسعى لتكوين منتخب آخر. التفاصيل أكيد تكون بعد شوية كيف يلتحق بنا من جديد هيكل عازق. نحكيه على الفلاج فوتبول، شنو الرياضة هذه، من وقتاش موجودة في تونس سبور هذا، وخاصة الحدث اللي بيش يتحدث عليها هيك العازق في نهاية الأسبوع هذا اللي بيش يكون في تونس العاصمة. دونك بيش نحكيه على الفلاج فوتبول السبور هذا اللي باش نقرب لكم التصويرة شوية، اللي هو فوتبول أمريكان لكن بطريقة مغايرة، معناها من غير كونتاكت. السبور هذايا دونك موجود في تونس في السنوات الأخيرة، وسبور باش يكون في الجوز أولمبيك متاع 2028 في لوس أنجلوس. دونك السبور هذايا باش يكون في موجود في الجوز أولمبيك هذايا. باش يحكينا من بعد شوية هيكل عازق، باش نحاولوا نعاودوا نتصلوا به من جديد. حاضر موجود معنا، موجود معنا هيكل مرحبا.
2: مرحبا يا عسلامة مكي، يعطيك صحة، مشكور على الاستضافة.
1: باه هيكل، دونك الفلاج فوتبول هذا شنو بالضبط؟
2: الفلاج فوتبول هو نسخة مطابقة للأصل الفوتبول الأمريكي، لكن مع زوج فات في من 11 ولي 5 ومن غير احتكاك. شنو معناتها؟ معناتها فماش تاكل، ما فماش صدمات، وما فماش كاسك ولا أجهزة حماية ثقيلة، معناتها نتاع سيكوريتي ولا بقيات. كل لاعب يلبس حزام فيه زوز شرايط، هذوك اللي نسميهم احنا الفلاجز بالإنجليزية، معناتها درابو علم. وكي تحب توقف البلو اللاعب المنافس اللي شد الكرة، يسوفي تجبد الرباط نتاعو وهكا تسكر الاكسيون من غير ما تمسو. اللعبة كما قلت تلعب خمسة خمسة على تيران أصغر برشا من تيرانات الفوتبول الأمريكي ولا الفوتبول مع كرة القدم العادية، وفي وقت قصير مع 20 دقيقة لكل صوت، بيناتهم استراحة دقيقتين. كل شيء مع سبيد، هجوم، دفاع، استراتيجي، برشا قراية نتاع لعبة أكثر من القوة البدنية، عكس العباد اللي يصايلوا معناتها. هذاك علاش السبور هذايا تنشر بسرعة كبيرة في العالم، على خاطر ما يحبش معدات غالية، مش كيما الفوتبول يو اس، معناتها ما فيش لي زارميو، ما فيش لي زيكيبمون غاليين، نجم تلعب في أي ملعب ونجم يلعبوها صغار وكبار، سورتو كو سي ان سبور انكلوزيف، معناتها تنجم تكون الفريق متكون من رجال ونساء. وأهم حاجة اليوم الفلاج فوتبول باش يدخل الألعاب الأولمبية مقبل، نسمع في الأخرين نحكيو على إلي 2028. دونك السبور هذايا باش يكون ديسيبلين أولمبيك اللعبة في العالم الكل وحتى عنا في تونس.
1: به دونك السبور هذا قداش عنده موجود في تونس؟
2: التاريخ ما كي أنه القصة بتاع السبور هذايا بتاع الفوتبول الأمريكان بصفة عامة بديت عام 2017. في الأول بدينا بهيكل جمعيتي مع في فرنسا، رئيس الجمعية سيمين بن عبد الكريم، دونك حبينا نعمل مشروع باش يرافق المشروع التونسي في الجانب اللوجستي والتنظيمي والرياضي. في نفس بدينا بمنتخب ديريكت متكون من توينسا موجودين معناتها في جميع أصقاع العالم، في أمريكا، في كندا، في ألمانيا، في فرنسا إلى آخره. وأول ماتشات المرجعية نتاعو كانت في فوتبول أمريكا يو اس، لعبنا كونتر فريق صغير في فرنسا اللي كان هو بطل جهة ليل دو فرانس، وربحناه 42 مقابل 0. هذيك كانت أول إشارة فريمون تاع المشروع اللي في عنا إمكانيات. بعد 2018-2019 تكونت الجمعية رسميا في تونس، بيت نتاع الفوتبول الامريكان فوتبول في تونس. بون 2019 صار البريك نتاع الكورونا، لكن لعبنا في المساعدين في استاد نتاع المساعدين ضد المغرب اللي هي ايكيب عندها معناتها باع وذراع في الافريق في الفوتبول يو اس، وربحناها 36 مقابل 0 وماتش تعدى وقتها في الوطنية 2 نتفكر. وهذا كان يعطينا فيزيبيليتي ما كانتش موجودة من قبل. وصولت ولي تتبع في هنا وحضر وقت السخن كيف في تونس ومعتها صار بغي معتها فهمت. وقتها بالذات جاء الاعتراف الدولي متاع الاسوساسيون متاعنا ولينا عضو في الإفاف اللي هي معتها الفيدرالية العالمية متاع كرة القدم الأمريكية ومعترف بها من وزارة الشباب والرياضة ومن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.
1: هيكل خلنا ما نقعدش عنا وقت دونك من مدة موجود فلاك فوتبول في تونس عندكم إيفينمون بيانتو كنت حكينا على إيفينمون هذا شنو بالضبط؟
2: نهار 26 سبتمبر دون ستريت تو ذا بوينت عندنا عمليه تعريف للبلعب للعموم اوبيراسيون سيدكسيون وخاصه للفتيات. علاش الفتيات؟ على خاطر حاجتين معناتها كيما قلنا الفلاك فوتبول سي ترانسبور سون كونتاكت واصلا عندنا الفريق نتاع الاولاد باش نعملوا الفريق نتاع البنات دونك كنا نستنى مولينا متاخرين على البلدان الاخرى واصلا اطلقنا المشروع هذايا باش معناتها الأولمبياد نتاع لوس أنجلوس 2028 لازمنا نحضروا فريق نسائي. هذاك علاش يوم 26 ويوم 27 معناتها نهار 6 جاي نهار الأحد الجاي في الستاد نتاع ليسكري للعموم كل النساء من 18 عام حتى 40 عام اللي يعملوا أتليتيزم اللي عملوا هاندبول اللي عملوا باسكتبول باش يقابلوا فريق من محترفات نتاع فوت فلاك من أوروبا وجاي من المغرب باش نعرفوا ونرافقوا حتى لينهايه نتاع المنتخب نتاعنا التونسي.
1: باه واضح يعطيك صحة هيك العزق باش نلخص لأنه ممكن مش نسمعه مليح دونك في تيران اسبري 26 و 27 باش يكون حاجتكم بنسان من 18 حتى ل 40 عام يجي وجربوا الفلاج فوتبول هذا خاصة اللي عاملين دي ديسبلين أخرين قبل كيما الاتليتيزم باسكيت هوند ولا أي حاجة باش نعملوا منتخب نسائي. شكرا ليك دونك هيك العزق عضو الهيئة المديرة ومكلف الإعلام والتسويق في الجامعة التونسية لكرة القدم الأمريكية. شكرا لك على تدخلك معنا. شكرا محللينا الفنيين. شكرا لسيم كان في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي وشكر في التنسيق الهاتفي. شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا تيلة تسويع كاملين. الموعد مع الأخبار مع الحسين الدبابي.
0: ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور لو ماغازين دو تو لي سبور. البرمجة الشتوية على موزايك فام. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B نهار الثلاث طربيات الأربعة فلاش مي باك ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماسعة وما تنساوش دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaïque FM, Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration و DJ Bash في Memories. Mosaïque FM, your sound, your energy. Mosaïque FM, الأولى في تونس.

أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أهالي منطقة جعفر في معتمدية رواد من الأتريانة يطالبون بتسريع أشغال تصريف مياه الأمطار في المنطقة للتوقي من الفيضانات وبتدخل العاجل لمعالجة حالة الطرقات. وتأتي هذه الدعوة لمعالجة وضعية الطرقات وشبكة تصريف مياه الأمطار إثر هطول الأمطار ليلة السبت الأحد بجهة رينا، مما أدى إلى تدفق السيول من جبل جعفر لتغمر المياه عددا من المنازل والطرقات في المنطقة. بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة ودار الشباب بإغليسية بيدوس تنظمان صباح اليوم الأحد نشاطا بيئيا توعويا تحت شعار جرين لينك، يهدف إلى تنظيف وتزيين المنطقة السياحية بيدوس للمحافظة على البيئة والمحيط. والمندوب الجوي للسياحة بقبيلة ياسر صوف يؤكد مساهمة المندوبية الجوية للسياحة في هذه البادرة البيئية خاصة مع انطلاق الموسم السياحي، ويؤكد أن هذه الحملة ستكون بداية لعديد الحملات في بعض المسالك السياحية. في أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، زعيم التيار الوطني في العراق مقتدى الصدر يقول أن العراقيين يترقبون موعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولية من البلاد في 30 من سبتمبر الجاري. وفي منشور عبر منصة إكس، مقتدى الصدر يضيف أن على الجانب الأمريكي التجاوب مع القرار العراقي الوطني، معتبرا أن في ذلك نفع للعراق ولها بل للعالم أجمع. في شمال السودان، حادث انهيار منجم من الذهب يسفر عن مقتل 10 عمال وإصابة 21 آخرين على الأقل حسب ما أفاد اثنان من الناجين وكالة فرانس بريس الأحد عقب عمليات إسعاف في الليل. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 23 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اعتمد الطرفان في تمويل جهدهم الحربي بشكل كبير على قطاع الذهب وفق الأمم المتحدة إلى جانب دعم أطراف خارجية. في روسيا، وزارة الدفاع تعلن أن القوات الأوكرانية حاولت خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري شن هجوم واسع النطاق على أراضي الاتحاد الروسي بهدف إفشال الانتخابات التشريعية في البلاد. هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع سوسن وزياد في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل ساوس الغريبي.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك كافيم فينيت كلوب ان ترانس. مرحبا بكم في البروغرام اللي يجيب لكم كل شيء يدور في عالم الموسيقى الفايرل سونغز اللي يشيع على السوشيال ميديا في الهوت اند فريش اخر الاصدارات واجد لقيت يوتيوب تشارت شكون طالع وشكون عامل البوز وفي هيت اراوند وورلد. نرجعوا بكم الموسيقى 2008 باش نرجعوكم للاولد بات جولد. ثلاثه اجيال ثلاثه اجواء وثلاثه عقود الايتيز الناينتيز لزاني 2000 وكل جيل عنده الايت متاعو. وكيف العاده عنا سؤال السهرة وانتم جزء من البلايليست متاعنا في الليميشن متاعنا بالنسبة لليلة وكل ويكند في الليل. السؤال دونك شنو المرسو اللي يعطيكم الجود فايبس؟ شنو المرسو اللي يعطيكم الجود فايبس؟ بتبيع الأجوبة متاعكم ماذا بيا كان تبعثوهم على واتساب موزايك 23 500 و 13 ألف. سينو اليوم عنا لكم سربرايز دونك مش ربحكم ديز انفيتاسيون باش تحضروا لسهرة نصيف زيتون ورحمة رياض في إطار سهرة افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار 22 سبتمبر 2026 مع 8:30 متاع الليل في المسرح الأثري بقرطاج. اللي عليكم تعملوه إنكم تبعثونا دي ميساج على النور واتساب موزايك 23 500 و 13 ألف. فبغمون ليلة حافلة على واتساب موزايك فما جماعة باش يجاوبوا على سؤال أماهي الأغنية ذكركم الجود فايبس وبالطبيعة زادة الإجابات متاعكم. بونا ما حلا ما عندكم شي إجابات جس قولونا رانا أحنا نحبوا نربحوا بالطبيعة باش نحضروا للسهرية. ومرحبا بكم الناس الكل وحس سعيد للجميع كيف العادة وكما كل أحد في الليل معنا في الإخراج التقني زيدون معنا شاكر في الستوندار وإنا ساوس الغريبي معكم للعشرة متاع الليل وشوية آخر ليدي غاغا فيتشرينج كولبي أورونيس في جاست دانس. عم نخليكم توت سويت مع جديد مايلي سايروس بيس بيرسويتيز.
2: Let's go.

0: فريش.
1: ولي لا عنا برشة جديد في الموسيقى المرة هذية، عنا ميكس عالمي بين الدانس الأفروبيت البوب الأرمبي اللاتين وحتى الأرابيك بوب، ونبدأ بغنية جديدة عمرها تقريبا 48 ساعة برك، كلين باندت فيترينج كلوي أند أمالي في كومباني. الغنية خرجت في 17 سبتمبر 2026، وهو أول تيست من الألبوم الجديد متاع كلين باندت اللي باش يخرج بروشينمون. الكولاب فيها فيجيون ما بينات

ثيفت أوتو، الغنية قصيرة طولها دقيقتين وجاية في إطار عالم الجي تي ا، يعني رو أليخاندرو مش داخل بسينجل جديد، داخل زيادة من باب الجيمينج كالتشور، وهذه اكستريم من غنية ماكاكاو 2000.

0: Diablo, Raúl, tengo eso en el baúl.
1: Diablo, cabrón, ¿en serio?
0: Vámonos.
2: Dale, socio, arrancame, te estoy por la derecha.
3: Hoy estaba haciendo muy sujito, David Guetta, Apa Ton, You and I, Me and You. خرجت نهار 11 سبتمبر وتراك كان جيتا يجرب فيه في لي شوز والفيستيفال في الصيف اللي فات قبل ما يهبط رسميا. دونك هذا اكستري من غنية You and I, Me and You.

الحب خرج عنده نهارين معمل أكثر من 2 ملايين فيو على اليوتيوب. من جديد العربي نمشيو لجديد واحد آخر متاع نصيف زيتون اللي خرج أغنية جديدة ضربة على آخر هالأيامات واسمها هدية، تكتشفوها توت سويت على موزايك FM.

Fresh. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك FM.

0: بات جولد.
1: اولد بات جولد.
0: وكيف العادة في لقاية هذه نقترح عليكم ثلاثة أغنيات لثلاثة أجيال. دونك نبدأ بليزاني 2000. المرة هذه اخترني لكم أغنية مايلو في داكتو بريشا, أغنية خرجت عام 2005. وبالنسبة للناس اللي عاشت في الليزاني 90 نقترح عليهم جيبسي وومان, أغنية خرجت بالضبط نهار 3 أفريل 1991. ونخليكم توتفيت مع أغنية كسرت الدنيا في الثمانينات, خاصة عام 1984 وقت ألفافيل يغنيوا بيجين جابان على موزايك FM.

0: 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 8:43 دقيقة، احنا مازلنا معكم العشرة متعليل. تحية الناس الكل اللي خلطوا علينا، نذكركم اللي شوي اخر في ويكلي ايكون باش نحكيو على مادونا. سينو سؤال السهرة هو شنو الغنية اللي تعطيكم الجود فايبس؟ دونك الاجوبة متاعكم ماذا بيا كان تكون على واتساب موزيك 23 513 ألف. شوية آخر باش نعملوا طلع على المرسوات اللي عاملين حالة، عاملين التراند، عاملين البوز على السوشيال ميديا، في سوشيال ساوند. دعوا نخليكم توت سليت مع جديد تو ليت. لو زهقانة كلميني، الغنية اسمها جريئة قوي، تسمعها توت سليت على موزيك.

0: سوقايت سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: وشنو المرسويات اللي عاملين بوز هالايامات على السوشيال ميديا؟ ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي خذوها تيم امبالا بعد دراكولا. يخرجوا مرسو جديد اسمه لوزر. الاغنيه خرجت من 2025 ايوي قديمه شويه اما راهي حاضره بقوه سورتو على الانستغرام وعلى التيك توك. فيها برشا تاتش نتاع الموسيقى التركيه. دونك هذا اكستريم من اغنيه لوزر.

12 يعاود يرجع للفيرل شارت عام 2026. نحكي على بيوتي اند ذا بيت في ألبوم جاستن بيبر بليف، واليوم رجعت تظهر بقوة في ستريمينج شارت. دونك هذايا يعطينا فكرة ان الموسيقى القديمة قاعدة ترجع مليح مليح. دونك هذايا اكستريم الغنية جاستن بيبر ونيكي ميناج بيوتي.

عادلة هي واحدة، هي واحدة مش عادلة. فوالا تحية لزميلنا بياسيغ عادلة من قسم الرياضة. هذه ليه؟ هذه امرأة طفلة بنوت عمرها 18 سنة، جاية من سلوفاكيا، اسمها عادلة، وهي واحدة من أسرع الأسماء الصاعدة في الجلوبال بوب. مرسوم تاعها اسمه أنت إن ألي، خرج في جويليا 2026، والكليب تصور في براتيسلافا.

في وينكس الغنية عمرها أكثر من عامين أما رجعت للحياة من جديد. وينكس هو من ألبوم سويت بوي, دونك الألبوم هذا متاع مالكوم تود, والغنية رجعت بقوة خاصة في الستوري في التيك توك وفي التشورت متاع يوتيوب.

من مورسو جديد متاع مالكوم تود في إيوينكس واللي سمعتوها لموزيك فيم أما أها هو المورسو اللي مكسر الدنيا. تلقاوه على تيك توك, تلقاوه على الانستغرام, تلقاوه بارتو دون لو موند. المورسو جديد متاع كارول جي فيترينج جودلاين, المورسو اسمه بيبي وو, باش تسموه توت فيت على موزيك فيم.

0: Social Sound. Social Sound. Heat Club and Trend. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.
1: وليلة باش نربحوكم دي زانفيتاسيون باش تحضروا السهرية غدوة في المسرح الأثري بقرطاج مع رحمة رياض ونصيف زيتون اللي تعملوه انكم تبعثونا على نمر واتساب مزيك 23 513. وانا تندانس معكم إيه بتوفيق سحراني، ونذكركم اللي شوية آخر باش تلقى حسين في الأخبار.

0: الأخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم الجديد إلى هذا العرض الإخباري. مجموعة من العارضين التونسيين يمثلون مؤسسات تنشط في اختصاصات مختلفة على غرار الخزف التقليدي ومنتوجات الحلفاء وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والبلور والنحاس، يشاركون في المعرض المهني للتزييق والهدايا أوبجي ميزون المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 من سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ للمنصة الإعلامية التابعة لوزارة الخارجية، شكل المعرض الذي حضره عارضون يمثلون قرابة 140 دولة مناسبة متميزة للتعريف بالصناعات التقليدية التونسية، فضلا عن استكشاف فرص جديدة للشركات لفائدة مهني القطاع. بالشأن الدولي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعلن التزام الحكومة حظر ارتداء النقاب والبرقع في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي من دون تحديد هذا العدد. تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تعرضا لتدفقات المهاجرين بسبب موقعها المركزي في البحر الأبيض المتوسط، ما يجعل الهجرة قضية محورية وتحديا مستمرا للحكومات المتعاقبة. وفي سياق متصل، مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونون يقول أن صور المهاجرين الذين يعبرون إلى مدينة سبتة غضت الدعم لأحزاب أقصى اليمين، بالرغم من الانخفاض الحاد في عدد الوافدين غير النظاميين إلى أوروبا في عقاب سياسات الهجرة الأكثر صرامة. في ألمانيا، نحو 4 ملايين ناخب يتوجهون لحد إلى صناديق الاقتراع في محافظتي برلين وميكلنبورغ للمشاركة في انتخابات محلية تكتسب أهمية وطنية بالغة وسط تراجع شعبية المستشار فريدريش ميرتس وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليمنية. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع سوسن في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. Check this out. هيت كلوب أند ترانس. هيت كلوب أند ترانس. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. سوسن الغريبي.

0: 1999 الكليب عمل حالة وقتها. ليش؟ على خاطر نوال الزغبي اتقلت في شاكيرا باللبلون هكاية في شعرها الأصفر في شعرها. دونك سمعتوا نوال الزغبي اللي تمنيتوا على موزايك فين في هيت كلوب ان ترانس وقايت ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون
0: فما فنانين يعملوا هيت، فما فنانين يعملوا كارير، وفما فنانة تبدل قواعد اللعبة، تبدل الموسيقى، الفاشن، الدانس، الكليب، وحتى الطريقة اللي العالم يشوف بها البوب ستار.

اسمها مادونا The Queen of Pop. أكثر من 4 عقود في الموسيقى، عشرات الأغاني اللي ولوا دي كلاسيك، وأكثر من 400 مليون ألبوم فوندو.

مادونا لويزا تشيكوني تولدت في ميشيغان في 16 أوت 1958 وصلت لنيويورك في بداية السبعينات وفي جيبها تقريبا 35 دولار. كانت تحلم تولي دانسر. عام 83 تخرج أول ألبوم لها مادونا، ومن بعدها بعام واحد فقط يجي الألبوم اللي بدل كل شيء Like a Virgin. الغنية نفسها تولي فينومين مونديال، ومادونا تتحول من بوب نيو كامر السوبر ستار، ومن بعدها جو برشا نجاحات.

اليوم مادونا عندها 15 ألبوم ستوديو، آخر واحد هو Confessions 2، خرج في 3 جويلية 2026، وهو السكال الروحاني Confessions on a Dance Floor اللي خرج عام 2005. والألبوم هذايا دخل مباشرة نمبر 1 في اليو كي تشارت، وخلى مادونا تدخل المرحلة الجديدة من مسيرتها وهي في عمر 67 سنة. جينيس بوك يصنفها كأكثر فنانة باعت ألبومات في العالم في تاريخ الموسيقى.

وفي مسيرتها باعت مادونا أكثر من 11.6 مليون تذكرة لحفلاتها حسب بيانات البول ستار اللي وثقها جينيس. يعني مادونا مش فقط كوين أوف بوب، هي زيدا كوين أوف ذا ستيج.

والفان فاكت اللي يختصر مسيرتها كاملة إنه مادونا عام 2008 وقت كان عمرها 49 سنة كهو اتصدرت في نفس الوقت اليو كي سينجل شارت ب 4 minutes وهارد كاندي، وفي وقتها كانت أكبر فنانة مرأة تحقق الإنجاز هذية في بريطانيا.

0: أكبر إنجاز عملته مادونا ما يتقاسش بالأرقام هو إنها من 1983 لليوم كل مرة العالم يقول مادونا انتهت تطلع وقتها مادونا جديدة تجاوب Watch Me من Like a Virgin, Like a Prayer, الفوغ, A Ray of Light, الهانج أب واليوم Confessions 2. مادونا ما هيش فقط Queen of Pop, هي واحدة من الأسباب اللي عرفت البوب ميوزك وخليته بالشكل اللي نعرفوه اليوم, وهذه كانت Weekly Icon.
1: Weekly Icon.

0: كلوب ان ترانس. كل مره نقترح عليكم جونغ معين نتاع موسيقى، كما سمعناكم الار ام بي، سمعناكم الالكترو، الموسيقى العربي، سمعناكم توت سويت الكانتري ميوزيك مع تايلور سويفت. I knew سنقراها فلا I know you على موسيقى فان في كلوب ان ترانس وقايد يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت
0: اليوم باش نعرض لكم دورة في قلب أوروبا. فلا المحطة هي بلجيكيا، دونك باش نشوفوا شنو هما الأغاني اللي قاعدين يعملوا في بوز كبير على اليوتيوب. ونبداو بالمرتبة الخامسة واللي خذوها كاتس آي أنيمال. الأغنية خرجت بالضبط نهار 24 أوت 2026، وكانت البري ريليز من الإي بي الثالث متاع كاتس آي. الألبوم اسمه وايلد، واللي شارك في الكتابة متاع الأغنية هذية هو إتشيران. دونك نسمعوكم توت سويت إكستري من أغنية أنيمال.

الغنية ولات ظاهرة عالمية على خطر مربوطة بفيلم المورسو. عمل أكثر من 600 مليون فيو على يوتيوب وخرج عنده عام بالضبط. دونك نسمعوكم توت سويت إكستخي من غنية جولدن.

تاع المورسو هذيا قداش يشد وقت يقول له هوتي فروتي. فوالا دونك هوتي فروتي سمعتوها من عند كات اي. نوصل المرتبة الثانية, وبما انه فرنسا هي جارة بلجيكيا دونك فورسيمون باش نلقاو اغنية فرنساوية سيني موبيجو في بيلي.

بلجيكيا هي أغنية شاكيرا بورنا بوي واللي خرجت بطبيعة في مونديال اللي فات بما أنها الأغنية الرسمية متاع الفيفا. دونك سمعوكم تتفيد شاكيرا بورنا بوي داي داي المرسى عمل أكثر من مليار فيو على اليوتيوب. تسمعوه تتفيد على موزايك FM في هيت كلوب أند ترانس.

0: الليلة دي جامدة جامدة، هكا قالت نانسي عجرم في غنية ورانا ايه، واللي سمعتوها في هيت كلوب ان ترانس على موزايك اف ام وقايد هيت اراوند ذا وورلد.
1: هيت اراوند ذا وورلد، هيت اراوند ذا وورلد.
0: واليوم باش نرجع بكم 18 سنة التالي في سبتمبر 2008، وقتها ما فماش سبوتيفاي ولا تيك توك باش يقرونا شكون الايت. كانت لتشارت تتبنى اساسا على المبيعات، على الراديو ايربلاي وعلى الداونلودز. اما شكون حسب رايكم اكثر خمسة اغاني تكلاسيو نمبر 1 في سبتمبر عام 2008؟ زيدون قال لي شكون. اوكي اقعد شويه بشويه، احنا نبدا لهم ديما بالمرتبه الخامسه، والمرتبه الخامسه خذيتها كاتي بيوي بنت كاليفورنيا في I Kissed A Girl، واللي قعدت 15 سمان في التوب شارت مونديال نمبر 1. دونك هذا اكستريم من غنية I Kissed A Girl.

نسخ بها نيو كلوزر نيو اللي عمل حالة عام 2008 بالمورسو هذية واللي قاعد نامبوان 4 جمعات كاملين في الأمريكان بيلبورد.

أخي من ألبومها فان هاوس. والفان فاكت في الحكاية هذية إنه الكلمات مستوحاة من انفصالها عن زوجها كاوي هارت قبل إصدار الغنية هذية بستة شهور. والغريب في الأمر إنه ليكس متاحة موجود في الكليب.

الغنية هذا يقول لك سوات يلا غوكي كرينا نعيش من غيرك مش مشكلة راو الحياة تستمر وأقوى من هذي الكليب. دونك ننصحكم تتفرجوا في الكليب على اليوتيوب متاع غنية بينك سوات. أما نخليكم توتسويت مع غنية كسرت الدنيا في سبتمبر من عام 2008. هو الجروب بريتانيك اللي تأسس عام 1997 كول بلاي فيفا لا فيدا على مزيكا فيم في هيت كلوب أنترانس.

0: Around the world. Hit around the world. Hit club and trance. كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك اف ام.
1: تخيلوا معايا انت ماشي لحفلة إد شيران تستنى تسمع Perfect Shape of You وفجأة الأوبنينج أكت يطلع ستيج ويقول قدام عشرات الألاف Free Palestine. هوني بالضبط تبدأ الحكاية. نهار 4 سبتمبر 2026 في ملعب الميت لايف في نيو جيرسي كان الرابر الأمريكي مات لومور هو من الفنانين اللي يفتتحوا حفلات إد شيران في جولته العالمية The Loop Tour. ماك لومور استغل الدقائق متاعه على المسرح باش يحكي على غزة والضفة الغربية وقال انه يحب الناس غادي يعرفوا اللي ما همش منسيين ومن بعدها ردت قدام الجمهور Free Palestine والحكاية ما وقفتش لهنا. قدم زيد غنيته الاحتجاجية Hinds Hall وهي غنية اصلا مرتبطة بموقفه من الحرب في غزة والنتيجة من بعد الحفلة خرجت اعتراضات من جهات مؤيدة للكيان الصهيوني ومن بعد أيامات جات المفاجأة. شركة تنظيم الجولة قالت أنه ملاعب أخرى في الولايات المتحدة رفضت استضافة الحفلات إذا كان ماك لومور موجود في اللاين أب وبالتالي ماك لومور خرج من بقية حفلات الجولة الأمريكية. أما هنا تبدأ الحكاية الثانية. إد شيران دخل وسط العاصفة. ماك لومور قال أنه صارت بيناتهم كونفرساسيون صعبة وأن تشيران كان يعرف بالضغط اللي صاير. أما إد شيران خرج بتوضيح وقال حاجة أساسية، قرار إخراج ماك لومور من الجولة ما كانش قراره هو وإنما قرار الجهات المنظمة بعد ما الملاعب هدت بإلغاء الحفلات إذا بقى ماك لومور. وشيران زادة قال إنه يحترم موقف ماك لومور أما هو شخصيا يفضل حفلاته تكون مساحة للموسيقى للوحدة وللهروب من الواقع مش ساحة للصراعات السياسية. لكن المفاجأة الأكبر ما جاتش من ماك لومور، جات من فنانين أخرين على خاطر بعد إبعاد ماك لومور أسماء مشاركة في الجولة من بينها فاينس، لوكاس جراهام، آرون رو وفرقة البويغا أعلنوا انسحابهم تضامنا معاه. يعني القضية ما عادش ماك لومور ضد إد شيران ولات قضية أكبر، هل إنه الفنان عنده الحق يستعمل ستيج باش يعبر على موقف سياسي وهل تنجم الموسيقى تكون فعلا منفصلة عن السياسة؟ والحكاية وصلت لدرجة إنه إد شيران في حفلته البارح في فيلادلفيا رجع أحكي على غزة وقال إنه الوضع غادي كارثي وغير قابل للتبرير مع تأكيده إنه يحب الموسيقى متاعه تكون مساحة للإنسانية والوحدة. وأحنا كيف العادة ديما على خاطر منضمنين أحنا مع غزة منضمنين زادة مع الفنانين اللي هما مع القضية الفلسطينية. هذاك علاش توت سويت باش نعدي لكم ماك لومور في واحدة من أقوى الإيد اللي طلع بيهم Can't Hold Us واللي بتسموها توت سويت على موزايك FM في هيت كلوب and trance.

0: ميرسي لك انت زيدون وشيكر في ستوندار وانا ساوس المغربي نرجع لكم الجمعه الجايه ان شاء الله في هيت كلوب انترانس وقايه واتساب هيت
1: واتساب هيت.
0: وكيف العادة نختموا بالمساجات امتياكم واقتراحاتكم مع البوزيكا اللي تحبوا تسمعوها بتبيعة سويفون السؤال امتياعنا. السؤال هي أميه أكثر غنية ولا أميه أكثر غنية تعطيكم الجود فايبس؟ برشا جاوبتوني باد باني نوي فايول وش تسمعوها تتشيط على موزايك. تصبح الخير.

0: آخر الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. فريق من جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي يتدخل على وجه السرعة في شاطئ كازما في جبس إثر إشعار تقدم به عضو الجمعية أبو بكر صدقي يفيد بوجود سلحفاتين بحريتين من نوع كاريتا قذفتهما أمواج البحر على الشاطئ. ووفق رئيس جمعية المناطق الرطبة بالجنوب التونسي نوف الحمودة، تمكن الفريق من إنقاذ السلحفاتين اللتين كانتا في حالة صحية حرجة جدا ونقلهما إلى مقر الجمعية لإجراء المعاينة الطبية الدقيقة لهما ليتم لاحقا تحويلهما إلى مركز رعاية السلاحف بالمنسير. في الشأن الدولي، لجنة الانتخابات المركزية في روسيا تعلن يوم الأحد أن حزب روسيا المتحدة الحاكم اتجه نحو تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 57.5% من الأصوات، وذلك بعد فرز نحو 14% من الأصوات. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر عملية التصويت اختبارا لمستوى الدعم للحرب في أوكرانيا، في حين يرى منتقدون أن النظام السياسي في روسيا لا يقبل المعارضة. ومن جانب الكرملين يقول في بيان مساء اليوم الأحد أن الوحدة الوطنية وفرض بعض الرقابة أمران ضروريان خلال ما يصفها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف تقول اليوم الأحد أن عدد القتلى جراء هجوم روسي خلال الليل على المنطقة ارتفع إلى 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. وفي كييف استمرت الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة طوال اليوم الأحد، فيما فاد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليشكو بإصابة شخص واحد، كما سقطت شظايا طائرات مسيرة في عدة أحياء في العاصمة الأوكرانية. جيميناي نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة جوجل المخصص للمستهلكين يتمكن من اختراق مواقع إلكترونية لكيانات من خلال التكهن بكلمات المرور لتسجيل الدخول. في أحدث حالات الاختراق السيبراني التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي ويتم الكشف عنها. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس موزيك فن دي جي باش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: داون
0: ميموريز على موزيك فن مع دي جي باش.

0: Paris, Mosaic FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. جيش الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، والوزير الصهيوني المتطرف بن غفير يقتحم باحات المسجد الاقصى ويؤدي طقوسا تلمودية بالتزامن مع اقتحامات نتنياهو والمستوطنين. وفي القدس المحتلة اندلاع حريق في عدد من المحلات التجارية في بلدة صور باهر جنوبي المدينة جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع. فرنسا تندد بقرار السلطات الإيرانية إغلاق مركزها الثقافي في طهران، والتي اعتبرت أن المركز المذكور يقوم بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي الإيراني. والخارجية الفرنسية تقول اليوم الأحد في بيان أنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارتها في طهران. ومن جانبه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يقول في بيان: هذا الهجوم الجديد على الوجود الثقافي الفرنسي في إيران في عقاب الاعتداء على 2 من موظفي السفارة الفرنسية في جويلية الماضي لا مبرر له وغير مقبول. استطلاع رأي عقب خروج الناخبين في ألمانيا من مراكز الاقتراع على حد يظهر أن حزب البديل من أجل ألمانيا احتل المركز الأول اليوم الأحد في انتخابات ولاية الشمال الشرقي، مسجلا بذلك أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس منذ عام 49 سنة 2000. ووصف ميرتس مساء اليوم الأحد نتائج الاستطلاع بأنها كارثة، لكنه أشار إلى أنه سيواصل عمله كمستشار وسيستمر في تنفيذ برنامج الإصلاحي، وذلك بعد تكهنات بأن النتيجة السيئة قد تدفعه إلى الاستقالة. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع دي جي باش، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. Memories. Funk.
2: Pop.
0: Rock.
2: Disco.
0: Soul.
2: Slow.
0: Reggae.
2: Down.
0: Memories.
2: Memories.
0: على موزايك FM مع DJ Bash.

0: Acebaş. Memories. Memory. Funk.
1: Pop.
0: Rock.
1: Disco.
0: Soul.
1: Slow.
0: Reggae.
1: Down.
0: Memories.
1: Memories.
0: على موزايك اف ام مع دي جي باش. الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار،
2: مرحبا بكم الجديد الى هذا الموجز الاخباري. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة إلى غاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق أحدث إحصائيات للمرصد الوطني لسلامة المرور. والمرصد يفيد بأنه منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادثا، خلف 980 قتيلا و4391 جريحا، مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة الذاتية من سنة 25 و2000، خلف 882 قتيلا و5299 جريحا. ومرصد المرور يبين أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية للحوادث ب 1021 حادثا، تليهما السرعة ب 740 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادثا، فقطع الطريق ب 258 حادثا. في مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولي، الجيش الإيراني يعلن على حد استهداف وتدمير طائرة مسيرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر فوق مريخ هرمز بنيران منظومات محلية السرعة التابعة لقوة الدفاع الجوي. مدينة نيويورك تشهد مباحثات أمريكية صينية ترافقت مع زيارة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أكد فيها مساء الوسطاء لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار. ارتفاع أسعار النفط الاثنين بعد أن شن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت العاصمة السعودية الرياض يوم السبت، مما أدى إلى تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران. في ألمانيا، استطلاع رأي عقب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يظهر أن حزب البديل من أجل ألمانيا احتل المركز الأول لحد في انتخابات الولاية الشمال الشرقي، مسجلا بذلك أسوأ نتيجة للحزب المحافظ منذ عام 49 ألف، والذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس. ووصف ميرتس مساء اليوم لحد نتائج الاستطلاع بأنها كارثة، لكنه أشار إلى أنه سيواصل عمله كمستشار وسيستمر في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، وذلك بعد تكهنات بأن النتيجة السيئة قد تدفعه إلى الاستقالة. نهاية هذه الجولة وهذه الأخبار وغيرها تجدون على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي، في أمان الله.
0: الأولى في تونس.
3: موزايك FM.
4: Top Matin. The Morning Top. Yeah.